0: سيف سناء على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: أهلا بك جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يستأنف اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين، وصواريخ باليستية إيرانية تستهدف قواعد أمريكية في الأردن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء جلسته العامة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتم خلال جلسة يوم أمس والتي كانت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. وإثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أهمية دعم قطاع الفوسفات الذي تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من حوالي 4% قبل سنة 2011 إلى نحو 0.5% حاليا، كما تراجعت مساهمته في الصادرات من 9 أو 12% إلى حوالي 3%، معتبرا أن تحديث القطاع ومعالجة إشكالياته الهيكلية ومنها تقادم المعدات والصعوبات البيئية والمالية أصبح ضرورة لاستعادة دوره الاقتصادي. والوزير يبرز أن شركة فوسفات قفصة لم تتحصل على أي قرض خارجي منذ سنة 14/2000 تاريخ تمويل مشروع أملخ شب، موضحا أن القروض الأخرى التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة تعلقت بمختلف حلقات منظومة الفوسفات. وفي جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن التدين لا يمثل مشكلة في حد ذاتها، وإنما تتحد جدواه بحسب طبيعة استخدامه، مؤكدا أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يساهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل. وأكد أن تونس لا تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية، وأن المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبينا أن هذه التمويلات يتم التفاوض بشأنها في إطار الخيارات الوطنية ودون شروط تمس بالسياسة العمومية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن التحديات الرهينة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. والوزير يضيف خلال إشرافه أمس على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعة الغذائية بتونس، يضيف أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث العلمي في الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وطنيا أيضا، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيدلة البحري أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. دوليا الآن، قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها بمنصة تيكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. وزارة الدفاع السعودية تقول أن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. جماعة أنصار الله الحوثيون تقول أمس أنها استهدفت بصواريخ باليستية نقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. دبلوماسيا، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أول أمس الاثنين. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فيفر الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا حوالي 29 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال هذا الاجتماع أو نتائجه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

FM.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله لربع 14/1448 للهجرة الموافق ل 29 جويلية 2026. العلامة البارزة هذا الصباح تواصل العلام معناها العوامل الجوية تقريبا اللي شفناها البارحة مع استقرار في درجات الحرارة، نجم نقولوا مروحة بيتم معنى الكلمة مقارنة مع الأسبوع الفارط والعشر أيام اللي قبل، فكانت نار بيتم معنى الكلمة، الآن نقولوا طقس مروح، درجة حرارة مستحبة سواء صباحية ولا حتى بعد الظهر. ونعطيكم فكرة بعناوين بسرعة، باش يكون طقسنا لربع 29 جويلية 2026 صافي إلى قليل السحب يغلب المناطق، الريح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر اليوم متموجا إلى محليا مضطربا، والحرارة كما قلت لكم في استقرار ودون تغيير، نفس درجات البارحة هي بيدها بفارق بسيط درجة الفوق ولا اللوطة، ولكن النجم نقوله اللي الاستقرار موجود دون تغيير يذكر على مستوى درجات الحرارة. باش نرجع لهذا من خلال نشراتنا ومتابعتنا لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية، وكل صغيرة وكبيرة كما تعودتم اللي تقواها في متنالكم صباح الورد، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما متفقين احنا هي حسن حسين، وزاد راي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين امام مرضي الوالدين، والاروع والافضل انه ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متنالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، ويكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نرحب بالخليفة متاعنا، نقول صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مرة والشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة اللي شادين الطريق كما تقول، إن شاء الله يوصلوا سالمين. سيسروا احنا في الطريق لباس
1: إن شاء الله،
2: كم روح شوية
1: تقسم
2: إيه، إن شاء الله
1: مبدئين حسب المعطيات الأولية. وكما قال حمدي حشاد البارحة فما ارتفاع بداية من نهار الخميس، ما عادي
2: عادي متاع سيف،
1: ارتفاع متاع سيف، سيف ويكاند نجم يكون متاع سيف
2: ويساعد على التبحيرة للناس
1: مع المحافظة على سلامتهم.
2: هذا هو
1: الطيارات البحرية الجديدة،
2: هذا هو
1: والساحبة، ردوا بالنا يعيشكم
2: كل شيء، ردوا بالنا. والوجه داخل الغريق قالوا خي غادي مالح ولا هنا حلو
1: والله يا سعاد خليفة، ما يكونش في الغريق، الغريق في نيفو هكا متاع رقبته وصلوا الماء ويعملوا السحب راهو
2: كريتي.
1: ضرورة الانتباه انه ما نغامروش وما ناخذوش لو ريسك،
2: هذا هو فعلا. الناس ماشية تفرهد مش ماشية تقعد في المشاكل.
1: باهي نمشيو للفلوس نشوف واش عندنا وما عندناش، حساب الجري.

0: خزينة بتاريخ 27 جويلية عندنا 721 مليون دينار، في حين بتاريخ 28 جويلية 2026 الموجودات الصافية بالعملة الأجنبية هي 23,287 مليون دينار، ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها السبيس اون جينيرال اللي حاوص السوق في البلاد معناها بتاريخ 27 جويلية هو في حدود 29,590 مليون دينار. نمشي مع بعضنا للدولار في 2,960 مليم كما قلت لك البارحة صفر من بعد معناها بالضبط سكر 2,960 مليم
1: قاعد يقرب.
0: اليورو في 3,368 مليم فاصل 6 بالاروندسمون 3,369 مليم وهو الآخر قاعد يقرب ل 3,370 رغم اللي عادة في الأشهر الفارطة راهو كان في معدل 3,380.
1: ديما هاوكا بين اليورو والدولار الدربي ديما قايب على أكيد. كل حال دينار لباس هذا اللي نحبوه ونقولوه ديما على الدوام أن وضعية الدينار ماهيش خايبة مقارنة بال.
0: ليش دينا رواحنا هذا إن شاء الله نزيد نشد رواحنا نخدم شوية وإن شاء الله تحرك
1: الإنتاج
0: والإنتاج والتصدير طوى الأمور تمشي
1: إن شاء الله. ديما في المتابعات وإحنا في السياق هذا باش نرجعوا لموضوع التبييض وغسيل الأموال. تبييض وغسيل الأموال اللي هو تقريب كثير من القضايا في تونس مرفوعة في هذا الشأن وكثير من الأبحاث في الشأن المالي وأحد المواضيع اللي كثير ما الناس تسأل عنها المقصود بالتبييض الغسيل وقتاش تولي معناها الأموال محل استفهامات في هذا الاتجاه من عدمه. بشكر معنا سي سليم الشرقي خبير في العالم هذا كما نقوله اللي هو عالم كبير
0: يعمل مداخلة في اليوم معناها التحسيسي والدراسي في مقاومة غسيل الأموال وتبييض الأموال اللي قامت به عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية مداخلة مهمة من خيرة الخبراء وبشعتينا يفركنا هالرمانة متاع شنية غسيل الأموال وتبييض الأموال وكيفاش واحد يعرض روحه إلى قضيهم في بلوش
1: هذا هو فان ساعات يمكن الواحد جاء هكاك على نيت ويلقى روحه في موضوع متاع تبييض الأموال. طبعا الموضوع اللي زاد أرق التوانس المدة يجري ويفركسوا في الماء المعدني اللي ناقص هذه حقيقة.
0: تو كيف تسمع التصريحات الرسمية
1: أيه.
0: تاع ديوان المياه المعدني
1: يقول ما ثماش مشكل
0: هذا نتهنى الناس في السيارة نمشي للمساحات التجارية الكبرى ما نبقاش نمشي
1: للشركات الدبوات اللي يقولوا احنا
0: هذو ما فماش
1: والله لا
0: للديتايون زاد فما حوان تعملين بيع ما عندوش نلقى شوية في عند الحماس موجود
1: وهذوكم عادة يبيع بالدبوز
0: قليل نوعية المال معناها ماشي جيدة موجود لا يبيع بالستيك لكن غالي
1: وناقص. يعني قلت لك ثم باش تقول لي في السوق ما ثماش مشكل ثم مشكل
0: فما شنية الحكاية بالضبط نشوفوها مع بعض
1: نشوفوها مع سي الأسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية منتجي المياه المعدنية
0: بيه؟
1: طبعا متابعات أخرى باش نمشيو لوضعية البورصة وما قيل عن البورصة باش تابعوا الشأن الوطني من خلال كذلك الاستئناس بنشرة الأخبار
0: بربي البارحة بالتليفونات اللي عملناهم مع ليزكسبير اللي يفهموا في البورصة يقولون الحالة عادية هذيك نتاع إيقاف التداول ساعة من زمان
1: تكنيك عادي يبدو
0: تكنيك عادية باش ما تخليش انفلات يصير في الانزلاق نشأنا فيرجعوا الامور للنصابه ورجعت الامور للنصابه ما فهمتش شنو اللي تبنى عليها وكاينه قضيه وكاينه مهددين وماشيين لطرح كبير والبورصه
1: احنا ديما عندنا الجدل في بلاد كل خبراء ضوء خبراء ماء خبراء بورصه هكا علاش مهم جدا استدعانا على الدوام الخبراء المحاسبين وعن الهيئه ديما يوضحوا لنا الثقافه هذه نتاع عالم المال والاعمال والمحاسبات تقريبا الاشياء نجهلوها احنا في حياتنا العادية حاتم. طبعا ديما نشرة الأخبار في الشأن العام والرياضة استأنسوا بها من خلال خيالنا في سوسة زملائنا
0: أكيد هذا كله تو نمشي لتوال نمشي تاول سوسة شوفنا وإلا
1: نعملوا قهوة
0: وإلا نعملوا أي ترتيحة نمشي توا نمشي بموسيقى به
1: أعطينا
0: الموسيقى ما تكلمنيش معناها تحبني نفهم نوحي يلا أعطينا فاصل موسيقي ونرجع

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. شكون نتبع؟ نتبع حياة ونتبع
2: أنيس
1: الإحساس متاعي. ها؟
2: أنيس.
1: أنيس الذوادي يلعب تيتولير نهار الأربعاء صحيح.
2: هكا أنا في العادة.
1: يظل يلعب.
2: التشكيلة هو أنيس. هي تغلط فينا وبرا.
1: لكن مش هذا. شكون في الأخبار؟ هاوني نسأل. الأربعاء عادة أشرف بن عبد السلام، لكن هي تقول لي الكوندكتور. تخذ الكوندكتور المخرج. من المخرج؟
2: كوندكتور شو؟
1: بس.
2: من هذه مفاجأة بلكش.
1: هاد نمشي ليون بريف ونكتشف مع بعضنا شكون اللي رافقنا اليوم في الأخبار وزادة باش يعطينا أهم العناوين في اون بريف. صباح الورد.
3: صباح الورد، أهلا وسهلا حاتم.
1: شهوكا يودي مرحبا.
2: شفت
1: منور الراية على الدوام أشرف بن عبد السلام.
3: يا مرحبا.
1: مرحبا مرحبا. شنو أحوال منال برب؟
3: والله اليوم بارامون سخانة مازالت معدلة على وقت السخانة، ما في بلاش اللي طقس تحسن ولا تنسمة.
2: حسب هي عندها سخانة
3: تقوم عاملة جو شيخة الصباح مع النسمة هك.
1: اي كاشبرة اليوم مش عاملة جو؟
3: ايه بالضبط.
1: لا لا لا افرح بها انت يا شرف وقوم بالواجب كالسان. بوتي ديش كامل جيبه لها هكا واطلبوا توا ومعه وردة. لطفالي كمان
3: ما عندناش في صبرنا شيء هذا.
1: مش من عاداتنا وتقاليدنا.
3: لا لا ما عندناش في صبرنا الأمور هذي.
1: شنو الطقس عندكم؟
3: خليها بتكح مسكينة ما مش في صبر.
1: لطفالي شنو الطقس خويا غادي؟
3: الطقس الحقيقة ريح شوية صباح، تعديت من قدام بو جعفر العباد تعوم الصباح والموجة عالية ومع ذلك العباد تعوم.
1: بيه يستعوض على روحهم إن شاء الله. هذا ما نطلبوه. هذا من ناحية الطقس
2: والعومان.
1: والعومان عرفنا اللي فما ريح وفما موجة عالية. من ناحية اللاون متاع نشط الأخبار شنو اللي عندنا وما عندنا شيء؟
3: مجلس نواب الشعب استأنف في اليوم جلسة عامة لمواصلة النقاش حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة صار الجلسة ترأس امبارح جلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وتمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة ولها تقريبا بقيمة 110 مليون يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 مليون يورو من نفس البنك للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية لشركة فوسفات قفصة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ أكد أن التحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيد من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة. المكتب التنفيذي الموسع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا امبارح الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار اللي لحقت بالفلاحة والبحارة جراء انقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وحذر من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي. فرأى أن الرسمي يصدر أمر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال. وعلى مستوى أخبار العالم، الجيش الأمريكي قال أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنه الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ونختم بعناوين الرياضة اللي مدنا بها وليد الجزيري مشانيس الذوادي. معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجامعة أعلنت على كامل الإطار الفني للمنتخب التونسي. قرارات المكتب الجامعي ومنها تعيين معز المستيري مكلف بمنتخب الأكابر. واليوم سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 26-27. وآخر أخبار انتقالات اللاعبين من بينهم زيدان، وأخبار آخر نخطو بيه زيدان مدرب جديد لفرنسا. وأكثر أخبار رياضية مع ولي الجزيري 7 إن شاء الله.
1: شنو أمور الماء؟ هل تحسنت الأمور في الساحل وبشكل خاص في سوسة؟
3: مازال يخص ولكن بوتيرة أقل برشة من الفترة السابقة. أما مازال يقص
1: من نص الليل الخمسة متاع الصباح ولا الفترة
3: ما أطول. عندوش وقت معين في أي لحظة ينجم يقص عليك ما نال قتلك الثمانية مقصوص
1: ثمانية متاع الصباح ولا الليل
3: معناها من ثمانية للخمسة مازال مقصوص
1: ثمانية
3: متاع الليل الخمسة متاع
1: الليل الخمسة متاع الصباح هو مقصوص
3: الضوء مقابل لباس ان شاء الله يوصل هكا
1: ان شاء الله يتواصل هكا الحمد لله يا ربي في حين قصر هلال حي الرياض يذلي في قصر هلال تشكيات وصلتنا من عند بعض المواطنين يقول لك راه بشكل فظيع القصار مش متاع خمسة وستة وثمانية سوايع يرجع لهم ساعتين
3: بالضبط
1: أي أيام أيام مقصوص عليهم يقول لك راهي ماهيش حياة هكا معاناة كبيرة ما نجموش نعيشوا في ظل هالاستمرار متاع قصار الماء وإن شاء الله نلقاو في حل
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله باهي خلينا
3: نتفضل
1: خاصة الماء بطبيعة الحال الضو يذل هاي الأمور بدات تركح
2: كان بدات تحسن هذا اللي واضح
1: ان شاء الله يعني نلقاو حل
3: فما ملاحظة أخرى
2: بلغات القصار
3: في علاقة بالمياه المعدنية يعني لاحظت انه فما اقبال غير عادي على اقتناء معنا الستيك الماء في مشهد ذكرنا تقريبا باوقات الازمات رغم التطمينات من الجهات الرسميه انه الماء المعدني موجود ولا داعي للهف يعني
1: هو عمل دور
3: حتى كي تدخل الحانوت يا اما ما تلقاش انواع الماء بشكل كبير والا يقول لك راه ناقص برشا والا تلقى مواطنين ساعات يعني محملين في المال تاع الكهرباء ستيك معبي بالماء في مشهد يعني مش عادي
1: هو الغير عادي انه يعني كيف ينقص الماء وهذاك علاش المواطن نفهموه احنا يقول لك باش نبقى ما غير مياه معدنيه واللي دخلت رسميا في عاداتنا نتاع الشرب
2: او السيد رئيس الغرفه
3: المواطن باللهفه نتاعو حتى شويه اللي موجوده يكمل باللهفه اللي يسحق ستيكه ياخو اربع خمسة ستيك وقتها تصير ازمه فعلي
1: به لكن درت البارحه درت في خمسة واربعة اكثر خمسة فضاءات تجارية كبر درت مع عند الجروسيس اللي موجودين خاصة مش موجود لقيت موجود عند الحماسة فقط وبعض العطارة زادة واللي يعطي لك ليوناته معناها من الحرفاء نتاعو يقول أيوة أنا خليت لك ولا شوية زادة ويقسم
2: كالعادة كما وقعت أزمة الزيت فترة معينة ولا السكر
1: ورغم اللي نسمعوا كما قال أشرف أنه الأمور يقولوا في نصابها فما شوية نقص ولكن موجود الماء وما فماش أزمة هذا في اللي نسمعوا فيه من جهات الرسمية معناها من طرف ديوان المياه المعدنية
2: وهذا مش نحاول نسوه سي لسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية منتجي المياه المعدنية
1: هذا بعد قليل تناخذوا الإجابة والوضعية كاملة وقتاش يرجع التزويد لمساره وشنو اللي صاير بالضبط نعطيوه للمستمعين ومشاهدين كما عودناكم يلا خلينا نمشوا للموسيقى ونرجعوا بانونشينمون يعمل الكيف ننطلقوا فيه بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين

0: تبدل الموجة. اسمع جوهرة فهد. في المستير والمهدي. 89.4. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة فهد. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. اتحاد الفلاحة والصيد البحرية يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لجبر أضرار الفلاحين والبحارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. والجيش الأمريكي يؤكد اعتراض عدة صواريخ أطلقتها إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن الشيخ أن التحديات الراهنة في مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. الوزير أضاف خلال أشرافه على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. الوزير شدد أيضا على مواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة الجامعية على محيطها تطوير الشراكة بين مختلف المتدخلين بما يساهم في تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية والحد من الفاقد وأحداث قيمة مضافة أعلى للمنتجات الوطنية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد حمل في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغدان، حمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مساء أمس عن رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح اليوم الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. في أخبارنا الوطنية أيضا، صدر أمس براءة رسمية الجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

0: الأبعاد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول، حيث نص الفصل الأول منها على أن البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجنين برياض الأطفال. ونص الفصل الثاني على أن تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللأخصائيين المتعاقدين معها، على أن يضبط مقدار هذه المنحة بأمر مشترك يصدر لاحقاً. في أبرز أخبارنا العالمية، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية عن تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، وذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. وختاما، أكد الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقتها إيران، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني أطلق 10 صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي يدعوهم للمحافظة على سلامتهم، رغم هما ثروتنا العزيزة الغالية اللي ربي هدانا أحسن ثروة المواطن والمواطنة التونسية. فساعدوا لي على رواحكم يعيشكم أنتم راس مال البلاد هذية. باش نمشيو مع بعضنا لثقافة التأمين، واللي يعرف هذه الثقافة ويطلع على البرودوي اللي موجودين فيها راهو ينجم يربح برشا، يربح على مستوى أنه يأمن على روحه وعلى كل حاجة يحب يأمن عليها، ويربح زادة على المي تيرم واللون تيرم وقت الشدة يلقى اللي أمنه واللي يدخره. كيفاش وعلاش؟ أبقوا معايا.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: ناس بكري يقولوا فليس مع فليس يوليوك دايس. نصيحة نوجهها خاصة للشباب اللي عنده دخل ويحب يلقى عنده رأس مال، رأس مبلغ مالي هكا عند رأسه، ورأس مال إذا كان مش يعمل بيحويجة نهاير آخر يلقاه موجود وملموم. التأمين على الحياة ولا اللي نسميوه الادخار خير ولا ادخار الخير، إيش تحب أنت؟ الادخار في التأمين أصبح وجهة للشباب الآن. نعرفوا اللي ملذات الحياة والتحويس والمصروف واللبسة والقعدة في القهوة اللي نخليه فيها عشرات الدنانير وما نجموش نتحكموا في رغباتنا وما نشبش النجمو، وبالتالي ايش يلزمنا؟ نمشي اول شيء نحل عقد تأمين ادخار ونعمل برنامج صبين كل شهر دون انقطاع. شنو باش نربح؟ نربح بارشة حاجات. اول شيء فلوس منعتها باش نقاها غدوة، كما قلنا عندي كابيتال تحت راسي. وثاني حاجة الفلوس هذيك باش تجيب لي نسبة فائدة مهمة، ديزانتيري ينعم نسبة فائدة مهمة كيما اللي نعملهم ادخار في البنك. لكن الأهم من هذا هو الامتياز اللي جيبي، دونك الأولانية عندي نسبة الفائدة كيما الادخار اللي في البنك الثاني ولا في البوسطة، الثاني هو عندي امتياز جيبي اللي ما نقاهش غاديك. اش معناها امتياز جيبي هذا؟ كل مليم تحطه في الادخار باش تتمتع بامتياز جبائي يربحك ما يقارب 40 وحتى 50% من المبلغ اللي ادخرته. مثال يا سيدي، كان ادخرت 5000 دينار في السنة تتحصل على امتياز جبائي بما يقارب 2000 دينار. يكفي تسلم الشهادة متاع الادخار اللي تحصلت عليها من شركة التأمين، تسلمها للمسؤول على الموارد البشرية في خدمتك وتراكي فيه شهريتك في العام هذاك تزيد. وكان كل عام تخبي نفس المبلغ ديما شهريتك باش تقعد تزيد. لكن نحب نضيفه حاجة أخرى مهمة، يلزمك تتعود على الادخار وتنسيه وتتعود على مستوى جيد متاع انفاق وتنقص من الاستهلاك اللي مو ضروري، حتى لين تتعود وتصبح من غير ما تشعر تمشي كل شهر وتخبي في عقد الادخار متاعك المبلغ اللي متعود عليه. كانك شاب وعندك دخل اسمع نصيحة وامشي لأي مكتب تأمين واطلع على الإجراءات واعمل عقد ادخار. شباب عديد البلدان في العالم ماشيين في هذا التوجه، هذا معناها عاجبهم ماشيين فيه ولاقينه مربح جدا. دونك ما نشي نجيبه في حاجة ما جربتش، معناها لا وقع تجربتها من شباب عديد بلدان العالم اللي ماشيين في التوجه هذا مع خاصة الصعوبات الاقتصادية العالمية. أسمع نصيحتنا راهي في مصلحتك.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل، اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين. أمين. اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت يا صاحبي، نمشي مباشرة للأفراح وإن شاء الله ديما أيامنا كلها أفراح، ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 29 جويلية، ونستقبلوا المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS كتبونا فيها اسم ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، رقم التليفون، وقالونا فايقوه من النوم، شاركوه معاكم وهديوا له الكادو المجال الرائعة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي محمد الناصر لك حل، نقول لك صباح الورد سي محمد.
4: صباح النور، صباح الخير، صباح النور سي خليفة وسي حاتم.
1: نورنا سيدي، مرحبا بك، كل عام وانت حي مليون الف خير.
4: الله يخليك يرحم والديك يعطيكم الصحة يا سيدي على البرنامج وعلى كل ما تقدموه.
2: ربي يفضلك سي محمد. منين تكلم فينا؟
4: نتكلم فيك من المتلوي.
1: يا مرحبا.
2: ولاية مرحبا. قفص. مرحبا بكل اهالينا في المتلوي وفي كل ولاية قفص.
4: يعطيكم الصحة ومرحبا بكم انتم زاد.
2: هاي سي محمد، قداش عملت اليوم؟
4: عملت 66 تبارك الله.
1: إن شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحة قوية يا محمد الناصر لك حل من المتلوي العزيزة الغالية. إن شاء الله يا رب.
2: هاي سي محمد، أعطينا شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة؟
4: هي والله من غير من نخمم المدام عزيزتي وحبي ولدي.
1: صحيح.
4: الله يخليهم لي ان شاء الله.
2: خلالك ما تقول يا حاتم،
1: برافو عليه. عارف الصية اللي تعدي
4: قصة عربي سي حاتم.
1: لا عاود هالي، عاود هالي ممتازة. كيفاش عاود لي؟
4: عزيزتي وحبي
1: ما غير ما نخمم في حتى شيء. هي معناها
4: هي ما غير ما شو اسمه وليداتي اكيد هي وليداتي انا ناصف وكنزة وعلاء.
1: وهي شو اسمها؟
4: نعم
1: شو اسمها المدام؟
4: المدام اسمها منيا.
1: منيا، انا مانيش نراها في منيا.
4: منيا
1: مانيش نراها فيها. تقعد تشوف مع زيد
2: ديك المفاجأة.
1: هي قالت لك عملت لك السوربريز هذايا ولا لا؟
4: والله هي ما قالت ليش، اما في بالي بيهم باش يعملوا لي حاجة.
1: باهي خلينا نشوفوا مع خليفة.
2: صحيح سي محمد حاتم، الا منيا ومعها الاولاد، ايه معها ناصف وعلاء وكنزه. ربي يفضلهم
1: منا شلبي هكا سيدي. ربي يدوم عشرتكم
4: اجمعين اجمعين لي وليكم ان شاء الله.
1: ربي يفرحك بنواراتكم ونورات نواراتكم ان شاء الله، وربي يحفظكم ويطول في عمركم. نورت سيدي العزيز وشرفنا. ميرسي.
4: الله يستركم ومشكورين جدا على اللي تقدموا فيه الكل، والله ما نتبعوا فيكم يوميا. راه
1: ربي يخليكم وشكرا لحضرتك سيدي.
2: نمشي ولا ميادة القفصي؟ نقول لك صباح الورد ولا ميادة.
5: مرحبا على السلامة،
2: كل عام وانت حي بخير.
5: يعيشك ربي يبارك لك، بارك الله فيك.
1: صحيحة الحكاية ميادة؟
5: صحيحة الحكاية لي.
1: قالوا لي تغني بالقدا.
2: تغني
5: لا لا مش صحيح.
1: كده عندنا ميادة الحناوي، عندنا ميادة بسليس، وعندنا ميادة القفصي.
2: زي
5: هاي موجود
2: اي ميادة منين تكلم فينا انت؟
5: من جمال. ميادة من
2: مرحبا.
5: جمال
2: مرحبا بكل مستمعينا في جمال. قداش عملت اليوم؟
5: اليوم ان شاء الله 44.
1: ان شاء الله بطول العمر وبصحة البدن. توا في تنبك النضج، توا حد يتساق في الدنيا.
5: الحمد لله والله بالحق نحس فيها بالرسمي، مش
2: لا لا
5: وشايف عليها مش بالحق، خاطر العبد يحس في برشا حاجات النضج الحقيقي مش
1: ربي يطول في عمرك.
2: أي يلا ميادة، شكون صاحب المفاجأة؟
1: هو
5: والله لا مش هو، مش هو
1: عليه عليه مش
5: في مخي حطت هو المسيح. يا أخي لها أهراقد ومقامش حتى طرف له لا من صورته.
2: ما يبعث في الليل قبل بالنهار
5: زعم الهدر فجئني لا من صورته.
1: شو معنى مبينات ما بيناتنا أنا وأنت ما يعمل إيش المسيح؟
5: مش هو مش هو اسلوبه.
1: مش اسلوب ترى خلينا نشوفه ما سيدي خليفه
5: لا مش اسلوب
1: ما يطلع كان خوي
2: خوها نوفل خوها نوفل واولاده يحيى وابراهيم وبيا
1: ربي يحفظهم لكم
5: يعيش يا
1: ميادة ويا نوفل يعطيه الصحة نوفل
5: هذاك هو نوفل الميد نوفل الحكاية دي ما يجي ما يعمل حد كان نوفل
1: مي المسيو راهو قال لي علمني اللي هو باش يجيب كادو طيار
2: لا لا صحيح حاضر كادو
5: زعما
1: خلى النوفل للسماء وهو توا يجيب الكادو واحنا متهنين وقول لنا كان جاب داكور
5: هو معناه توصل نوفل باش على التهنيه نتاع الصباح وهو لاهي في الكادو
1: هي هذيك هي ربي داوم عاشدك انت والمسي وربي فضل لك نوفل يا نورات وشكرا لك نورتنا
5: وربي يفرحوا بصغيرات وربي يفضل
1: وانت ربي يفرحك دائما وابدا ان شاء الله
2: مرام عبيد من بوها منظر وكذلك ولد عمها حمزة اللي هما مولدين في نفس اليوم حمزة ومرام ومن بو حمزة سي عادل يقولوا لها كل عام وانت حي بخير مرام
1: التصويت يلا مرواي اللولاني
2: اللولاني سي لولاني. محمد ناصر لك حل متلو
1: سي محمد ناصر لك حل يتحصل على المونجيال الرائعة من أهداء سيتي واتش احنا لحظات ونرجع مباشرة مع موضوع اللي التوانسة يحكيوا فيه من ناحية يقول لك رانا ماشي نلقاو في الماء من ناحية ثانية الديوان الوطني للمياه المعدنية
2: كل موجود الماء.
1: يقول لا ما عندنا شي أزمة والماء موجود شفما بصحيح نمشيو للناس اللي في الميدان يقول لي باش نمشيو للغرفة الوطنية للموزعين متاع المياه المعدنية
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: مسبح الورد الموضوع اللي يتحدثوا فيه تونس كل المياه المعدنية ناقصة برشا ومنش يلاقينها نقاو في معناها أنواع ماهيش معروفة ومنش مستنسين بها ونحبوا نشريو منها ولكن ما نجموش نشريو هاو زوز بابس يقول لك وثلاثة فقط شنية الحدرة شنو اللي صاير بالضبط خليفة بسالم يحل كتاب على هذا في لارير بلان المؤكد حاتم أنه هناك نقص في المياه المعدنية وهذا بالعين المجردة يعني الناس كل تهبط للسوق تمشي للمحلات اللي هي تبيع واختصاصها المياه المعدنية أو الفضاءات التجارية الكبرى أو العطارة نقص المياه المعدنية علاش حبينا نعرفه بالضبط هل هو مؤقت أم أزمة هيكلية كما نقوله في القطاع وثم مشكل من هنا وهناك مشكل معنا سي الأسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية منتجي المياه المعلبة انقلوا له صباح الورد سي لسعد
2: صباح الخير سي حاتم صباح الخير
1: رهلا وسهلا سي لسعد منورنا أخوي العزيز معك زاد خليفة بن سالم الخليفة متانا اللي يقول نورنا يا سي لسعد شنية الحكاية النقص اللي حذو فيه ولا حذناه احنا وشوفنا في حين المسؤول أو المسؤولين في ديوان الوطني للمياه المعدنية يقولوا لا ما فماش نقص ما فماش مشكل
2: والله ثم نقص صحيح ما نجمش ننكروا هذا لكن نقص ظرفي لأن كما تعرف درجة الحرارة ارتفعت أكثر برشا من المعدلات العادية وقاعد ثم انقطاع بالتيار الكهربائي في لبعض الوحدات دونك قفل الانتاج نتاعها وتعرف في الفصل الصيف يكثر الاستهلاك نتاع المياه المعدنية دونك وقع اختلال في التوازن بين العرض والطلب دونك خلق شوية معناها نقص ولكن ماذا بيا نغتنم الفرصة هذه معناها على إذاعتكم باش نقول للمواطنين معناها ياخذوا على قد حاجياتهم المدة هذه الوقت هذا باش ما يخليوا لغيرهم معناها اللي يقولوا له مثلا ياخذ صندوق ولا اثنين ما ياخذش أكثر فهمت باش يخلي الغير يلقى, يلقى, يلقى الماء متوفر وانا نوعدكم اللي معناها خلال الأيام هذه القليلة القادمة باش يرجع التوازن موجود بين العرض والطلب
1: قديش الأيام القليلة القادمة سي لسعد مزاح قديش معناها
2: والله جمعة جمعتين حتى نهاية الأسبوع شفت حتى الحرارة انخفضت وكل الطلب انقص شوية نتصور معناها من بداية الأسبوع القادم معناها ترجع الأمور العادية
1: ولكن سي لسعد تو ثم بعض القراءات وشفناهم هذوما حتى على مستوى مواقع التواصل يقولوا ثم أزمة في المادة الأولية نتاع اللي نتاع الدبابس الماء هي نفسها مش أزمة في إنتاج
2: حد ذاته
1: ولكن عندنا مشكل في البلاستيك اللي نستورد فيها المادة هذه الأولية
2: أي ثم تعرف البلاستيك معناه يصنعوا في الصين وثم اضطرابات في المواني واكتظاظ في المواني وفي المسالك البحرية وكل شيء بسبب ما قاعد يجرى في العالم ثم تأخير في وصول بعض الباخرات لكن معناها ماهوش الحد اللي معناها المادة مفقودة فهمنا قاعدين نواكبوا في الوضع هذا وماش حاجة معناها تعدي للخوف معناها ثم
1: باخرات سي لسعد مش شفت انا يرسكلوا اللي يجمعوا في البابز هذوما البلاستيك نتاع المياه المعدنيه ويعاودوا يرسكلوها فهل كيف يعاودوا يرسكلوها هي اللي يصبوا فيها الماء من جديد ولا لا؟
2: لا لا لا لا احنا هذه الرسكله الكل يقع معناها البروياج نتاعهم هذوما القوارير اللي يقع معناها جمعها وتمشي للخارج احنا ما عندناش وحدات نتاع رسكلة في تونس وتغير ما تعاود ترجع للواحد اللي من بعد تنضاف ومعناها ثم معناها وحدات مختصة في الرسكلة باش ترجع كما حالتها الأولية اما مش في تونس ما تصيرش العملية هذه في تونس ثم وحدات مختصة في الخارج واللي تشوفوا فيه الكل هذاك

0: يقع سمعه بعد البرايج نتاعه والوثق نتاعه للخارج.
1: بس لا سعد مزيحفة ما حوجة يقولها تونسي وكيد راه وصلت لك أنه في الأزمات هذه وقت اللي فما مادة تنقص عادة كيف ترجع للسوق بالشكل العادي معها زيت صارت في الزبدة صارت في برشة موارد
2: ديما تاقع في الموارد
1: الحديث عند التونسي يقول لك سيء ذاك باش يزيدوا في الماء فما بعض اللي يزيد
0: لا وزر ساعة زيادة حتى كتاقع زيادة راه مش من طرف نحن راه احنا من تحكموش في السعر اللي بيعوا فيه المحلات التجارية احنا معناها ما زدناش معناش نية في الزيادة في الوقت الحاضر فهمني رغم اللي معناها كمية البلاستيك زادت برشا بارتفاع الثمن الذي البترول معناها ثمن البلاستيك زاد بصفة كبيرة لكن معناها الزيادة ما هيش مش المصنعين تعمل فيها أما ناس إذا ما تقع المراقبة متاعهم يستغلوا الظرف هذية تجاري يزيدوا في الأسعار دونك ما معناش نية هذية باش نخليه السوق فارغ باش نستغلوا الظرف باش نزيدوا ولا حاجة احنا ديما على ذمة الحرفاء متاعنا ونخدموا معناها بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية باش ديما يقع تزويد السوق بصفة مستمرة فهمتني وإحنا معناها نحاربوا كما الواحد سلطة الاحتكار والناس اللي يحبوا يستغلوا ظرف خاص باش يضغطوا على المستهلك نعم. معناها
1: فما حاجة أخرى يقولها تونسي ونستغل فرصة وجودك سيدي سعد مزاح رئيس الغرفة متاع المشروبات الغير كحولية هنا البلاستيك هذايا معناها صحي فيه الشروط الكلها صحية لكن مع السخانة اللي صارت قبل وصار وأكيد السخانة متاع شهر أوت وجويلة وأوس وداخل دخلنا فيه توزيعها في النهار وعرضها في الشمس ما عندوش مضر على صحة العباد سي لسعد
0: والله هو ثم راهو القانون يجبر الموزعين باش معناها باش هذوما القوارير ديما يقع معناها المحافظة عليهم حتى نقولوا احنا باش في التوزيع وعند الموزعين ما لازمش يحطهم مقابل الشمس وكل شيء معناها هذه معناها يلزم المراقبة راهو خاطر القانون يردع المخالفات من نوع هذا اللي يحط قوارير في الشمس ويبيعها وكل شيء إذا المستهلك معناها ما يشريهاش خاطر صحيح
1: حسب معرفتكم انتم كدي بروفيسيونيل هل يضر بصحة الإنسان وقت اللي تحط الدبوزة البلاستيك في الشمس لمدة طويلة
0: احنا كبروفيسيونيل ما نوزعوا معناها كتشوف الشاحنات اللي توزع الماء تلقاها ديما عندها وسيله معناها بروتكسيون نقولوا احنا معناها بالباش
1: شيء
0: باش معناها الشمس ما تقع ما عندها حتى تاثير عليها اما وقت ينهبطوا السلعه قدام من هذوما المحلات ولا هذاك من بعد تخرج من السيطره
1: مسؤوليتكم انتم
2: كثرة العلامات أستاذ لسعد هل هي التنوع في مكونات الماء هذا ما هي علامات تجارية فقط لأن مواطن ياسر يقول شنو الفرق بين هذا وهذا وهذا
0: لا سمع
2: تقول
0: سمع
2: في المكونات اللي هي ما تظهرش كما ينبغي بالنسبة للمستهلك
0: تقرأ الملصقات تلقى كل واحد شنو الخاصية متاع شنو الحاجة فيها واحد فيها معناها مانيزيوم كالسيوم فهمتني ثم هذوما الأملاح المعدنية معناها عندها معناها تنفع الصحة معناها دونك كل واحد يختار نجم يختار في التنوع هذه معناها
1: حسب الوضعية الصحية نتاعو نعم سي لسعد نحب نشكرك جزيل الشكر لسعد مزيح رئيس غرفة المشروبات الغير كحولية اللي وضح لنا الأمور ظرفي النقص هذا ويرجع تباع راهو في الايامات القريبه القادمه عاونوا انتم كمستهلكين مش لازم نشريو بالعشره ستيكات ودرا شنو خذ قد ما يلزم توا تتمر بسرعه هذه ما نحبش نقول ازمه هذا النقص في المياه المعدنيه 7:30 هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد كما كان منتظر المكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين المدرب معين الشعباني مدرب للمنتخب الوطني بعقد مدته 4 سنوات يتواصل المونديال 2030 ونمدوكم بكامل الإطار الفني المنتخب الكابر معين الشعباني مدرب أول مراد المالكي مدرب مساعد سيف الله حسني مدرب مساعد خالد المغزاوي مدرب حراس حاتم بوليلة معد بدني وسام صفوت مكلف بالتحليل والأداء نبقى مع منتخب الأكابر والمكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني أكابر بعد ما كان ناطق رسمي باسم المكتب الجامعي تغيير في الخطة معز المستيري أصبح مسؤول أول على المنتخب الوطني أكابر وسيد بالحسن بالسمرة ناطقا رسميا باسم الجامعة التونسية لكرة القدم واليوم الموعد مع السحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها جديد 2026-2027 بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم والجولة الأولى للبطولة أو انطلاق الموسم الرياضي جديد باش يكون السبت والأحد 22 و 23 أوت القادم النجم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بإشراف مدربه الفرنسي براكوني سليم بن عاشور التحق بالإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي كمدرب مساعد مباراة منتظرة وديا ضد الترجي جرجيس يوم 2 أوت مع تواصل غربلة الرصيد البشري للنجم الساحلي مساهمات جماهير النجم متواصلة من أجل غلق ملفات النزاعات الملف عدد 11 الخاص بحمزة جلاصي لحد الآن تم جمع 170 مليون والمبلغ المطلوب من أجل غلق الملف هو 281 مليون الاتحاد الرياضي المنسيري وصل تربصه في عين دراهم قيادة مدربه الفرنسي رومان فلوز وبمساعدة صلاح بن حفصية حصص صباحية ومسائية بين قاعة تقوية العضلات والملعب المعشب تربص يتواصل لغاية يوم 6 أوت والبارح أول جلسة للهيئة التسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة سيد جمال السقة وبقية الأعضاء جلسة كانت للتعرف على الوضعية المالية للاتحاد الرياضي المنسيري سيري والملفات المهمة اللي تستحق متابعة فورية منها مثلا مغاصة النادي الانتدابات في فرعي كرة السلة وكرة القدم نزاعات فرع كرة السلة ورفع المنع من الانتداب النادي الرياضي الصفاقسي وصل تربص سوسة الحصص توزعت بين فلاز المنستير للإعداد البدني والملاعب المعشبة في مدينة سوسة والسي اس اس يلعب غدوة الخميس في القنطاوي أولى مقابلات الودية ضد اتحاد قرطاج بداية من 5 متاع العشية والإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي منح الحارس أيمن دحمان راحة بثلاث أيام بسبب إصابة خفيفة مع التواصل لفسخ عقد اللاعب السوداني عمار تيفور بالطرفي ملعب الجابسي أنهى تعاقده مع 3 لاعبين المهاجم علاء الدين المرزوقي المهاجم وائل الفرجاني الظهير الأيمن نضال الحاج عمر عقد بموسمين لكل لعب مقابلات التأهل مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي تتواصل بارح تأهل فريق ريفالات في أمام جرادار المقدوني 5 أهداف لهدفين راقي العواني كان أساسي مع فريق ولات في سجل هدف الثاني دقيقة 92 وتأهل للدور القادم منتخب كرة السلة ينطلق اليوم في تربص جديد استعدادا للتصفيات كأس العالم النافذة الرابعة واللي باش تدور في قاعة رادس بين 27 و30 أوت القادم يواجه المنتخب منتخبات الرأس الأخضر الكاميرون وجنوب السودان وعادل ثلاث للمدرب الوطني وجه الدعوة ل 17 لاعب هما جوهر الجوادي زياد الشنوفي فارس العشي فراس الحياني أسامة المرناوي مختار غيازة ياسين التومي واصف المثنيني بشير بن يحيى أحمد العدامي يوسف الضيف محمد منفذ بلال الجزيري فارس بوغانمي مالك الكسراوي محمد صنديد بالحسن شيحي مع غياب عمر عبادة بترخيص من الإطار الفني من جديد روبرتو مانشيني يعود لتدريب المنتخب الإيطالي واللي تحصل معاه على لقب بطولة الأمم الأوروبية سنة 2020، لكن متمكنش متأهل مونديال قطر 2022، يغادر على إثرها المنتخب. وبعد 4 سنوات مانشيني يعود من جديد لتدريب المنتخب الإيطالي، والهدف هو التأهل لمونديال 2030 بعد غياب المنتخب الإيطالي على مونديال 2018، مونديال 2022 ومونديال 2026. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريقة. الآن برشا ناس خذوا الكونجيات متاعهم وتمتعوا بالصيف والعطلة والخلاعة على بكري، لكن برشا أخرين مازالوا يا إما يستنى في الكونجي ولا مازال يسأل ويلوج على لي بون بلون وعلى الأسوام المرفقة. وكلامي موجه للجماعة هذوما بشكل خاص، على خاطر الوخيان هذوما اللي صيفوا وكملوا ومشاو وتفرهدوا سيد، هنين عليهم، هذوكم صح عليهم، إن شاء الله كل عام هما هكا متفرهدين. اللي نحكيوا عليهم اللي مازالوا نقول لهم هات نسهل عليكم عملية البحث كيف ما يقولوا، وهاني باش ندلكم مباشرة على أحسن إثنية واحسن بون بلون واحسن سوم في تونس. ادخل وثبت وتاكد بعينيك www.baraavoyage.com تلقاو فيه احسن سوم في تونس. اي نعم، براء فواياج سوم الوتلة عندها هو احسن سوم في تونس، واللي يلقى اقل يقول لنا. ملا اذا ناوي تريزيرفي نهارين ولا ثلاثه في اوتيل ليك ولا للعائله ولا لاصحابك ولا للعرايس جدد، غمض عينيك وكلم براء فواياج وباحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: إيش مازال الأيامات تجري؟ مازال أقل من شهر تقريبا على أعظم تاريخ وأعظم حدث عرفته البشرية وتاريخ مولد النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبرشا ناس تحب تعتمر في التاريخ هذا بالذات. الدنيا مازالت سخونة شوي، ولازم اللي يمشي للعمرة في البريود هذية يكون في أيادي أمينة وفي رفقة آمنة ويكون مأمن من جميع النواحي، سكن الرعاية الصحية اللهوة وكل صغيرة وكبيرة أيضا يلقى حد عند كتافه باش يعاونه. يعني باش تتمتع بعمرتك لازمك تختار الرفيق قبل الطريق كما يقولوا ناس بكري. براء فواياج اليوم واحدة من أفضل الخيارات اللي تضمن لك الشيء اللي كنت نحكي فيه توا، وإذا تمشي معهم ما تنجم تروح كان فرحان، وهذا بشهادة الناس اللي مشوا معهم. وسنة برؤية جديدة وبنفس جديد قاعدين يحضروا في موسم متميز كالعادة. هذاك علاش اللي ناوي يزور بيت ربي في هالتاريخ العظيم، تاريخ مولد خير البشرية سيدنا عليه الصلاة والسلام، معليه كان يكلم اليوم براء فواياج ويخلط على بعض البقايا، بعض الأماكن والبقايا اللي مازالوا ما عادش برشا بقايا هبطوا عليهم العباد وعندهم الحق. ما قلت لكم رحلة المولد النبوية الشريف يحبوها التوانسة ويحبوها الناس الكل. هذاك علاش قلت بعض البقايا، بعض الأماكن، بعض التذاكر اللي مازالت في رحلة 19 أوت بإذن الله، وديما بأحسن الأسعار راهو وأحسن الفنادق في مكة وفي المدينة وبضمان جودة الخدمات اللي تعرفت بها براء فواياج في مجال العمرة. لأكثر معلومات ادخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك براء فواياج، ولا كلموا توا توا 70-550-020 70-550-020. عندك 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881 21-882-881.

0: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. فقرتكم اللي تعودتوا عليها في هذا التوقيت بالذات واللي تكرم لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس. شنو علاش لي ميور هذوم؟ علاش لي سوبر كوندكتور؟ لأنه ناس عم دي ركور في عدم التسبب في حوادث في الطريق أي من 5 سنين فأكثر، والأكثر تراوحت بين 5 سنين والأربع وخمسين سنة. أي نعم 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. شي ترجمنا هذا؟ رانا النجم، رانا نقدر، سميه بسم الله، أكيد بسم الله مجراه وبسم الله مرساه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه أي شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن زاد أوسي نعملوا على التركيز التام ونعملوا على احترامنا للسرعة المحددة داخل مناطق العمران وخارج مناطق العمران، ونعملوا سيع احترامنا لكل إشارات المرور للمحافظة على سلامتنا. مش نهرب من اختية، لا، باش تحافظ على سلامتك وسلامة غيرك من مستعملية طريق. اليوم باش نكرم كوندكتور من جربة، جو بونس حمزة الحاج مسعود. علاش قلت من جربة؟ لأنه أسوري عند مريم هدوك حومة السوق جربة، أجنس جات أسورانس مريم هدوك حومة السوق جربة.
2: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي حمزة مرحبا بك.
3: ألو عسلامة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. حمزة حاج مسعود جربي وإلا لا؟
3: أي جربي جربي حمزة.
1: ابني عمي. أو يا مرحبا يا مرحبا. قل لي قديش عندك من اللي ماخو البرمي سيدي حمزة؟
3: عندي توا 21 سنة.
1: تبارك الله. قديش عندك أنت أسوري في جات أسورونس أجنس مريم هدوك حومة السوق جربة؟
3: اي الكرهبة على ملكيتي عندها 8 سنين، دونك عندي 8 سنين.
1: 8 سنين. قديش عندك انتي حمزة ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله الفترة تقريبا كلها من غير حوادث.
1: الله مصلي عني بي وتبارك الله. الله مصلي عني بي ان شاء الله 100 سنة اخرين هك ما تسبب في حتى حادث. لكن حمزة حاج مسعود البعض يقول لك ما نجموش يا اخويا، الطرقات فيها تجاوزات ويخرج لي واحد من اليمين ومن اليسار والاخر يدوبل عليا والاخر ترونتينات تقص عليا فتسبب في الحادث. شو اللي عملت انت مع لطف ربي وستره بطبيعة الحال؟ شو اللي عامل باش ما تتسبب في حتى حادث؟
3: هو احنا ديما احترام قواعد المرور هكي، ما فيها حتى كلام هكي، مش مزية هكي، واحد لازم يعملها كل شيء. وزيد على ذاك انا من رأيي انه ديما واحد يلتمس عذر للي غلط قدامه وما يتشبثش بالاولوية. هكون في بالي ديما هكي هي الحال، الشخص اللي نجم يتدخل فيها يشوف شخص مثال بيفكله الأولوية ولا حاجة يخليه يمشي على روحه، يا يحاول يلتمس عذر للي غلط وكل شيء ويبعد يخليه مسافة أمان وكل شيء. هيك نقوله كل كوندكتور يساهم أنه يتفادى تصير حوادث، والحوادث التفادي يصير حوادث نحمو بها رواحنا قبل حتى غيرنا وقبل حتى السيارة وقبل حتى كل شيء. واحد يلوج على سلامته ماشي باش يقضي قضيته وماشي الخدمة ولا حاجة يحرص في سلامته باش يروح للدار لاباس للعائلة.
1: تستعمل برشا سيارة في جربة وخارج جربة ولا لا؟
3: اي عندي برشا، عندي نمشي الساقس وتونس، وعندي دي فواياج ريغولييه لبرا في جربة. كيف
1: تمشي كيف تمشي من جربة لتونس قداش تعمل وقت؟
3: لا نعمل 3 إسكال جينيرالمون، نوقف الاستراحات وكل شيء، نوقف في الساقس عندي من العائلة في الساقس ونقف في الاستراحات كل ما تتطلب الامر.
1: معناها قداش تقريبا؟
3: 8 سوايع.
1: خارق العاده، واحد في اقل عقله هكاك 8 سوايع ظهر فيك ما تجريش وتعمل لي زيسكال الباهين هذوما اللي يرتحوا العبد ويفيقوه. خويا حمزه نحب نقول لك راهو فما ان كادو، ما نعرفش في بالك ولا في بالك شكادو بور لو سوبر كوندكتور دو جور اللي هو حمزه حاج مسعود الياسوري في جات اسيرونس مريم هدوك حومه السوق جربه. تعرف عندك فكرة ولا نقول لك مباشرة؟
3: لا لا قولي قولي هني اكتشف معك في حد.
1: ايه تكتشف كيف نقول لك 500 دينار باهين ولا مش باهين بابا؟
3: اوه هايلين
1: بالقدا هايلين بالقدا بالقدا يا سيدي. 500 دينار كارت معناها اجيليس، 500 دينار اسانس في كارت اجيليس اللي تعرفوها نتاع عاجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس للكوندكتور دو جور اليوم، لو سوبر كوندكتور دو جور حمزه حاج مسعود. شرفنا حمزه خويا ونورتنا، ميرسي بوكو.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك اسمه وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهر اف ام.
6: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريق. لا نمشي مع بعضنا للميتيو دي جور في نشرة خاصة وبالتفصيل وفيها كل الجزئيات المتعلقة بتطور الحالة الجوية لليوم 24 جويلية 2026. طقسنا إذن يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. ونشوفه مع بعضنا بعد قليل بعد لحظات معناها في الخريطة وين باش تكون الأمطار هذه بالضبط. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية راهي نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فما عددها ببقية الجهات. هذا إيش يعطينا؟ يعطينا بحرنا اليوم قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى حدود 42 درجة بأقصى الجنوب. نمشي للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوف التحين اللي صار منذ قليل واللي يعطينا في الفترة الصباحية ما يميز وأهم ظاهرة جوية موجودة هي الرياح القوية اللي موجودة في إقبلي واللي فيها 33 درجة 38 أعلى درجة اليوم باش تكون في برج الخضرة وفما الشهيلي. بقية ولاية الجمهورية ما فيهاش الشهيلي فما سحب عابرة لغير ودرجات حرارة تتراوح أقل الدرجات الرافي 27 في الكيف 28 في سليانة ثم ناقة 31 في بنزرت وفي زغوان 32 في تونس الكبرى وأيضا في نابل 31 سوسة 30 المنستير 30 زاد المهدية 32 في صفاقس وأعلى الدرجات 34 توزر ومن بعد 38 برج الخضرة مع وجود الشهيلي. الشهيلي هذا زعما يتعمم في وزيد يكبر في الفترة متاع بعد الظهر. لا باش يبقى طقس حار بيتم معنى الكلمة في برج الخضرة ونوصلوا ل 44 درجة لكن بقية درجات الحرارة هي ثلاثينية في كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية توزر اللي فيها 40 درجة. درجة الحرارة إذن أقل درجات نقاها على الساحل التونسي 31 في المهدية 32 في المنستير وسوسة ونابل 33 في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت مرونة 35 في زغوان وسليانة و 37 في القيروان هي وسيدي بوزيد 39 قفصة 40 توزر كما قلت لكم 39 قبلي وأعلى الدرجات هي في برج الخضرة 45 درجة و44 عفوا وطقس حار جدا. الليلة ليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس اش تعطينا؟ تعطينا رياح فما قوية في توزر رياح قوية في توزر 31 درجة سجلها هذه الليلة. في قبلي زاد رياح قوية 30 درجة. أعلى درجات هي 33 درجة في برج الخضرة. درجات البقية درجات بشكون عشرينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء زوز ولايات اللي فيها 31 توزر وقبلي 30. بقية الكل عشرينية تتراوح بين 25 درجة في الكيف مروحة، 26 سليانة، 27 زغوان مثلا ونابل، 28 تونس الكبرى هي وبنزرت، 28 في سوسة، وأيضا 28 في المنستير سحب عابرة لا غير في سوسة وفي المستير، ثم 28 في المهدية، 28 في صفاقس، 29 في جابس هي وقفصة، 28 في مدين، 26 في تطاوين. أعلى درجات كما قلت لكم قبلك هذه الليلة برج الخضرة 33 درجة. غدوة الخميس شنو اللي عندنا في طقس غدوة الخميس؟ عندنا ساعة الأمطار باش تسجل حضورها، موجودة أمطار وعلى الشريط الساحلي، معناها باش تكون في نابل سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، سوسة نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم المستير سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء زاد في المهدية، صفاقس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في جابس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وفي مدنين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. درجة الحرارة غدوة مستحبة زادة معناها ما تفوتش ثلاثينات في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء توزر 41 درجة وبرج الخضرة 41 درجة. بقية الدرجات بين 33 درجة في سوسة والمستير والمهدية أقل الدرجات اللي نشوف فيها، وصولا إلى 41 بتوزر، مرورا ب 34 في بنزرت، 35 في تونس الكبرى هي ونابل، 36 في زغوان. الأمطار قلت لكم وين موجودة، ولكن بقية الولايات طقس يتميز بسحب قليلة لا غير، ودرجة حرارة مستحبة في طقس غدوة بإذن الله. نبقى بطبيعة الحال في المتابعة، لأنه نهاية الأسبوع باش تعرف ارتفاع بسيط، ما هوش عودتك الحرارة اللي كانت في الأيامات الفارطة، ما هيش موجة حر، لا باش نعرفوا ارتفاع بسيط عادي جدا في أوس وموجود هذا، لكن باش تبقى مستحبة ومروحة بارابور اللي كنا فيه، مع ضرورة نساعد رواحنا في الفترة هذه، خاصة بالنسبة للبحر اللي راهو الارتفاع متاع درجة حرارة المياه متاع البحر انعكست عليك الطيارات الساحبة الكرينتي اللي يجبده لكورون دو. فردوا بالكم، ساعدوا رواحكم، اهبطوا تمتعوا بالبحر، ولكن ناخذوا الحيطة التامة والاحتياط الكامل لكل عائلاتنا التونسية اللي ان شاء الله عطلة طيبة وان شاء الله تبحيرة ممتازة اللي يختار باش يمشي للبحر اليوم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن اللي أدعوهم باش يستحفظوا على أرواحهم، هذه أكثر، استحفظوا على أرواحكم أكثر، أنتم راس مال البلاد هذه، يا ربي يحفظكم وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وين قصدي ربي. سيدي خليفة صباح الورد من جديد.
1: صباح الورد مرة أخرى حاتم.
0: باش نمشيو للمتابعات وخاصة ما صار البارحة في البورصة.
1: هذا هو على خاطر حديث كبير ياسر، والخبراء الكل أدلوا بدلهم في الموضوع بفعل هبوط مؤشر تيونينديكس 3.47%. شنو المؤشر هذا بالضبط؟ هذا الهبوط هل هو في علاقة
0: في الجرافيك هذايا تيونينديكس
1: علما أنه البورصة نعرفوها رابحة في تونس، يعني لغاية حتى بداية 2026 تقول بأكثر من 60% معناها رقم معاملاتها، ولكن فجأة هل هو نزول فجئي، هل هو مشكل في الاقتصاد وتداعياته بعد، أم هو ظرفي،
0: هل هو عادي يقع في كل بورصة؟
1: هذا هو
0: والقرار اللي يأخذوه أنه يوقفوا التداول ساعة من زمان ولا أقصى تقدير ساعتين.
1: هذا هو هذا كله باش نحاولوا نفهموه، باش يكون معنا الخبير محمد صالح الجناتي.
0: يلا متابعات متابعات متابعات
1: عبر الهاتف الخبير الاقتصادي سي محمد صالح الجناتي. يقول لك صباح الورد استاذ.
0: الو سي محمد صالح، مرحبا بك. ألو سي محمد صالح، أهلا وسهلا، مرحبا بك، ولا نعود ونجد الاتصال به. على كل فما القراءات نذكر بها مستمعينا، البعض اللي يقولوا اختير العملية اللي صارت في البورصة ونحضروا رواحنا، ولا ربما معناها ساسورا
1: مؤشر سلبي،
0: مؤشر سلبي في الاقتصاد الوطني والأمور والسوق المالية بشكل عام. البعض الآخر كتب ووضح كون العملية عادية وتصير في البورصات الكل
1: تقريبا ضمن تقليد البيع والشراء على مستوى الأسهم، وبعد تتخذ القرار لإيقاف المعاملات هذه كل، ثم نعاودوا كما نقولوا ربنا وترجع الأمور إلى ما كانت عليها.
0: هل صحيح أن البورصة حساسة؟ معناها مثل هذه الاجتهادات نجم تطيح تقلق
1: على كل كل ما يتعلق بأخبار البورصة دوما محل اهتمام المتعاملين الماليين ديما، وتعرف هذا نتابعه حتى على الصعيد العالمي وكل ما يمس
0: عالميا وحتى في الخليج العربي وبرشا، معناه مغرومين اكثر من تونس.
1: احنا التقليد احنا محدود، وكنا استدعينا خبراء في هذا المجال ويعتبروا تونس خاصه العاديين والموظفين والطبقه الوسطى وغيرها ما همش داخلين ياسر في عالم البورصه.
0: نعم.
1: مختلف عن المختصين في المجال هذا.
0: اون توكا اللي متاكدين منه هاو ننتظر في سي محمد صالح الخبير الاقتصادي نتاعنا باش يكون معنا وياكد لنا هذا. العمليه راهي حسب ما قيل لنا
1: هي ما قرينا عادي
0: عادي تصير، وكيف تصير ايش يعمل، يوقف التداول ساعه من زمان، هذا اللي صار. والا لا سي محمد صالح صباح الورد.
2: صباح الخير سيدي، مرحبا بك، بارك الله فيك.
1: اكيد كنت تتابع فينا. اي
0: شنو اللي صار البارحة في البورصة؟
2: الموضوع أنه التداول في البورصة خذا معناها فهمتني ريبر كبيرة برشا، واللي هو في معناها في الواقع أنه معناها عادي جدا أنه بشقة الحالة هذه بعد معناها ارتفاع معناها في الأرباح للشركات هذه، والشركات هذه حققت أرباح في معناها في العام كامل، وشركات معروفة معناها شركات ذات رأس مال كبير ومعناها مساهمة في الاقتصاد وهي متداولة معناها في الاقتصاد اليومي، وما فماش أضرار معناها في الشركات هذه حتى تأثر على البورصة، وبالتالي أنه معناها من العادي أنه جدا أنه باش توقع معناها فهمتني صدمة بعد انه معناها فهمتني الحيثيات اللي صارت في الواقعة اليوم اليومي معناها الازمات اللي صارت في معناها اليوم الريبتير تاع الطاقة وشوية ازمة عالمية وشوية الوضع العام معناها فهمتني، دونك عادي ياسر انه معناها فما برشا مخاوف من المساهمين معناها في البورصة انه باش يقع معناها فهمتني خاصة الجدد معناها المساهمين براس مال صغير باش يقع معناها فهمتني تراجع معناها على الشراء معناها فهمتني الأسهم وبيع على الاسهم، وبالتالي انا معناها نشوفوا حتى معناها الشركات الكبيره اللي مساهمه في البورصه هي البنوك اللي هي معناها سنة حققت معناها نمو ب 12% وحققت 1.6 مليار صافي، وعندنا زلنا في شركات معناها تامين زاد كيف معناها حققت ارباح كبيره برشا معناها 4000 عندها معناها فهمتني 4.2 مليار معناها نمو ب 11% معناها يعني فما العديد من الشركات اللي هي
0: يا سيدي التونسي يقول لك من العظمه ما تقول طاقة اللي ما فيها شق اللي صار البارحه، فما ان البعض بنى عليها اللي هي ازمه في وسط البورصه التونسيه وعندها انعكاس على السوق الماليه.
2: نحن ما عندناش ازمه اقتصاديه، نحن اليوم نعيشوا في في امور عاديه جدا، ما عندناش ازمه اقتصاديه، معناها الشركات اللي هو شنو فما تراجع بعض الخدمات بعد انقطاع معناها فهمتني الطاقه، معناها الخدمات تراجعت في بعض المؤسسات كيما معناها الخدمات البنكيه معناها تراجعت معناها فما ريكول معناها فهمتني في الشيفر دافير معناها بتابعوا انا مع الظرف معناها الصيفي معناها وقت قصير، وزيد انه معناها تقطع الضوء الخدمات معناها عن بعد معناها الالكترونيه ما تخلطش، طبعا انه باش تقلص بعض الخدمات وتتقلص بعض النتائج، ولكن الشركه تضيع ربحيه معناها فهمتني ارباح كبيره برشا، وخاصه انها معناها العلاقه نتاعها معناها السوق نتاعها اللي هو الدوله معناها البنوك، خاصه ان معناها قاعده تقرض وتشتري في سندات الدوله وقاعد مساهمه في الاستثمارات نتاع الدوله، مساهمه في الاستثمارات نتاع الدوله كما مساهمه في الاستثمارات نتاع السوق الداخلي، وبالتالي هذا عادي جدا انه باش يوقع بانيك معناها هذا بعد معناها ازمه اللي صايره في العالم كله، نشوفوا حتى في اثار الطاقه معناها في البر معناها في معناها مضيق هرمز معناها التاثيرات نتاعه على الوضع الجيوبوليتيك معناها في العالم كله، نشوفوا معناها كيف ارتفاع برميل النفط، نشوفوا انه معناها كيفاش.
0: بس محمد صالح حضرتك الخبير الاقتصادي واللي تفهم في البورصه، المواطن العادي كيف يسمع ايقاف التداول يقول لك صار مشكل، شو معناها ايقاف التداول؟
2: ايقاف التداول معناها فهمتني هنا الارباح معناها اللي قاعدين نربحوا فيها هي من 0.03% معناها الى معناها 0.13%، وهنا معناها الارباح هذه نجموا نتحكموا فيها، معناها الارباح هذه نجموا تكون الارباح فما الخسائر فهمتني، دونك نجموا نتحكموا فهمتني في البورصه باش ما نزيدش نقلصوا اكثر، خاطر تعرف انه معناها اليوم الناشطين على دي بلاتفورم يستخدم على دي بلاتفورم، تدخل ويشري على دي بلاتفورم هو يتابع على البلاتفورم، فما اللي يتابع عن طريق البنك، فما اللي يتابع عن طريق البلاتفورم، معناها باش يشري معناها فهمتني الاسهم، يشوف انه معناها فهمتني فما صارت معناها حدث معناها قاعده معناها بيع واسهم قاعده تقلص، يولي يزيد هو يمشي يزيد يبيع، دونك هنا فما اش يقول لك نوقفوا الوقف العمليه هذه عادي جدا باش تكون فما بعد رجوع باطمئنان، معناها ما تكونش فما انزلاق كبير، يكون انزلاق عادي جدا بعد الارباح.
0: معناها سيت اون اوبيراسيون تكنيك تقنيه نقوموا بها في البورصه عاديه، ما فما حتى اشكال للبورصه نتاعنا. هاي خليفه
1: تاثيرات ما حدث تاثيرات ما حدث على التعاملات الماليه والاقتصاديه في البلاد،
2: ثم حتى حدث التعاملات الماليه قاعده تسير بامور عاديه، وعندنا مداخيل من العمله معناها صعبه مهمه جدا جابوها فهمتني معناها المواطنين بالخارج اللي هو معناها مساهمين معناها في الظرفيه هذه معناها بحاجه خارقه، مداخيل نتاعها كبيره جدا معناها بالمليارات، معناها وصلنا عملنا 7 مليون معناها فهمتني من المداخيل معناها من العمله صعبه، وما زلنا قاعدين نشوفوا حتى كي نشوفوا نحن في الانديكاتور مونيتير نتاعنا نشوفوا معناها نشوفوا الانديكاتور مونيتير نتاعنا نلقاو معناها العمله نتاعنا مازالت موجوده، المخزون من العمله نتاعنا مازال موجود، الشركات هذه ربحيه وما عندهاش خسائر، الشركات قاعده تداول في السوق هذه 78 شركه معناها اليوم ناشطه، وشركات معناها هي اللي شاده السوق، كي نشوفوا بولينا نشوفوا شركات معناها فهمتني دينيز نشوفوا العديد من الشركات معناها اليوم ما فماش ازمه نتاع انتاج، ما فماش ازمه نتاع تراجع في السوق، ما فماش ازمه نتاع فهمتني نتاع خسائر في السوق، معناها باش تاثر على راس مال الشركات هذه، وبالتالي انه معناها راس مال نتاع الشركات هذه فيه خسائر، وبالتالي انه معناها الخسائر هذه تهرب العباد ما تشاركش فيها بانه معناها تشري الاسهم هذه هي مشاركه فيها، وهذا هو حادث معناها حادث واقعي يتعدى معناها مار معناها مار ما نجمش نعمل منه ريمير، لانه معناها فهمتني الاقتصاد نتاعنا مازال يستمر بروح
0: ما صارت البارحه وسم. صارت محمد صالح اخويا صارت فجعه عند التوانسه صارت
2: خاصة
0: اللي اللي اللي اللي بعيد بانيك صار وخاصة بعيد عن البورصة بعيد عليها ما يفهمهاش.
2: البانيك يصير لانه معناها تعرف المواطن التونسي ياثر فيه ماتش كوره، ياثر فيه حدث فنتي في الشارع، ياثر فيه صحيح. اي معناها كي نقولوا معناها اي خطاب ياثر فيه، اي حدث معناها في فنتي في الواقع اليومي ياثر فيه، وبالتالي هو قاعد يتابع يوميا ويشوف انه معناها فما تنازل، معناها فنتي فما واقع معناها نزول حاد، معناها فنتي في بيع، معناها فنتي الاسهم هذه والاسهم هذه قاعده تتقلص. بالطبيعه بعض الاشخاص اللي هي ما تعرفش ومش متداوله ما عندهاش خبره في السوق المالي معناها هذي باش تبيع الاسهم نتاعها، وانا فهمتني والاسهم، وحتى هذي ماهوش معناها اللي صار معناها حاجه كارثيه، معناها كي نشوفوا البورصه في العالم وسريت البارح زاد فهمت وقعت فيها معناها فهمتني تراجع، معناها فهمتني في الانخفاض زاد فهمتني كيما هكا صار، هذي معناها قاعد يصير في العالم كله. خي نحن ماناش بمنع على العالم الخارجي، ولكن نحن في الداخل معناها الاقتصاد نتاعنا مازال صامت، ومازال معناها فهمتني صامت وقاعد يخدم على روحه معناه الاقتصاد
0: الحمد لله.
2: شوفوا معناه الحمد لله،
0: والنتائج نعرفوها في البورصة اللي رابحة والحمد لله، وتساهم في الاقتصاد متاع البلاد. سي محمد صالح حاب نشكرك على هذه القراءة والمعطيات اللي كما قلنا لكم عملية تقنية عادية صارت، فما حتى شيء في البورصة متاعنا شد صحتها لا بس عليها، والأرباح موجودة، وهذا يتصير سويعة من زمان نوقفوا التداول باش نحافظوا على الأسهم هذيك وترجع التداول ورجع راهو معنا حتى إشكال. يلا فاصل قصير ورجعين مع ضيف الدنيا وما فيها.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

27 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك.

0: موت مونوبري ديما معك
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة أفهم تي في موش مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: غسل الأموال
2: أي.
1: والفساد المالي. تصور زوز مواضيع مهمين جدا ويمكن البعض متوانسة ما يفرقوش في بيوتهم. شو معناها غسل الأموال وشو معناها الفساد
2: المالي؟ هو هذا السؤال، غسل الأموال وفساد مالي هما نفس العملية ولا الفساد المالي في حاله وغسل الأموال وطبيب الأموال؟
1: والمال في فساد، ما أقول لك المال بيقي بيقي
2: قوم العمال
1: بيقي بيقي.
2: المال موجود، جزء من القضايا اللي هي نعيشوها تو حتى في بلادنا مش كان في العالم، هي قضايا طبيب الأموال.
1: سي سليم الشرقي خبير مختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي، مراقب حسابات، عضو في عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. ضيفكم هذا الصباح
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي سليم مرحبا بك.
3: مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة جوهر FM.
1: هذا هو جبنا باش ندل عليك. هات نبدأ، شو معناها غسل الأموال؟
3: هو ديجا لوسكون فيان ديفوكي معناتها هالفرق ما بين غسل الاموال والفساد المالي. غسل الاموال جينيرالمون سي سون دي بريفي

0: أشخاص ولا مؤسسات خاصة. الفساد المالي هو جانب آخر، هو الفساد في كل ما هو يتعلق بمال العام. هذا الفساد المالي يعني المال العام، مال الدولة والصفقات وخلافه، هذا هو الفساد المالي. والغسل الأموال اللي هما أشخاص طبيعيين أو شركات مصادر أموالهم غير مشروع غير قانونية أو مجهولة المصدر، وتنفرقوا بعض بلوتو اون فا فيغ لاكسون على مجهولة المصدر وإلا مصدر غير شرعي، لأن القانون اليوم كأنه عمل اون كونفيجون. قانون الأخرين 2015 اللي وقع تنقيحه بقانون 2019 اللي المصدر كي يبدأ غير معلوم يعتبر مصدر غير مشروع.
1: واضح. احنا باش نشوفوا بعض
0: غسل، سامحني استاذ، العملية سهلة برشا تفسيرها، هي أموال مجهولة أو مجهولة المصدر أو مصدرها غير قانوني يقع دمجها في الدورة الاقتصادية لإضفاء الشرعي، بشردها أموال قانونية ورسمية.
1: به احنا شفنا وتابعنا يوم دراسي علمي
0: ملتقى 7 جويلية
1: شاركوا فيه مختلف المتدخلين وكسنترال لجنة التحليل المالية،
0: وأنا نشط جزء منهم.
1: وانت خديت مداخلة مهمة جدا في هذا المجال، وبرشا مداخلات تعمل كيف وباش يصير معناها لي كونكلوجيون نتاعو والتوصيات نتاعو وتحطوا على ذمة كل المحاسبين من تنظيمكم انتم مع عماد المحاسبين بالبلاد التونسية. سننطلق من هنا.
0: الملتقى كان
1: ملتقى
0: اللي كان اسونسيلمون بور لي بروفيسيونيل اللي ساهموا في الدوره الاقتصاديه، لي زاكتور ايكونوميك اللي ساهموا ويشاركوا في الدوره الاقتصاديه واللي يمكن يقع استعمالهم بطريقه غير مباشره، ولا معناتها مش باش يكونوا هما على علم بالدور باش يقوموا الدور في عمليه غسل الاموال اللي هو اسونسيلمون المحاسب المهني ومراقب الحسابات حتى في اختلاف المهام، لكن كان ليهم هما لو بونكي
1: البنكيجي.
0: طبعا البنكيجي البنكيجي سي الحلقه راهو الاهم.
1: هل مفروض عليكم قانونا ان تعلم
0: طبعا
1: بالسر المهني؟
0: لا، ترفع السر المهني على المحاسبين وخلافه، وان بلوس فما واجب الاعلام بشبهه للمحاسب والا بلوتو للمراقب الحسابات هذاك من قبل، لانه فما كما قلت لك جزء يتعلق بالمحاسب ومراقب الحسابات، وللمحاسب ايضا، لانه شوف القانون منين هو استمد المشرع مكانه المحاسب المهني لو كونطاب بروفيسيونيل ولا اللي يمارس في مهنه مسك المحاسبه او متابعه المحاسبه لفائده الغير. من منطلق التكوين الاكاديمي، التكوين الاكاديمي على خلاف ما يعتقدوه الناس، راهو اللي قارينو دروا اكاديميكمون في الجامعه راهو يمثل 50% من التكوين، مش كان قانون في المحاسبه ولا في الجبايه. لا لا،
1: 50% الاخرى
0: 50% كونتابيليتي اي فينونسيوتر. ما حبيت نقول لك اللي لا بيرسيبسيون شي لي جون سي كو اللي يمارسوا في مهنه المحاسبه وكانهم يقراوا جوست ولا يخدموا جوست في لا كونتابيليتي دي بي كريدي ولا اوديت دي كونت ولا خلافه. لا لا، عنده مش يخدم، هو يخدم في هذاك لكنه يستند الى القانون، كل أعمال ومهامه مستندة إلى القانون. وذاك علاش سامحني نكمل فسرك وذاك علاش المشرع أدمجوا في المسؤولية، في مسؤولية مكافحة غسل الأموال، لأنه
1: العمل. أنا سيدي ما علمتش.
0: لا كيفاش ما فما دي تكنيك سيحات ما فما زيادة
2: يحدث لو ما يعلمش.
0: لا يحدث كونه ما يعلمش
1: شو يقول القانون.
0: ساعة نثبتوا أنت قمت بالعنايات متاعك ولا لا، لي ديليجونس متاعك ولا لا، أون تونك كونتابل ولا أون تونك كوميسير كونت، لي دو. كل واحد عنده لي ديليجونس تاعو، العنايات المفروضة عليه، واجباته بين قوسين، واجباته الفنية المهنية وخلافه، كي تقوم بها أنت بنسبة 90 أو 95% تقوم بها على ساعات مراوية، تقوم بها دو مانيير بروفيسيونيل إي بروفوند، هاو اللي حددناه نحن وقلناه.
1: السؤال اللي نشوفوا فيها من الملتقى العلمي بيتم معنى الكلمة والدراسي اللي صار في بداية جويلية 7 جويلية
0: كي تقوم بهم هذا الليرور يتمين تقعد عادي كون الخطأ يكون موجود، لكن اللي أهم
2: ممكن زيد
0: أنا قلت لك ممكن مش ماهوش ممكن في حالة إثبات كونه هو الخطأ خطأ مادي أو اللي عمل عملية غسل الأموال وقع استعمل فيها المحاسب المهني أو مراقب الحسابات باش عملية الإخفاء والتمويه، وقلنا نحن نبداو المال غير شرعي باش ندمجوه عمليه الدمج يستحق فيها الفاعل لعمليه غسل الاموال الى اطراف كما قلت لك البنكي لو كونطاب بروفيسيونيل للكوميسير كونط يستحق باش يعمل ان ابوي كي تقوم انت بالعنايات نتاعك لي ديليجونس نتاعك الكل هذا الاهم يقعد مارج ديرور اللي هي في جميع المهن في الاعلام في السياسه في الكره في في في, في اي مهنه في الهندسه في الطب ديما يقعد
1: ما جاوبنيش
0: جاوبتك سي حاتم
1: ما علمش انا يا سيدي مراقب حسابات
0: ما علمتش
1: ما علمتش
0: كي, كي, كي انت سي حاتم تثبت كونك قمت بجميع العنايات نتاعك انت محمي بالطبيعه
1: ما علمتش قلت لك
0: اي ما علمتش ومن بعد صارت مساءله قانونيه
1: أي.
0: اذا كان انت اثبت كونك قمت بجميع عناياتك ما عندكش مساءله عرفت فهم عنايات قانونيه عملت وعملت وعملت وثبت وثبت
1: وعلمت
0: وجي فيريفي
1: وعلمت,
0: وعلمت.
1: ما انا قلت لك ما علمش
0: ما علمش بالمعلومه ما علمش بعمليه
3: لم يبلغ
0: لم يبلغ يا سي حاتم لا لم يبلغ لا
1: شو
0: يلزم ما فيهاش
1: ما بلغش
0: ما يبلغش
1: يمشي يتعاقب فما عقاب قانوني
0: لا يتعرض للمساءله والتثبت اسكو هو منتفع من العمليه ولا لا اسكو شارك يعني عن قصد ولا اسكو وصلته المعلومه بصوره شبه ثابته او ثابته كون العمليه هذيك يترتب ومن وراها جريمه غسل الاموال والا لا وهو ما علمش وعلاش ما يعلمش
3: خلينا هي فرضية موجودة
1: يا سيدي إن أمبليكي داع يد عنده يدفع
0: عنده يدفع
1: ونش يقول
0: يتعاقب هم شو نقوله كيفاش
3: يتعاقب يتعاقب
0: ليه هو قانون غسل الأموال فيه حاجة هذيك علاش عملناها نحن الملتقى ما فماش فعل أصلي في غسل الأموال ومشارك
1: اش فهم
0: مو نحن في الجرائم كي نسمعوا فما الفعل أصلي
1: ومشارك
0: في غسل الأموال ما فماش
1: اش فهم
0: فعل أصلي
1: حتى لو كان هو
0: فعل أصلي
1: مشارك يولي فعل أصلي
0: ما فماش كلمة مشارك كل من خرط وثبت انخراطه في العملية تاع غسل الأموال يولي هو كيفه كيما كيما كيما صاحب المال اللي قام بشخصه قام حاول بشخصه ولا قام بغسل عملية غسل الأموال كيف سي باغي ممكن جريمة الوحيدة اللي ما فيهاش مشاركة
1: هل لو فات انه المؤسسات الخاصه معناها شركات واللي عندهم باتندات يتعامل بالتحويل البنكي وبالشيك يضمن انه ما فماش هذا الغسيل نتاع الاموال ويمنع منه في معاملته مع الاخر ولا حتى هو
0: نعاود نرجع صحته بنفس الشيء اذا كان العنايات كوسوسوا لو بروفيسيونيل اللي عنده ان بروجي والا لو بروفيسيونيل كونطابل ولا كونطابل بروفيسيونيل والا لي كوميسير كونط كي تقوم انت بواجب لانه القانون حط الاليات الاليات باش انت تحمي بها روحك نحن مالوغوزمون وهذا حقيقي زي ما نقوله اللي لا كولتور الثقافه الاقتصاديه اللي عندنا نتعاملوا برشا وما نستحفظوش على الوثائق وما نحبوش نمسكوا الوثائق وما نحبوش لو سيركوي بانكير اون بريفير توجور كو سا سوا اون اسبيس وهذه ثقافه اقتصاديه زي ما لازم تتحارب وزي ما تتنحط وتار معناتها كيما البلدان الكل دونك اذا كنت تستعمل الاليات نتاعك اللي تحطها القانون كوسو سوا صاحب مشروع والا مهني والا بنكيجي ان بنكي راه تلقى روحك انت معمي لانه القانون سي حاتم راه ما جاش في اطار باش يتعسف على الناس فقط وانما يعطاهم الاليات باش يحميو بها انفسهم
1: بعد ما عملتوا هالملتقى العلمي هذا وبعد انتم يديكم في العجنه معناها في السوق موجودين وتشوفوا الدنيا الكل نجموا نخرجوا باستنتاج هل تفشى غسل الأموال تفشيت في مجتمعنا وأيضا الفساد المالي بين ظفرين اللي هو قلنا
0: كل ما هو صفقات عمومية وأموال عامة
1: أموال
0: عمومية
1: هل فما إشكال يزمنا نقفوا الوقفة الجدية ونقولوا ستوب وإلا عادي
0: لا ماهوش عادي
1: ماهوش عادي
0: ودير في الأخر ما قلت لك سي حاتم اللي نحن عندنا ثقافة اقتصادية في تونس متاع عدم مسك وثائق متاع الاستعمال النقدي شوف وقت الاسبيس يبدأ طالع حط في مخ اوتوماتيكمان لبلانشيمان بش يبدأ طالع معناتها سي
1: سامحني انك كيف نسلك السؤال هذا نجي البنك سنترال هنا لنقى الكتلة متاع الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق 29,590 مليون دينار معناها فما ان
0: ليه ما فماش انه هو راهو يطلع ويهبط في تونس مرتبط بالقانون
3: شنو عنده
0: معناتها نحكيو اون تيرم دو تو في النسبه لكن هو مرتفع لانه الانشطه فما عديد الانشطه لليوم تخضع للسبيس و90% من الحرفاء لي كليون des activités bien déterminées en espèces.
1: Maintenant, une femme à l'espèce, il y a d'autres femmes.
0: La femme à le blanchiment.
1: Le blanchiment.
0: Oui, elle a le risque du blanchiment.
1: Mais, quel le risque
0: oui. Ou à l'étranger. Mm. Et sûrement, vous savez très bien. Même, qui t'a d'abster au. دخان كرواسون باغي احنا في تونس يعطيك احنا في تونس مازالوا لي ديبونس ا 200 300 دينار و 400 دينار مازالوا ان اسبيس ما نحكيش حتى على الحرفيين نجار والا بناي نحكيو حتى اون غون سيرفاس نحكيو حتى لي باتيسري نحكيو حتى الفلاحه نحكيو توتي تون اسبيس معناتها كي تجي تشوف النومبر داكتيفيتي اللي يخضع
1: عندنا برشا قضايا نتاع غسل الاموال وفساد مالي في بلادنا والا لا قضايا في المحكمه معناها وصلوا
0: اللي نعرف وي بيان سور معناتها ديما فما هاني قلت لك ديما مادام عندك اسبيس سي توجور كوم سا باسكو فو زافي ترو دي اسبيس معناتها الاسبيس متفرع لانشطه عديده انشطه عديده جدا ساعه لي زاكتيفيتي اللي الكليون باساجي كانكولي باتيسري فارماسي تو سلا اخي نحن بالكارتة وعنا نعيش في تونس هو سيادك تعيش في تونس اخي هذوما الانشطة اللي فيهم لي كليون باساجي لا شالونداج نقولوا له نحن لا شالونداج اللي يتعدى باش يشري حاجة يما كله اسبيس كله اسبيس اي طونك ياد الاسبيس
1: فما سامحني سي حاتم المنظومة الاقتصادية ما طورتش روحها والتجارية عملت الكل بالكارتة كما عملوا في فرنسا وفي
0: اوروبا ما تنجمش لانه آه. اول حاجه لا بورون لوفي ان كولتور ايكونوميك في شيخ نزع ثقافه اقتصاديه لازم يكون بالمراحل ما ينجمش يكون انستونتاني ما ينجمش يكون بالوقت ثاني حاجه فما ان ستركتور بانكير لازمك تحضرها ثالث حاجه لازمك تشوف مع البنوك المصاريف البنكيه اللي نحن في تونس مصاريف البنكيه راهي مشتته بارابور للعالم ما عادش ناس تاخذ دي فري سور كارت ما عادش تاخذ راهو دي فري سور فيرما ما
3: عادش ناس تهرب من التعاملات البنكيه
0: دي فري تري زيلفي في تونس بارابور راهو سي ما
3: عادش الموظف خي شنو شهريته لكن
0: راهو فما نتاعها راهو فوزافي اونتيغمون ريزون راهو فما عمليات بنكيه في العالم ما عادش ياخذوا عليها مش نحن في 3000 و2000 دي زوبيراسيون ما راهو معناتها باش تحضر انت كدوله يلزم المساهمين الكل في الدورة الاقتصادية والمشاركين لزاكتور كل يكونوا كيف كيف ونغموني معاك في الثقافة متاعك جوست فما جانب سي حاتم رو العباد متغافلته راو تهرب الجبائي يشملوا غسل الأموال
3: كما هذا اللي حبيت نسألك عليه
0: يعني سبق كاني عرفت
3: هاي ثم الدول هاو ثم الدول احنا توكي نقرأ ونقوله تهرب جبائي وما يعتبرهم الجنات الضريبية خرجت من السيستام ذاك وما عندهاش المشكل الكبير يسبتع تبييض الأموال
0: ليه ما عندهاش
3: ايه؟ احنا ولي نحكيو عليه
0: يسر بعد الثورة اول حاجة
3: تبييض الأموال تبييض الأموال
0: ليه ابسو شوف تهرب الجبائي فيه جانب مدني اللي هو واحد يقول لك صار له رود ريسمون فيسكال
1: مع
0: الإدارة وينجم حتى يمشي يعترض المحكمة في قضية جبائية عادية لكن قانون الفصل 92 قانون 2015 يقول كون الجنحة التي تتجاوز عقوبتها 3 سنين ومن فوق وما فيها تهرب الجبائي راهي نجم تكون غسل أموال وإلا هي تعتبر في في في نظر القانون غسل الأموال
1: هذا التهرب الجبائي
0: التهرب الجبائي
1: يعتبر في نظر
0: في نظر جزء من من أجزاء غسل الأموال ركن من أركان غسل الأموال ما فما الـ الـ الـ الـ الأموال مجهولة المصدر ولا لا الأموال غير مشروعة ولا لا متأتية من المخدرات وخلافه ولا كونتروباند ايتو والتهرب الجبائي كي انت خديت فلوس الدولة حطيتهم عندك راهو غسل الأموال وقت تبدأ هاني قلت وقت تبدأ العقوبة لأنه التهرب الجبائي في عديد العقوبات في عقوبات مالية في عقوبات بدنية سجنية كي تبدأ العقوبة 3 سنين يولي غسل الأموال باش نجاوبك على سامحني سي جي انتيسيبي فما بلدان ما حاجتهاش هي باش تنخرط في مكافحة غسل الأموال عندها فلوس وإلا بلوتو اللي توليس تستعمل غسل الأموال تستقطب العباد اللي عندها فلوس ومن مصادر غير مشروع باش تضخها في الاقتصاد متاعها باش تعيش به سون سيتي لي سون سيتي لي
1: انا بيك لكن بلدان عربيه واوروبيه وافريقيه وكلها نقول لك جيب فلوسك ويجي اعمل اللي تحب ودخل قد ما تحب وتخرج قد ما تحب
0: يعني تجيب فيه من هكذا
1: اي لا لا هو هذا صار علاش علاش احنا
0: ما نسوش كيف اول حاجه ما نسكي
1: كيف جيب يا مستثمر الفلوس
0: ما نسكي كيف اول حاجه فما سياسه دوله
1: بعد يقول لك زاد سياسة الدولة هذه كنا طالبينها الطرف الآخر طرف خارجي فرض عليه.
0: شوف أنت عندك معاهدات دولية تخطو في جميع ما تجيش زاد في جزء من المعاهدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة مع وخلافه، جي أنت في محاربة جريمة دولية لأنه غسل أموال في جانب جريمة دولية.
3: جي جانب كأنه سياسة في العالم إسبانيا خارجة من الجريمة الدولية، يقولك أسهل تاخو دار وبرتمان في إسبانيا وتحول فلوس وتاخو بها الإقامة وتمشي للولايات المتحدة بالإقامة تاخو بالفلوس.
0: دولة.
3: جي دولة كي تونس ما جاي هو من البر من
0: أول حاجة نحن بدينا أول حاجة أول حاجة أنا
3: نور
0: أول حاجة نحن ما بديناش اليوم راه والناس تقول أبري 2011 نحن أصلا دخلنا في القانون هذا 2003 2003 والقانون هو جي الغسل الأموال راه هو جي إسونسيالمون لمكافحة الإرهاب لأنه مكافحة الإرهاب في تمويل جي شامل في جانب نتاع وتونس في 2003 العالم أجمع صح على الاتفاقية أبري لو كود بلادن
1: تاع
0: 2001 معناتها لو موند اونتي
3: سياسية في أصل
0: إي إيتي كونتران دو باش ينخرط كي انخرط القانون كي تعمل ما تعملش على غسل الأموال في حد ذاته مش منفصل تعمل جي على مكافحة الإرهاب ودايور هو بيدو في 2015 كيف كيف معناتها التيتر هو غسل أموال ومكافحة الإرهاب لأنه فما ارتباط راهو نوع من الارتباط العضو
1: واضح
0: اللي هي أموال مجهورة المصدر كل حد فيش استعملها.
1: نختم معك الأستاذ سليم الشرقي خبير مختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي مراقب حسابات وعضو في عيبات المحاسبين بالبلاد التونسية. المقاربة متاعنا شيزمنا نعملو شيزمنا نقولو انتوما برافو عملتوا اليوم هذا
0: لبروفيسيونيل
1: محاسبين مراقبين حسابات لبروفيسيونيل لزوتر لكن للشعب الكريم للناس الكل شيزمنا نحسوهم ولا نقولو لهم اهم مساج اليوم هما اليوم
0: توثيق
1: بما معنى
0: كل اوبيراسيون تعملها مش نحكي على ديبونس سي حاتم كوتيديان ما تعويح بشي شريه أي حاجة شريه
1: نطلب فاتورة
0: ماذا بي من المستحسن
1: أو يقول لي ما فهميش فاتورة هاي في صفاق
0: أعطيني رسو أعطيني أي ورقة أنت ماكش خاضع جبائي ماكش كونتريبيابل ما عندكش باتونت هذاك صاحب المشروع أوبليجي عليه باش يكون عنده مسك محاسبة حسب التطبيق حسب التشريع الجاري به العمل
1: المواطن العادي
0: المواطن يطلب أعطيني أي ورقة واحد اثنين الأموال ماذا بيك تصبها في البنك ما تخليش دو لسبيس كو بور لي ديبونس المصاريف العاديه سي حاتم معناتها فهمت مش اموال طائله ثلاثه
1: ايش نعمل انا نجيب البنكاجي كيف نمشي للكلينيك باش ندخل
0: للدوي
1: معايا باش يعطي 10 ملايين
0: كوسيون ما يقدنيش هذا راهو هذوما دي زيفينمون اكسيبسيونيل اما نحكيو في الحياه اليوميه نقصوا من استعمال لسبيس اون باس بار لو سيركوي بانكير مالوغوزمون كيما قلت و سي فري لو كو مازلنا في تونس لو كو نتاع لي زوبيراسيون بانكير تري زيلفي بارابور للعالم معناتها سيرتو الموظف وخلافه لكن هذا المواطن شويه يلزمو
1: يعمل المشرع لهنا ما يهتمش بالناس اللي يجي تقول لك حط قبل ما تدخل للداوي مثلا نحكي
0: نعرف
1: 5 ملايين ولا 10 ملايين اون اسبيس راك تحطو اي
0: اون اسبيس ماشي
1: قبلو شيك بعد
0: اون اسبيس جو لو سي وقت تعمل روتري تعمل روتري ما كنتي مشيت حطيت 10 ملايين في كلينيك ولا بور كادو غروسيس بور اللي هو ماكش تاخذ توصيل احتفظ بيه ونزيد الفلوس مشيت عملت راني هكا وهكا خذيت الفلوس هو المشكله راه في التبييض في غسل الاموال ماهوش في المآل ايسونسيلمون في المصدر معناتها في الفلوس اللي داخله اينو با في اللي خارجه
3: من جات الفلوس
0: هذيك اهم شيء اهم شيء بالنسبه للانسان في مصدر فلوسه يكون عنده اون بيست على الاقل صغيره مش لازم منين جات الفلوس
1: البروفيسيونيل معناها اصحاب باتين ديت شركات مؤسسات هل انه مع الاكسبير كونتابل نتاعو ولا مع الكونتابل نتاعو تولي فما نقاش حول هذا الموضوع باش ينصحوا باش يوريه باش يقولوا
0: طبعا اكيد وهذا علاش قلت لك رجعت لك من الاول لانه المحاسب المهني ومراقب الحسابات والخبير المحاسب راهو ماهمش جوست دي بي كريدي والا اوديت دي كونت وكل راهو في قرايته في الجامعه راهو قرا جانب كبير من دروا مش دروا كونتابل droit commercial ou qu'il est fini. Donc, il est appelé de discuter. Hedi le hedi ay. Hedi raw.
1: Lenou an hosn niya mathalan raw ana.
0: Ay ay hom ana zin nqol lak.
1: Enti tansah.
0: Nqol lak mouch
1: nansah. L'encadrement,
0: on waqf zida, kan lazem.
1: Ay, mouch ma
0: ndour ma tqdarch. Ana ma ndiyach operation.
1: C'est ça.
0: أنا من عادي صاحب جيب
3: لي طبيب هو في النهاية ماهوش قادر يغش مريض
0: ليه وحتى لمصلحته في الآخر صحيح فما جانب رولاسيونيل باش يخسر الكليون تاعو بين قوسين أما باش تحافظ على نفسك ليه خويا هذه من عادياش أنا ما نسجلها لكش
1: سليمي ذولي موضوع ناخذوه على برشا مرات معناها مازال لازم نرجعوا لك في مرة أخرى ونفركوا الرومانة هذيا باش عامة الناس الكل
3: صحيح لازم يلقى روحه في مشكلة
0: أهم حاجة يا حاتم
1: لأنه قاعد عنده باتيندا ومدخل لعبة هكا
0: ونجيب لك كل فلوس تاع فلاحة
1: تيدي هذا مش باهي الكونتابلي خلينا نمشي لحد آخر لوج على
0: فلاحة
1: في الفلاحة
0: عندي فلاحة فهمت ولا ما فهمتش عملت وهي ما فماش منها
1: مش موجود
0: هو الأنشطة أنشطة طنع كيما حكينا فيها في الملتقى وأنت كنت حاضر سي حاتم الأنشطة اللي السيرفيس اللي ماهوش بالبابل ماهوش ماتريالزي اللي ما تنجمش توثقه تصدير خدمات إعلامية عملت او ار بي انا صدرت فما لا او ار بي ولا لوجيسيال ولا حتى شيء غيا خاطر ما تنجمش سي با فيزيك
1: دونك هذيك جانب
0: ليه عطيت وقتك كي حكينا الشكل من اشكال نتاع الغسل
1: شكل من الاشكال
0: اللي هاللي زاكتيفيتي اللي ما توانتي عندك راديو هذه خدمات راديو سا اكزيست لو سيرفيس نجم نشوفه اما كي يقول لك انا عملت او ار بي والا انكادرمون دي زونتربريز اي حاطت مؤسسات كيفاش
1: مش ملموسه كيفاش عملت
0: نجم نرجع بالتويري انا نجم نرجع بالتويري نلقى سي حاتم عماره سي حاتم بن عماره عاد ايميسيون اليوم وخدم وجي وفما سبونسور وفما دي انترفونون معناتها تنجم تثبت من لو سيرفيس فما دي سيرفيس نجم تثبت فيهم
1: نجم تثبت فيهم واضح يعطيك الصحة سي سليم ترجع وحدنا بطبيعة الحال شكرا لنا ليك سليم الشرقي خبير مختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي مراقب حسابات وعضو في عماد المحاسبين بالبلاد التونسية.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.

0: رحلة ورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل إلى كل مستعملي الطريق. زيد خليفة قاعد يسوق في التليفون, قاعد يشوف التليفون بتاعه
1: في الجرائد.
0: قراءة الخلفون في جرائد اليوم,
1: هذا هو,
0: وبالتليفون يا مر.
2: Revue de presse.
1: طبعا البريس تأتي على المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس المصري السيسي, والمكالمة تأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. نفس العنوان تقريبا تأتي عليه كذلك جريدة الصباح. حاتم, جريدة الشروق تقول قبل نهاية ثلاثة محاولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة. طبعا تحدث عن شركة تونسية الكهرباء والغاز, وتقول كذلك الشروق تمشي لموضوع على المستوى الإقليمي.
0: هي محاولات كهربائية ومولدات كهربائية باش تدعم بهم الشبكة,
1: وتمشي الشروق للمستوى الإقليمي. العنوان بالكبير بركان غضب في ليبيا, نتابع هذه الأيام تطورت الأوضاع في الجارة ليبيا, وانطلقت تقريبا باحتجاجات في علاقة بقطع الكهرباء كذلك. وتقول هي المحتجون يتهمون الحكومة بدفع طرابلس للمواجهة, والدبيبة يستعين بالجيش. يعني يبدو الأوضاع متطورة على الصعيد الأمني, إن شاء الله ربي يلطف بهم. تونس تتألق في مسابقة أمريكية لزيت الزيتون. الشروق تعود على هذا الموضوع, وهو يؤكد اللي ديما نحكي فيها أنه زيت الزيتون التونسي من أجود الزيوت في العالم, وبإمكاننا نكون منافس حقيقي لزيت إيطاليا وإسبانيا وغيرها. بين ارتفاع الطلب واضطراب التزود, الديوان الوطني للمياه المعدنية المعلبة المياه متوفرة ووحدات جديدة وانتاج 520 ألف لتر يوميا. في المقابل كان معنا رئيس الغرفة متاع المنتجين يقر ويعترف أنه ثم أزمة, ولكن يعتبرها أزمة كذلك مؤقتة. المواطن في الشارع والسوق يعترف أنها موجودة الأزمة, وثم نقص كبير في المياه المعدنية المعلبة,
0: وما فماش زيادة راهو في السعر. معناها اللي قل لك زادت وزادوا في السعر
1: وزدت انت يوردر. هذا هو الصباح. جي زاد كذلك على المسابقة العالمية في الأمريكية, وتقول تونس تتألق عالميا في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. هذا تقريب من الأخبار السارة اللي نعديوها.
0: تولي سارة جدا جدا جدا جدا إذا كان نمشيوا للتعليب توا. رانا السوق العالمية عرفت زيت الزيتون التونسي ومصنف من خيرة الزيوت في العالم, يمكن يحتل المراتب ثلاثة الأولانية, ينجم يكون الثاني الثالث حتى الأولاني في بعض الزيت اللي عندها. معناها
1: هذا هو
0: كان نعمله التعليم,
1: كان نعمله التعليم باش تكون قيمة مضافة وقفزة نوعية كما قلت. الشروق عفوا الصباح تعود كذلك على تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران, وتعتبرها معادلة صفرية تقود الصراع الأمريكي الإيراني, فيما الوسطاء يتحركون طبعا لأنه لحد الآن تقريبا بقينا في نفس المكان بين الولايات المتحدة وإيران. لم تبرم الاتفاقية كما كان متوقعا, التصعيد ماهوش بالكيفية اللي كان فيه, ولكن كذلك التوتر لا يزال قائم. ونعرف احنا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انعكاساته على موضوع التزود بالطاقة خاصة البترول وحركة السفن التجارية. هذا هو تقريب أهم ما جاء حاتم في جرائد اليوم.
0: شكرا لك. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا بجرائد اليوم نوصلوا إلى ختمة اللقاء. نشكركم على المتابعة والاهتمام. استحفظوا لي على رواحكم, راكم انتم رسماء البلاد هذه, واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها, لكم سياح لكم الرأي فيها, أحب من أحب وكريها من كريها. باي, تحية تونس.

0: Un fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouet dépasse biome les limites MTA et date par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits.
2: Publicité.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية على مستوى وادي الحلوف للمرة الثالثة في إطار مواصلة معالجة النقاط السوداء والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي. وشملت التدخلات رفع مختلف الفضلات والأمتعة المهملة وفواضل تربية الحيوانات إلى جانب إزالة الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المكان. وتندرج هذه التدخلات الميدانية في مصالح البلدية في إطار الحرص على المحافظة على نظافة المحيط والحد من النقاط السوداء وحماية مجاري المياه من مختلف أشكال التلوث. ودعت البلدية في هذا السياق المتساكنين إلى عدم الإلقاء العشوائي للفضلات وتحمل المسؤولية المواطنية المشتركة. أنهت أمسية الإدارة الجهوية للصحة بتونس سلسلة جلسات تقييم نتائج الزيارات الميدانية المنجزة بمختلف مراكز الصحة الأساسية التابعة لمجمع الصحة الأساسية بتونس الشمالية، معلنة بذلك انطلاق مرحلة متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات المتفق عليها عبر آليات تقييم ومتابعة دورية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بأداء مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية. وخصصت جلسة العمل التي نظمت بإشراف المدير الجهوي للصحة بتونس إيمان السويسي بمقر الإدارة الجهوية لتقييم نتائج الزيارات الميدانية المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة للدائرتين الصحيتين ببرد وحي الخضرة بحضور مدير مجمع الصحة الأساسية بتونس الشمالية ورؤساء الدوائر الصحية وعدد من الأطباء والقيمين والإطارات الجهوية والإدارية. هذا وتم خلال جلسة وفق بلاغ نشر على صفحة رسمية الإدارة الجهوية للصحة بتونس استعراض نتائج الزيارات الميدانية والوقوف على سير العمل بمختلف المؤسسات الصحية وتقييم جودة الخدمات المزدهرة ومؤشرات الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ البرامج الوطنية إلى جانب تشخيص أبرز النقائص والإشكاليات التنظيمية واللوجستية والبشرية واقتراح حلول عملية لتجاوزها وتحسين جودة الخدمات الصحية. في أخبارنا العالمية، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية. من جهتها أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق عن مقتل 20 شخصا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية في هجمات استهدفت عددا من مقاره وفي مدن عراقية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أنها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق مساء أمس استهدفت إرهابيين موالين لإيران. كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية حسب تعبيرها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي شوية تحضر يا ودي، مشيت تعوم تلقى الدرابو موش تعوم ما تعومش يا ودي، هذي من قبل هي ديجا وتوا ولات أكثر يا ودي بعد، يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني الدرابو قول لك.

0: اليوم الطقس مش تاع عمان، دخلوا على البتيون وطلوا مش قلقي من العباد البحر، البحر مش نتاعهم راهو. للاسف اليوم في قليبيا شفت امراه 65 سنه ماشي تعوم. وين تعوم يا حاجه؟ وين تعوم؟ هاجه البحر بدات توفات الله يرحمها وينعمها. جيت قلت الدرابو اللي جابك واللي هزك حط لك كرسي وحط لها قدام البحر. قول اليوم ما فماش عمان، تقول لي جاي من البعيد. ربي كي تعملوا شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كيما تقول على درجه الحراره، تقول راهو الطقس اليوم ما عوامش. اللي يسمع فينا بربي راهو اليوم الطقس ما عوامش. خاملوا بكل سكوند كيما هكا كيما الماركتينغ ونعاش لي حاجه كيما هكا، يعني تقول راهو اليوم يعني توعيه، يعني على الاقل فما كوميونيكاسيون بين البريفي وبين الشعب. قولوا شويه توعيه بربي.
1: أنا نحب نقول للأستاذ فأنت عطي برنامج فيما يخص الاستهلاك المنزلي ببطاريات هذه، احنا لنا حقيقة ما في جرة الإجراءات الفاشلة هذه اللي تقوم بها الأستاذ، مانيش مستعد باش نزيدوا نصرف يا رسول الله، احنا قاعدين نخلصوا في ضوء والمواش قاعد يخلص يتحمل مسؤولية، على خاطر فأنت هما فاشلين في خدمتهم الأول وقت كانت الدنيا رخيصة يا رسول الله، واحنا مانيش مستعدين باش نشري لا البطاريات ولا نشري الترومبات باش نطلعوا الماء ولا نطلعوا في الضوء.
2: يا ودي راه ما تماش بالنسبة للماء، راه ما تماش أزمة نتاع ماء. برا اطلعوا شوفوا السواني، دبوات عشوائية في السواني، ماكينات زيتون معدية، ما حالة حليل بدون لا باتينتا ولا شيء. اللي هذا في المكيف وكدس وطوا السبيكة ب5000 فرنك، اللي كانت ب3500 وب3700 وب3800 وب4000، اليوم ولت ب5000 فرنك. هذه كلها دبوات مخزنة، زيد على ذلك الماكينات الزيتون، ما تماش رقاب مثلا ما حتى يجي ناس كلها تحب التاجر في المواطن، مانيش عارفين احنا وين ماشي.
3: يا انا مواطن روما تمضيت قبل ذات 7 سنين شيخ الوديان، رانا ذوعنا بالعطش قاسما بالله، ذوعنا بالعطش. يا ودي وصلوا لي صوتي السيد الرئيس، يا سيد الرئيس يجي اجنة تتفكرنا. يا ودي رام فلوس كلوها، رام تمثين بينا، رانا في 2026 رانا ضايعين عليها هكا سنين عملناك.
4: فما مغازات تتلاعب الأسعار. نعطيكم مثال، حطت المغازة هذه حطت اللي البارح عندها انخفاض في بعض المواد، منهم 4490. اليوم كيف تمشي للمغازان ما تقاحش، من اللي تحل المغازان معناتها تحل أبوابها معناتها ما يقولوش وفاه، من اللي تحل ما تقاحش معناتها النوع هذا اللي هما حطوا عليه انخفاض. هي راهو قاعد يصير في عديد المرات باش المواطن كيف يمشي وما يلقاش المادة هذيك يشري مادة أخرى، لكن هي ماهيش موجودة معناتها العملية الإشارية اللي عندوها هما تلزق غير موجودة مرة واحدة وقاعدة تصير عديد المرات.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
1: جوهرة
3: Publicité.

0: 73 24 3000 79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيدلة البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار اللي لحقت بالفلاحة والبحارة بسبب الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، وحذر الاتحاد من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. وحمل المكتب التنفيذي الموسع في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري حمل ستاغ مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، واعتبر أن الانقطاعات هذه تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر جسيمة مادية بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويأثر كذلك في نسق الانتاج واستقرار التزويد. في نفس الإطار، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا كذلك إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب 2025-2026 للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة واعتماد الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإخلالات وتحسين أداء منظومة الحبوب. وأكد المكتب التنفيذي الموسع ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر 2026-2027 عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجيال المناسبة وتلافي النقائص اللي شهدتها المواسم السابقة بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من اللجوء إلى التوريد وتعزيز الأمن الغذائي. وفي نفس السياق دعا الاتحاد المصالح البيطرية إلى مزيد التنسيق مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لتأمين التزود بالتلقيح والأدوية البيطرية حفاظا على صحة القطيع والثروة الحيوانية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الانتاج وتحديث منظومة الانتاج المنجمي، وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. الوزير قال في رده على استفسارات النواب في المجلس النواب الشعبي شأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اللي تمت المصادقة عليه امبارح في البرلمان، أن المشروع يرتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في رفع القدرات الإنتاجية، تعزيز البعد البيئي، وتطوير الحوكمة والتصرف. وبين الوزير أن التمويل سيوجه نحو اقتناء معدات منجمية حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل بما يساهم في الرفع من الطاقة الإنتاجية وتحسين ظروف السلامة المهنية، إلى جانب تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة ورفع نسب إعادة استعمالها في الدورة الإنتاجية بما يساهم في الحد من الضغط على الموارد المائية الجوفية. الوزير أوضح أن القرض اللي باش تتحصل عليه شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة يتضمن هبة بقيمة 7 مليون يورو تم تخصيصها لدعم الحوكمة والاستثمارات البيئية، وأضاف أنه اعتماد ضمان الدولة يعود إلى صعوبة الوضعيات المالية للشركة اللي لا تمكنها حاليا من الحصول على تمويلات خارجية بمفردها. وقال الوزير أنه مدة سداد القرض تبلغ 10 سنوات مع فترة إمهال ب3 سنوات، فيما قدرت مدة إنجاز المشروع ب3 سنوات وفق ما أفاد به الوزير. انعقدت امبارح جلسة عمل بمقر ولاية قابس حول مشروع الطاقة الشمسية اللي باش يتم تركيزه بمنطقة الوادي في المهاملة تحت إشراف ولي الجهة رضوان نصيبي. وتركزت الجلسة اللي ضمت المسؤولين عن الشركة والإدارات الجهوية المعنية على الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع هذا اللي يندرج وتبلغ طاقته 132 ميجاوات وكلفته 340 مليون دينار، تندرج أو يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة اللي تهدف إلى تأمين إمدادات الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة. ومن المنتظر الانطلاق في إنجاز أشغال المحطة هذه في جانفي 2028 لتدخل مرحلة التشغيل في جوان 2029. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 27 جويلية في حدود 721 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 23287 مليون دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 3% مدعومة انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، وبلغت الأسعار اليوم 84 دولار للبرميل. استقرت أسعار الذهب اليوم وبلغت 4043 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف لورو 3368 مليم، والدولار الأمريكي 2960 مليم. بنزينوس في الأمانة.
1: Business News. جوهرة اف ام. تندانس.
2: برعاية معك اريد اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نحب نجاوب على سؤال كان تطرح في وسط الأسبوع، نشارجي تليفوني في الكهرباء زعم هذا يأثر على استهلاك الوقود وإلا لا؟ زعم التكنولوجيا اللي نلقاوها موجودة في بارشة سيارات يتميزوا بالشارج متاع التليفون، يقولك حط تليفونك في البلاصة المخصصة للتليفون وهكا ينجم يتشارج. يقولك بالك شيء كل من الباتري، بالك شيء كل اللي الوقود أكثر من العادي. دونك نحب نوضح المعلومة هذه. في الواقع تأثير شحن التليفون على استهلاك الوقود راهو ضئيل للغاية، وينجم يكون تريز انسينيفيان مقارنة بالأجهزة الكهربائية الأخرى اللي نلقاوها في وسط الكهرباء. الشارج متاع التليفون في وسط الكهرباء يعتمد على الكهرباء واللي ينتجها مولد التيار الكهربائي اللي نعرفوه اللي هو الالترناتور، واللي ياخذ لنا من الموتور. بما أن تشغيل المحرك يعتمد على الوقود، يعني أي جهاز كهربائي يخدم في وسط الكهرباء باش يزيدنا حمل على المحرك. مع هذا نلقاو لي كون الشارج متاع التليفون تستهلك عادة ما بين 5 و 15 وات فقط، وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة مثلا بالكليماتيزور واللي يستهلك آلاف لوات، شيء اللي يخليه أكثر تأثير على استهلاك الوقود. يعني إذا كان تخدم الكليماتيزور ماتيزور راهو ياكل لك ليسانس والا المازوت، لكن اذا كان تشارجي التليفون نلقاو الماكله تكون اقل برشا. التقديرات تقول اللي كونه تشغيل شاحن الهاتف في وسط الكهرباء ينجم ياثر على استهلاك الوقود بنسبه ضئيله للغايه ما تفوتش 0.15%، وهو فرق لا يكاد ان يكون ملحوظا في الاستخدام اليومي. نعطيكم اتيتر ديكزامبل، كي نخدم الكليماتيزور في الكهرباء الزياده في استهلاك الوقود تكون بنسبة 10%، وهو تأثير أكبر بارشة من الشارج متاع التليفون. بشكل عام ما فما حتى حاجة تقلق من شحن الهاتف داخل السيارة أثناء القيادة. كما قلنا الاستهلاك متاع الوقود يتأثر بصفر 0.15%، لكن نفضلوا اللي كونوا نحيو الشارجر مثلا كي يبدأ عنا شارجر اكسترن وقت اللي ما نستحقولوش، ونتجنبوا باش نشارجيو التليفون لفترة طويلة والمحرك متوقف. علاش لهنا يولي ما عادش استهلاك الوقود، لكن لهنا نوليو نستحفظوا على الباتري متاع الكهرباء في أفضل الحالات متاعها. هذا شو اللي عندنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمانا.

0: جاسمو في دون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام.
1: العشرة وحدش دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من في دون لو ينطلق معكم من توا، يتواصل حتى الماضي ساعة بتاريخ الأربعة 29 جويلية 2026 الموافق ل14/1448 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله هكا نهاير تبداو بالموجات الإيجابية. احنا دايوخ في البلاتو هكا برشا موجات إيجابية مع جيجي مع ياسمين. دونك ياسمين في الديجيتال صباح النور والياسمين، يا ياسمين كيف الحال؟ سلموا على جيجي جرحومة في الإخراج، نقول لها صباح النشاط والحيوية والموجات الإيجابية كالعادة. زادة سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، نقول لها أهلا وسهلا ومرحبا. ومن قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رفقوكم إن شاء الله على امتداد ثلاثة سوايع هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين صباح النور.
2: صباح الفل هبة، أهلا وسهلا بك، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بالكيب الكل بطبيعة الحال. صباحية جديدة إن شاء الله، نهاركم سعيد، طقس مزيان، طقس مروح، نسيمة مزيانة في هالصبحية، إن شاء الله تكمل على طول النهار كالعادة رفقكم حتى الماضي ساعة.
1: يلا سيدي، احنا في المود اوف ذا داي نتناقش، وقلنا نسمع إليسا عملت غنية جديدة. إليسا اتحفت جمهورها بغنية جديدة قبل ما يكون الموعد في مهرجان كارتاج، وحنا نحكيوا على سولد اوت مع إليسا في مهرجان كارتاج. ما خلينا نسمعوا جديدها اللي اكيد باش تقدموا على المسرح وباش يتفاعل مع الجمهور. دونك متاكده البارح الغنيه هبطت، متاكده الغنيه باش يحفظوا عن ظهر قلب وقت اللي تغني على الايام ولعبه الايام. هذا المود اوف ذا داي، تو تسويتا
0: مود اوف ذا داي.

0: 10:26 على وجهتنا رجعنا لكم في بي دونلو. تحياتنا لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. قصة الصيفية هي أولى فقراتنا دوليشتنا بورصة الأسعار كالعادة. تعودتوا بالفقرة اللي نبدأ بها الغونديفو معكم وذيك عليش الوجهة بشكون إلى المناسير وتفاصيل توتسويت. قصة الصيفية
1: من المناسير قفة الصيفية مع وليد الجزيري. صباح النور يا وليد.
0: وليد أهلا وسهلا. وليد الجزيري وقفيفة الصيفية وبورصة الأسعار والحقيقة ودنا
1: مجموعة من الصور
0: وقعد هكذا ما تتحركش من بلاستيك سردون. نحكي درجة حرارة اليوم معناها قاعدة تشهد في انخفاض طفيف. خذكركم سريعا بالوضع الجوي. دونك اليوم تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف بالجنوب اليوم 24 جويلية تكون مستقرة ببقية الجهات. تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 42 درجة بأقصى الجنوب. اسمي اليوم تكون أحيانا كثيفة السحب بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية وسماء مغيمة جزئيا ببقية المناطق. اليوم دونك الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة. نحكيه على بحر دونك اليوم قليل الاضطراب متموج بالشمال مضطرب في محلين شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. هذيك علاش دونك ردوا بين على رواحنا نستمتعوا بنسيمة الجميلة هذية لكن كما قلنا ديما صغيراتنا ردوا بالنا عليهم سورتو ونتبهوا للألوان متاع لي دغابو اللي يكونوا في الشطوط المحروسة. خلينا نشوفوا سي وليد الجزيري دونك عطيناه الطقس وباش يعطينا بورصة الأسعار. وليد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك ريبة. أهلا وسهلا بك أمين. نجلس ناس كل جهان يسمعوا في الجمال. كما قلت انخفاض في درجات الحرارة تنجم تقولوا ملحوظة ملحوظة لأن ما فماش الشمس نجم تشق الشمس كما نقولوا وإحنا تنجم تقضي عادي جدا. هيك غيمت شوية الصباح قلنا فما شوية بخنسة تمطر لكن ما قعدتش برشا. على كل عملنا جولة في السوق المركزية بال

0: منشير، وانا كل الحكمه اللي قلتها اسبوعين التالي نعاودها باش تفهموني. قلت انا كي نلقاو السردينه ب 2000 و2500 تقريبا، الدجاج رخص سكالوب شفناه ب 11 دينار و500 و12 دينار، والدجاج حتى ب 7 دينارات. اليوم السردينه 7 دينارات و500، السكالوب 19 دينار، والدجاج 9 دينارات.
1: معناها تطلع الاسوام، اذا طلعت السردينه تطلع اللحوم
0: البقر. اي معروفه هذه، معناتها معروفه هذه، تدخل فما شكون كي يدخل المرشي يدخل سوق الاسماك قبل يشوف فما سردينه. اذا انت والسعر نتاع السردينه راهي وصلت تقريبا اسبوعين التالي، واسبوع التالي ب 2000 و3 كيلو حتى ب 5 دينارات سردينه وكذا كل شيء. شفنا سكالوب 12 دينار و11 دينار و500، وشفنا دجاج 7 دينارات. اليوم هيك علاش حبيت نبدا باللحوم البيضاء. اليوم السكالوب 19 دينار. ما عرفش سامي الهاني البارح ما سمعت قداش قال سامي سكالوب؟
1: في 18 دينار.
0: هي هيك هيك هيك ما هي ب 18 دينار و500 19 دينار. الدجاج 9 دينارات، الفخوذه نتاع الدجاج اللي وقتها قلنا عليهم 3 كيلو ب 20 دينار، معناتها 7 دينارات الكيلو، اليوم ب 10 دينارات. بصراحه نجم نقولوا ارتفاع في مستوى اللحوم البيضاء. هو فما برشا عوامل، لانه
1: بيان سور نحكيو على قصان الضوء الفتره اللي فاتت،
0: قصان الضوء والسخانه، والسخانه اللي اثرت على المنتوج، زاد السخانه اللي اثرت على المنتوج. فما معناتها فما اتلاف برشا دجاج، وكل خلى الكميه تنقص والكميه نقصت. انه يصير منطقي في ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء. بالنسبه اللي قلت الاسماك، اليوم السردينه 7 دينارات و500، ما فماش الاسكومبري، اللمبوكا 20 دينار 22 دينار، كلب حر 32 دينار، فما ارتفاع. مسل جويد 10 دينارات، الخشين 18 دينار، دوراد 21 دينار، 23 دينار، الغراب 22 دينار. بصراحة النجم نقول لك اليوم مش نهير متاع واحد باش يشري الأسماك، لأنه نو والريح اللي صارت خاصة نهارة الأحد، ريح بالعجاج وكل اللي صارت نهارة الأحد خلات معناتها. وحتى شفنا في وقت بلاغ متاع الرصد الجوي وكل، أنه المحبذ أنه المراكب ما تمشيش للبحر وتصطاد وكل، وأثر على الأسماك، لأنه اليوم غالية بصراحة، غالية الأسماك غالية. لحوم الحمراء هي معناتها 45 دينار و800 البقري، 45 دينار 50 دينار بالنسبة للعلوش. الخضر البطاطا اليوم بين 2000 و2500، الطماطم ما بين دينار و1200، البصل بين 800 و1200، الفلفل 2500 ل3 دينارات، القراع ما بين دينار و1500، الفنيريا ما بين 1200 و1500، سلق المعدنوس ب600. نجم نقولوا في استقرار الخضر، في استقرار. نمشيو فما زاد في الخضر، نحب فما فلفل بر العبيد بخمسة دينارات، وفما اللي بالطبيعة اللي باش يشري ما يشريش برطل وبالكيلو، يشريو بزوز كيلو، لأنهم يحبوا يخليوه للشتاء، يصبروه ويخليوه في الشتاء، لأنه فما إقبال عليه. شنو شفت اليوم؟ شفت كنا نشوفوها في الأفلام المصرية، الكوب اللي كوما كيمشيو ياكلوه العبيدية، كي عرفتوها؟
1: إي موجودة على توا، تحس توندونس.
0: إي بدينار، الكعبة بدينار.
1: اي سي بيان
0: الكعبه بدينار.
1: بون فما يا وليد يا وخاي باش معناها اشتر عمرك تعطي تستنى في
0: حضرت على حوار. اي حضرت على حوار بين زوز، واحدة تقول نحطوها في النار طول، واحدة تقول لا نحطوا لها الكمون والملح ونشويوها، الاخرى تقول لها لا ما غير كمون وملح نشويها طول، الاخرى تقول لها لا حط الكمون والملح. الو نادر يعقوب.
1: كل واحد كيفاش يحب، نادر يتحب ملحة شوية، ما تشد وقت الحقيقة، تشد وقت. وتوا الناس كل تحسهم هكا ماشيين فيه البروجي هذايا، ان شاء الله ربي يعطيهم
0: القصة. ايوه ويشريوا معناتها بالخمسة كعبات، ستة كعبات، قلت الكعبة بدينار والخروب 2000
2: اي 2000 يا وليد
1: 15%
0: الكعبة بدينار.
2: ما عمري ما ريت بدينار الحق،
1: انا ب 15% ريت.
0: لا لا الكعبة بدينار،
2: انت طالعة
1: شات مريم الكل ب 15%. اما دينار هذيا الحقيقة لا ما ريتش.
2: كانش كعبة صغيرة،
0: دينار صغيرة. لا لا لا باهية باهية، تختار قد ما تحب، وما زالت خضرة معناتها، تنحي لها باش تشوف العبيدية فيها، معناتها عادية جدا وباهية وكبيرة وكل، معناتها بدينار.
1: صحة وفرح. باهي
0: به نمشيو للهلال اليوم الدلاع من 1200 لل 400 مغلي، وفما قاعد نشوف في نوعيه جديده نتاع الدلاع الاخضر هكا اللي وقت 40 و50 عام اللي كان يتباع في الاسواق التونسيه. صراحه ما نعرفش شنو الاسم نتاعو، لكن ما توجد نذكر عليه واحنا صغار كانوا يجيبوه، ثم تقريبا يقول لك الشتله هذه ما عادش موجوده، ثم عاودوا زرعوها وجات ما بين 1200 لل 400. البطيخ 1600 وشفت نعرفوا البطيخ ابيض اصفر ولا ايه، جات نوعيه بتاع بطيخ ابيض ابيض معناتها القشره نتاعه بيضاء.
1: ذقت شي منه؟
0: ما قال حلو حلو حلو
1: باش قلت ما صدقتش.
0: لا لا
1: لازم اصفر عطيه حمريه انت مش تصدق ليه يا حلوه.
0: اي التفاح 3 دينارات 3 دينارات و500، العنب مازال غالي ما بين 5 دينارات و6 دينارات و500، الخوخ ما بين 4 دينارات ل6 دينارات تقريبا. الاقبال عادي جدا، اللي يقول توا اخر جويله باش تقول الصيافه موجوده، لكنك راهو تقريبا العشرة نتاع الصباح اللي عامين ثلاث سنتين ما تنجمش تتعدى. اليوم عادي جدا السوق، ما فماش ازدحام. تحكي مع التجار يقول لك راهو شنو اثر على المرشي مثلا الحوانت اللي حلوا في الحوم هكوما زاد اللي اثروا زاد، ويقول لك الطقس السخون هذايا وقصان الماء وقصان الضوء زاد ما خلاش انه صيافه تجي.
1: يعني اليوم تحكي لنا لو كان نفتحوا قوس على هكا النشاط السياحي في المنستير تحسوا بارابور سنوات اللي فاتت تحس مش نفس الريتم.
0: اي من مش نفس الريتم، خاصه ان وليد الجزيري اليوم من المرشي تقريبا عملت عملت كيلومتر باش تلوج على دبوسه من ايترا ونص، فما كان بو ايترا ونص ايترا وما حبيتش نشري.
1: او موقف عام اخو موقف.
2: وعلاش ما حبيتش تشري؟
1: موقف هذاك يا ايترا يا
2: لا يا ايترا ونص،
1: هو يحب ايترا.
0: لا لا لا ما لا ايترا ونص ما لقيتش،
2: ما لقاش ايترا ونص.
1: انت مع المبدا ايترا ونص.
0: اي لقيت ايترا ولا نص ايترا ولا نص ايترا.
1: اثبت على مبادئك واصل في المنحة هذه وتطبي ما تلقى كل خير.
0: لا وحتى فما يقول لك الماء ناقص ناقص ناقص برشا.
1: لا احكينا على الماء، وبيان سور هو اضطراب مؤقت ويرجع النسق معناها نتاع تزود وتزويد
2: يرجع. فما برشا نقاط بيع موجود فيهم
1: الماء. موجود دونك لا لإثارة البلبلة، راهو الماء موجود جوست تأثر معناها التزويد بيه
0: يرجع. شوف شوف الحاجات هذوما، الحاجات هذوما السنسبيهم نهار ثلاث أيام تو يرجع كل شيء لفلوس.
1: ما احنا توانسة عندنا كلهفة على مواقع التواصل الاجتماعي كي نشوفوا اكيد دعوات نتاع اشري واشري، وليت فما لافه حتى اللي كان يستعمل ستيك واللي يستعمل ثلاثه ستيك قال شنو نشري بالك بالك كما قالوا على ريزو سوسيو.
0: لا لا لا
1: ما عادش فما ما دونك كما قلنا خلينا المسؤولين كوزوسوا في صباح الورد والا معنا احنا في بي دون لو، راهو اضطراب مؤقت نتيجه الانقطاعات المتواصله نتاع التيار الكهربائي دونك لومبلاج الفاتورات كل شيء هذاك اللي خلى التزود يكون يمكن صعيب شويه، اما راهو النسق رجع لاباس دونك فما حتى شيء. انا نستدعاك وليد باش تسمع بوجه الاسعار من المكنين من السوق الاسبوعيه بالمكنين. خونا صاب الغضب دونك قال لي بربي خلي وليد يكومبارينا الاسعار. الفلفل بقلوتي 4000، الفلفل المسكي 3000، العوالي 2500، البصل 800 فرانك، البطاطا دينار و800، العنب ببلاش قلوب 7000، العنب الاحمر 6000، العوينه 5000، لانزاس 8000، الخوخ بوتبقايه 5000، التفاح رويال ما بين 7000 و2500 فما، العلوش 49 دينار و800 سورتو 800، البقري 39 دينار و800، اجنب 29 دينار و800، والدجاج الحي 5890. وقال لي الاسعار الحقيقه
0: تقريبا هبه هبه ماهيش بعيده تو مثلا البه العلوش هما 45 هو قال 49 و50 ماهوش بعيده. مثلا اليوم القارص مثلا ب 5 دينارات.
1: ايه
0: القارص بخمسة دينارات
1: غالية شوية اليوم الأسعار.
0: غالية غالية غالية غالية الأسعار على كل
1: طيب.
0: هذا هو هذا هو الأسعار
1: شن طيب.
0: والله إحنا ما نعرفش عنا حاجة، علاش الخضرة نطيبوها كان في الشتاء؟
1: هي توا وقتها بالعكس
0: معناتها ما خاطر فما شكون يقول معناتها العجة ولا شكشوكة ولا حاجة ولا كسكسي بالخضرة كان في الشتاء، علاش نجموا ناكلوه توا؟
1: تا توا تحب كوتكسي بالخضرة؟
0: هاي مركاش وعظم عربي وكل شنو المشكل؟
1: ما فما حتى مشكل مادام زهير في الدار ما فما حتى مشكل.
0: ايواش
1: صحة وفرحة سي وليد، صحة وفرحة. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في المنستير والصيف الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات الجوهرة FM. احنا نقول لكم ان شاء الله اقامتكم تكون طيبة، ان شاء الله تستمتعوا بمختلف لي زوندغوا اللي تختاروها بيان سور في الساحل في تونس الكل. دونك نسلموا عليكم من الشمال للجنوب شرق وغرب، نحن نكونوا معاكم ان شاء الله في متابعة للاخبار وحتى زاد بمود الموسيقى اللي رافقكم وين ما كنتوا. هذه بيدون لو حتى الماضي ساعة.

0: جسمه في دون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: أهلا معكم من جديد كالعادة في بيدون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا. مرحبا بكل جنود تونس بطبيعة الحال من مواطنين ومن جنود فعليين كيما الحماية المدنية. تحية كبيرة اليوم بحكم أنه الأيامات هذوما كانوا صعاب برشا عليهم بطبيعة الحال. الأخبار جينا من الكيف والسيطرة النهائية على حرائق الكيف بطبيعة الحال بعد 9 أيام كاملة من حرائق كان في غابات سقيط سيدي يوسف والنبر. زاد كيف تحية للمواطنين والحركات المواطنية والشباب اللي قاعد يحاول. وشفنا برشا صور من مبادرات من شباب قاعد يعاود يزرع في جبال متاع غار الملح بالشجرة. وماذا بينا هبة كاملة الناس كل تحاول تعاون الجمعيات الناس اللي تقدر. نشوش غار الملح كان باش نعملوا غطسة في فرص كيف هكا وفي يعني أحداث كيف هكا ماذا بينا خاصة الجمعيات تهب الكل مع بعضها وعلى شلاء حاولوا نعاودوا نبنيوا باللي نقدروا حاجات احنا نقدروا عليهم دونك نعملوا.
2: بيان سور احنا نحكيوا على الحملات لكن زاد محلاه كي يبدا فما عندنا كل الحس المواطني وعندنا كل الحس انه الشارع هذاك الشارع نتاعي مثلا كانه داري. دونك اليوم نحكيوا زاد على حملات نظافه مهمه جدا قاعده تشهدها عديد المناطق. بعد شويه باش نمشيو الى حمام لمف نمشيو الى شط حمام لمف بالتحديد باش نحكيوا على حمله نظافه تكاد تكون يوميه من عند الاهالي من عند الناس اللي واعيه انه نظافه حومتك هي تبدا من عندك انت وانت المسؤول على حومتك. كيف كيف نحكيوا على جداريه باش تحضر على قريب. نحكيوا زاد على مجهودات خاصه من ابناء المنطقه اللي اليوم يعملوا زاد انشطه ويساهموا في احياء المنطقه للناس الصيفه اللي تجي حمام لمف وتمشي تتمتع زاد بالاجواء الكل. دونك هذا كل ان شاء الله باش يكون حاضر في ساعتنا الثانيه كما قلنا بالموجات الايجابيه ديما تونس ان شاء الله تكون خير باولادها ببناتها بالناس اللي تخمم على كل شبر في بلادنا العزيزة الغالية. دونك خليكم معنا مازلنا موسين الغونديفو حتى الماضي ساعة في بيي دون لو. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نفى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح يوم السبت الماضي على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. وأكد المركز في بلاغ نظره اليوم أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين وأطباء مقيمين لإنعاش حديثي الولادة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جويلية الحالي. ودعت الجمعية في بلاغ لها المرضى المصابين بداء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي للاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. هذا وذكرت أيضا بأن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا مرفقا بشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العمومي إلى جانب الوثائق الطبية المثبتة للإصابة بداء الأبطن حسب نفس البلاغ. في أخبارنا العالمية، قال مصدر حكومي عراقي أنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وكان من المتوقع أن يصل غدا إلى السعودية في زيارة رسمية تتضمن إجراء مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات المختلفة. قال زعيم وتيار الشيعي في العراق مقتدى الصدر إنه على الميليشيات المنفلتة عدم إعطاء ذريعة لقصف العراق، ودعا الصدر الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الرسم في دولو مع هبة لصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: سمعكم كل عادة في دون لول 11-14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين ومرحبا باللي التحقوا بنا لقاية هذا العمل الجمعية العمل المواطني مازال متواصل في بلادنا. عملنا هكا طلة سريعة في آخر الساعة الأولى. ساعة ثانية مش نحكيه على لزاكسيون
2: والأكسيون اللي بشحكيوا عليه هي شطنا مرايتنا بما أنه في دون لو تعنى هكا بالأجواء الصيفية ونحكيوا على شتوتنا ونظافتها وديما نأكدوا أنه اليوم بلادنا نظيفة راي بينا أحنا بوعينا أحنا أنه بلاستي راو كي نظفها ونخليها كيف ما جيتنا القاهرة وذيك يساهم في أنه نعطيه صورة جميلة على بلادنا ونخليوش توريست هم اللي نصفونا بلادنا. بلادنا مسؤوليتنا أحنا. اليوم شطنا مرايتنا أكسيون الحقيقة بشكون إن شاء الله أبارتين من الأربعة متاع العشية في شط مريم حملة نظافة توعية بيئية يشارك فيها فوج شط مريم من الكشافة التونسية ومن تنظيم جمعية تونسي. هذيك علاش سي أنس غزيل منسقة مشاريع بتونسي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الحملة. سي أنس صباح النور أهلا وسهلا.
3: صباح النور ومشكورين على الدعوة.
2: شكرا ليك. دونك شطنا مرايتنا خلينا نفهموا لاكسيون خلينا نحكي وزادة على ما تقدموه كتونسي بيان سور من عمل دؤوب على مدار السنة وأكثر لاكسيون يكتروا في الصيف.
3: أي هو كل بداية صيف معناتها فما الناس كل باش تتجه للبحر وإحنا بطبيعتنا خدمتنا كان تكون على البحر توعية دائمة معناتها نعملها في الوسائل التواصل الاجتماعي وزادة شكرا معناتها في الشواطئ ونقوم زادة بمشاريع معناتها بيئية مشاريع نحافظوا بها على التنوع البيولوجي البحري ونحاولوا معناتها نرجعوا شوية البيئة البحرية متاعنا اللي هي تمشي وتندثر كيف الشط متاعنا يمشي ويتخرب يمشي ويبعد ويتكثر منه الفضلات. يكون احنا كجمعية نحاول نوعي العباد عن طريق الفيسبوك وإلا عن طريق الحملات هذية اللي تكون في الميدان ونستدعيهم الناس كل بشي ديما يجيوا معنا ويحاولوا نبدلوا هالعقلية اللي مازلت حابش تتبدل لحد الآن.
2: هي العقلية ما حابش تتبدل ما نعرفش يعني تتضافر الجهود يعني اليوم كي نقولوا شط شط بيان سور مطالبين باش يكونوا فما كل الحاويات تكون فما كيما البرة مثلا كل يوم فما نظافة بلوتو بعد هكا ما تركح نقولوا احنا وتهدى الحركة. دونك اليوم المواطن من دوره انه يساهم في نظافة الشط ولكن كيف يلقى الأوساخ وكأنه يتشجع تهيا خلي تاوي نظفوا اون فوا بورتو تهيا. دونك اليوم كيما قلت سيادتك لازم تتضافر كل المجهودات ويكون فما قدر كبير من الوعي انه شطنا هو مرايتنا. هذاك علاش لاكسيون حملت الاسم هذايا. دونك خلينا ناخذوا على اكثر معطيات لاكسيون.
3: لاكسيون باش تكون ان شاء الله في شط مريم ثم نهج مولات قداس وهذيك هو تحط شط مريم ديريكت جيو تلقاونا موجودين شور في الجوجل مابس تقعنا غاديك إن شاء الله بشي يجيوا معنا. ثم تلامذة من ثم صندر الفرماسيون من سوسة بشي يجيوا معنا زيادة كشافة تونسية فوج شات مريم أعطيهم صحة وبركة الله وفيهم اللي ديجا يحضروا عندهم مدة وهم من أكثر التحضيرات زيادة قادمة يقوموا بها توا غاديك. أما برشا مصطفين زادة موجودين غادي إن شاء الله باش نشاركوهم معنا. تكون فما ألعاب تابعة للبيئة البحرية فما حملة توعوية قبل ما تكون نظافة ومن بعد باش نعمل تنظيفة كلنا بعضنا وإن شاء الله هنخرجوا برجلتا باهية واللي هي اللي نحشنا بها إنه الوعي والإمباكت أكثر معناتها نحاولوا نقدموا أثر كبير برشا الأكثر موجودين غاديك المصطفين غاديك.
2: دونك الدعوة باش تكون زادة موجهة للجميع بارتي من الأربعة متاع العشية.
3: إن شاء الله مرحبا بكم ناس كل الأربعة متاع العشية الأربعة الأربعة ونص هكاكا نبداو كل شيء مع بعضنا وتنساوش الماء والشابوات على السخانة. ومرحبا بكم.
2: إن شاء الله تكون حملة ناجحة. تونسي إن شاء الله باش تزيد تقدم حملات أخرى في شتوت أخرى في سوسة أو
3: ان شاء الله هي بالدعوات الاكثريه معناتها ساعات يستدعيونا شكون يقولوا لنا هاي اجوا بحذانا نقول لهم احنا نشوف الاوقات نتاعنا والله يبارك احنا تونسي بارك الله معناتها موجودين في كل بلاصه كل ما نلقاو الوقت نمشي ونعمل الحمله النظافه وان شاء الله بانتو زاد مازال هاو سيكتويل وباش نعملوا زايد حملات اخرى في مناطق اخرى
2: ان شاء الله ان شاء الله موافقين يعطيك الصحه انس غزيل منسق مشاريع في تونسي دونك اكيد كل ما تبدا فما حمله نزيدو نحكيوا عليها لانه شطنا مرايتنا باهي اسم الحمله ما احنا نجمو ناخذو شعار ككل بالنسبه لصيفيه السنة وكل عام دونك بلادنا هي مرايتنا تمشي للبحر تخلي تهزك الساشي معناها اللي قعد من الماكله ما فيها باس تعبيه وتحط في المكان المخصص وكما قلنا تتضافر كل المجهودات زاد المواطن يحب يلقى الحاويه في المكان اللي لازم تكون في حاوية يكون فما وعي مشترك وإن شاء الله ما فما كان الخير لحتاج 21 دقيقة الرونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة.

0: 33 دقيقة لموجتنا. رجعنا لكم في بيه دون لو، بما انه سويقاتنا هكا تهزنا للبحر واحنا ماشيين لك الغطسة، خلينا نقولوا وكانت بحبيحة، اكيد الرمل عزيز الغالي هو اللي يكون معناها نكونوا معاه اون كونتاكت وفي استقبالنا. هذاك علاش اليوم في ذكاء غير اصطناعي باش نحكيوا على الرمل، وعلاش الرمل يسخن اكثر من ماء البحر. امين علاش؟
1: علاش كما قلت يعني اول كونتاكت مع في التبحيره هو كل الرمله، نتمنوا تكون نظيفه، ما فماش ريسك نتاع باش نلقاو قزازه ولا حجره ولا اي اوساخ بطبيعه الحال. الرمل دونك يسخن اكثر من الماء. علاش؟ يقول القائل السر بطبيعه موجود في الطريقه اللي كل ماده في حياتنا وفي الدنيا هذه كيفاش تتعامل مع الحراره. الرمل نعرفوا الناس كل اللي يكون من حبيبات صغيره، الحبيبات هذوما كل واحدة منها تسخن بسرعة وعلى روحها. دونك لهنا الرمل ما نلقاوش فيه الماء ما يحتفظش بالماء، ذاك علاش سخانة تبقى مركزة في الحبيبات هذوم، وين درجة الحرارة متاعهم تطلع وتزيد بطريقة كبيرة وسريعة على عكس الماء اللي عنده خاصيات أخرى. الماء دونك يحتاج طاقة أكبر باش ترتفع الحرارة متاعو. نعرف الناس كل كي مش حبوا نسخنوا الماء يبدأ يسخن بشوية بشوية بدرجات، وهذا شيء طبيعي. حتى مثلا كيف نعطيه الاكزامبل نتاع فنجان قهوة وإلا كاس ماء، إذا كان سخنتوهم بنفس النار القهوة ولا الكاس الصغير هذا يسخن بسرعة أمام كمية كبيرة من الماء اللي تنجم تاخو وقت أطول باش تسخن. البحر يخدم بنفس البرانسيب هذايا. نزيدوه ميزة أخرى أنه حتى ماء البحر نعرفه اللي هو يتبخر، الوقت اللي يتبخر يستهلك جزء من الحرارة الموجودة فيه، يعني عملية التبخر تساعد زاد على تبريد البحر. الرمل ما عندوش هالخاصية هذه ويقعد على طوال ديما يسخن ديما يسخن، والسبب هذايا اللي يخليه لساعات من نص النهار من وقت اللي تطلع الشمس إلى أن تطيح الشمس الرمل نجم يوصل الأكثر من 60 درجة مئوية، بينما ماء البحر يبقى في حدود 25-30 درجة حسب المناطق وحسب الفصول. هذاك علاش نقاو الناس دونك وقت اللي تدخل البحر وأول كونتاكت مع الرمل ماذا بها توصل البلاصة
0: تبرد
1: إلا باش تبرد ساقيها في الماء. دونك صحيح المعلومة بتيتر الواحد ما يركزش معها، ولكن خلينا نكونوا متأكدين أنه درجة الحرارة متاع الرمال ومتاع الحبيبات متاع الرمل راهي تقعد على طول النهار تسخن وتزيد تسخن وتزيد تسخن. دونك هذاك علاش حاولوا ردوا بالنا ونلبسوا حاجة في ساقنا.
0: وفما زادة شكون اللي في الرمل عرفتك لي يغرس روحه في الرمال
1: الكريم
0: وهذاك يقولك فيها منافع معناها للبدن وللمفاصل ويقول لك باهية، معناها ينصحني بها حتى الطبيب. هذاك علاش؟ لأنه تشد أكثر سخانة وبعد تمشي تعمل لها هكا تفرشيكة في معامل البحر. دونك البحر عنده منافع وما شاء الله كل حاجة عندها حكمة. دونك في الصيف ربي يرحمنا ببحر باش يخلينا هكا نتجاوز درجات الحرارة بيانسيول ونتفرشكو، وكيف كيف الرملة اللي فيها منافع. ونعرفوا أنه رملة بلادنا محلاها، مثلا في برشا مناطق ما فماش الرمل، محرومين من الرمل، فما لي كايو دونك اللي ما يخليوكش تستمتع، يعني كان ما تروحش كلك بالرمل ما تسميش تبحبيها وعومه. دونك استمتعوا بالبحر واستمتعوا بالرمله نتاعنا وخليوها سورتو نظيفه باش نجموا نستمتعوا بها وبمنافعها. يعطيك الصحه امين. دونك تبحبيحتنا ورملتنا هاي ما زلت متواصله معكم حتى الماضي ساعه في بيدون لو. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: تسمعوا في يد الله مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: نواصل معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة، نرجو على الأخبار، على الفيديوهات، على الصور، وأكيد صور تهزنا إلى صفاقس وفيديوهات تهزنا إلى صفاقس، نقول إن شاء الله ربي يعوض عليهم اللي سرقوا من سوق الفريب. الحقيقة فيديوهات توجع القلب، لأنه ذاك كابيتال راس ميل. دونك نرجو على أسباب حريق سوق الفريب بصفاقس مع ضيفنا زياد ملولي، ناشط بالمجتمع المدني، اللي يكون ضيفنا دوت سويت.
2: مرحبا سي زياد، صباح النور.
3: مرحبا، صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين.
2: وسهلا.
3: مرحبا مين، مرحبا هبة، نهاركم زين ان شاء الله.
2: ان شاء الله نهارك سعيد. بالطبيعة نحاولوا ديما ناخذوا المعلومة من المصدر، خاصة من المسؤولين، ولكن ما لقيناش أي تجاوب. ولكن المجتمع المدني تحية لي ديما حاضر وعلى عين المكان بأكثر تفاصيل نتعرف عليهم معاك خونا زياد. شنو اللي صار اليوم؟ حريق في السوق الفريب في صفاقس. المعطيات
3: والله صباح الكل. اليوم في الفجر بديت تبرتجي عندنا في الجروب نتاع سايب تروتوار فيديوهات، وبما شكون حتى بدوب بديت الحريقة ثور من العمارات من فوق، لأنه السوق هذا شنو الهيستوريك نتاعه، كانوا منتصبين في المدينة العربي وقت اللي جات ظاهرة نتاع مقاومة الانتصاب الفوضوي نتاع المدخل مدينة باب مدينة صفاقس باب الجبلي خاصة. دونك تكلمت معناتها المجتمع المدني وبالتنسيق مع السلطات غادي وقاو بلاصه قريبه، لانه قبل كانوا يحطون في بلايص بعيده دونك ما يجيش، وترجع هذيك الحالات الغضب والكل. اليوم كي حولوهم غادي تكيست البلاصه وتهيئت ولات ممتازه. صار البارح كما قلنا بدات الحريقه برامون في الفجر، الناس الكل استغربت لانه السوق هذاك ما نقولوش معناتها في خيوط ولا حاجه، فما تواليتات منظم.
1: ما زياد هو تم تهيئته خصيصا للناس
3: للمرشي هذا، معناتها 72 ولا 70 ولا 80 وقتها منتصف، وكان حل معناتها الحالات الاجتماعيه، حلوا فريب، فما الخضره، فما هذاك، وقريب معناتها لو المره ما وافقوش حبوا المدينه، لانه المدينه العربي فيها اقبال كبير. من بعد كيف قاوه مش بعيد برشا، دونك رضا وخدموا على رواحهم. واليوم للاسف فما بليزيور فيرسيون، فما شكون يقول شعل وحده، فما ساعه نايب بارامون محلي حكى على انه زوز اصحاب تعاركوا وواحد منهم مش حرق النصبه. دونك اذا الكل نستناو الفيرسيون نتاع الامن والتفقيق شنو صار. لكن اليوم بالحق معناتها الحالات هذوما
1: في الصور ديجا بالكامل تحرق السوق
3: براتيكمون وكبير، معناتها كي نقولوا 80 ولا 70 نسبه شيء يوجع القلب، لانه كما قلت لك حالات اجتماعيه اليوم قفاهم عائلات، قفاهم معناتها عباد تسترزق من غادي، صار التنسيق ونظموه كان عشوائي ولا منظم. إذا كانوا اليوم بفعل فعل والله حرام عليه، معناته أنه اليوم عائلات كما قلنا
1: تستقيل من قوت يومي برزق الحليل أي
3: خسائر كبيرة. فما كما قلنا اليوم تعرف العبيد الكل تخدم في الفريب وتحل في باليت جدد، والكل نهار الثلاث ونهار الأربعة ونهار الجمعة يحلوا الأكثرية كما قلنا فريب. إن شاء الله ربي يعوض عليهم، إن شاء الله التحقيق ينصف الناس هذوما. كما قلنا حسوا وقتها بالغبن انه منتصبين، تنظموا اليوم في بلاصه محترمه، انه نقوموا اليوم الكل على الحريقه هذه. ان شاء الله اللي عمل العمله يتحاسب.
2: خونا زياد البلاصه يعني اللي منتصبين فيها جماعه الفريب، يعني هل البلاصه وقتيه والا على طول؟
3: لا سوق منظم، ولا معناتها بالوقت عاملين لهم تراساج لوطة بأرقام، فما دي تواليت ببليك بحذاهم
1: منظم
3: بجانب المساحة الضمان الاجتماعي اللي نقولوا لها الكاس، وبجنب معهد مجيد أبو ليلة بين جرمدا وتنيور، معناتها في وسط البلاد، معناتها البلاصة هذيك دايرة بالعمارات عمارات والصفاقس الجديدة كوا. دونك كما قلنا
1: اليوم الصباح كيفاش الأجواء اليوم بعد ما تم السيطرة على الحريق، لأنه شفنا البارح فيديوهات الحمد لله أنه تمت السيطرة على الحريق، كيفاش ما نعرفش صبحت الأجواء؟ أكيد راهم جاوا أصحاب،
3: والله الأصحاب كي سمعوا بيان سور هبطوا، اللي حب يخلط معناتها كانت الحماية المدنية تسيطر على الوضع، لكن تعرف قماش قماش وكيشعل فيه النار معناتها سي با فاسيل اجيري مع كيف قلت كيما قلت لك معناتها العباد حست بالنجموش يمنعوا حسوا بالغبن حسوا بالحسره على معناتها في الظرف هذايا الاقتصادي اللي كانت الفتره اللي فاتت ما مقصوص وضو مقصوص وعباد بالسخانه ما جمتش حتى تخدم برشا لانه عاملين هذاك لي باش ومغطيين اليوم تجي الحريقه هذه معناتها تقلب تقلب الحسابات الكل ان شاء الله كيف قلنا اذا كان صار فعل فعل يتحاسب واذا كانوا
2: بالضبط
3: التحقيق يخرج كل شيء وربي ان شاء الله يعوض عليهم هم
2: دونك هل فما يعني تحقيقات قاعده تصير في الوقت الحالي يعني والاخذ بعين الاعتبار الحيثيات الكل من
3: بيان سور فما استدعاءات فما
2: الكل يعني
3: اي لا تحقيق معناتها حسب اللي قالوا حتى النواب كنت باتصال معناتها انه فما تحقيقات انه معناتها يشوفوا فما استجواب اذا كان الفيرسيون اللي تقالت زاد كيف كيف دونك يعيطوا له هذا اللي قالوا النايب محلي معناتها اللي هبطوا عليه معناتها وربي قدر الخير ان شاء الله وربي يعوض عليهم
1: ان شاء الله ربي يعوض عليهم هذه اهم حاجه نشوف الفيديو بالحق شيوجع القلب
3: شيوجع القلب
1: 80 نصبه معناتها حرقت الكل يعني 80 عائله اليوم مورد رزقهم يعني ضاع هكا نجم يكون في لحظه غضب
2: بنجم وحاجه أي. اخرى زاد راه معناها نعرفوا الناس كل اوكي الفريب هو للجميع اللي لابس عليه للي ماهوش لابس عليه ولكن زاد نخموا في الناس اللي ما تنجم تقضي كان من الفريب تلبس كان من الفريب والا زاد كيف كيف فرصه باش تلقى شي حاجات اخرين تستحقهم لحياتها اليوميه دونك اذا كان نشوفوا حاجات كيفك دونك الناس كل مضرورة
1: اللي يبيع واللي يشري
2: اللي يبيع واللي يشري زاد
3: واللي يشري
1: هو اكثر هو اللي يبيع لانه كما قلنا انت حكيت على ظروف دونك اليوم
3: راس مال وعنده ماء
2: طبعا
1: ونفس
3: البلديه معناتها اللي ساهره على معناتها الاستخلاص بمبالغ رمزيه معناتها يخدموا وان شاء الله كما قلنا ان شاء الله تتجاوز ونعرفهم معناتها غادي بقليب ان شاء الله تنظاف السوق هذاك ان شاء الله يعودوا
1: جبت على ينظاف دونك بديت البلديه تزيل هذاك
3: حرائق وهكا البقايا لا اون برينسيب بعد ما يصير التحقيق لانه كما قلت لك راهو بكري بكري اليوم صار الشيء ومن بعد بيان سور ان شاء الله كما قلنا يرجعوا ولا لي غروسيست يعاونوهم ويبداو يرجعوا يخلصوا بشويه بشويه وان شاء الله وكو الناس الكل تقف وشو الاجتماعيه ان شاء الله تقف والسيد الوالي ان شاء الله كيف كيف كان متابع عن كتب غادي ساعه معناتها شفنا انه على اتصال وموجود كان في بلاصه هيك
1: وربي زياره ميدانيه
3: والله دوب اسمع معناتها مش هيك اللي زياره كما نقولوا دونك حريقه ديما نلقاوها معناتها كما وقت حل الجدار نتاع وين الجاموسي كنا نشوفوا فيه موجود معناتها هذه معناتها كارثة العدد معين من العباد نقفوا معهم إن شاء الله الناس الكل وإن شاء الله يظهر حقهم يا رب
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة سي زياد ملولي ناشط المجتمع المدني كما قلت احنا زدنا نضم صوتنا صوتك إن شاء الله الناس الكل تتكاتف باش الناس هذية تتعدى وتتجاوز الأزمة وإذا كان
3: حد
1: معناها تسبب في هالحريق إن شاء الله ياخو جزاء لأنه كما قلنا ذي قوت ناس قوت عائلات ناس تقوم من الصباح في الفجاري تبيت في الليلة تحضر في سلعتها تبيت في الليلة تنظم في نصب متاحة الواش باش نجم تبيع للناس وتنجم تستقاد دونك حرام اليوم مثل هالصور نشوفوها والحرائق قضية اللي تكثر في الفترة هذية دونك اللي غلط يتحاسب سينو إن شاء الله ناس كل تقف مع بعضها شكرا لك زيادة تيك الصحة
3: شكرا لكم
1: من سباق صحنا نوصل لحد 58 دقيقة أكيد رانديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بيي دون لو نتابعوا معكم الأخبار المستجدات الريتم الصيفي اللي تدخل فيه الأخبار ما بين الإيجابي وما بين السلبي يقعد هذا مود الصيفية دونك إن شاء الله ما فما كل الخير خليكم معنا ديما على موجات الدنيا ما فيها جوهر فيما
4: الرب تصاوبي على الخير ناوي شمعي جسمي عطرو فرنسي

0: l'été.
1: Reactor, mouche boisson énergisante à car. Zouzanoua et Khalio qui dépassent les limites de Terak. Et Dark Power pour chercher la performance ou le Focus Power pour travailler la concentration. Reactor, Tawafitounes, Balfinouiti. Reactor, push your limits.
0: Publicité.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. إيقاف 6 أشخاص وإدراج آخرين بالتفتيش في قضية نشر إشاعات حول سجن المسعدين. رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية يدعو المواطنين إلى عدم اللهفة على اقتناء الماء المعلب. والحرس والثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن. في تفاصيل أخبارنا، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح للجورة منذ قليل أن الفرقة المركزية 5 لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنية قامت بتنفيذ سلسلة من المداهمات بولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرتة إثر ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى. وأكد جبابلي في تصريح الجوهرة فام إيقاف 6 أشخاص بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين بالتفتيش، من بينهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي ومفتش عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. وأضاف جبابلي أنه تم رصد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت ترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع الحريق بسجن المسعدين. قرر رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح بتسجيل نقص ظرفي في التزود بالمياه المعدنية في السوق التونسية بسبب الإقبال على اقتنائها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى وقف الإنتاج في بعض الوحدات بسبب تكرر انقطاع التيار الكهربائي. وأكد ودعا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد المواطنين إلى عدم اللهفة على اقتناء الماء المعلب.
4: أما نقص الصيف ما نجمش ننكره هذا، لكن نقص ظرفي لأن كما تعرف درجة الحرارة ارتفعت أكثر برشا من المعدلات العادية، وقاعد ثم انقطاع التيار الكهربائي في لبعض الوحدات وقف الإنتاج نتاعها. وتعرف في فصل الصيف يكثر الاستهلاك نتاع المياه المعدنية، وقع اختلال في التوازن بين العرض والطلب، خلق شوية معناها نقص. ولكن ماذا بيه نقتنم الفرصة هذه معناها على إذاعتكم باش نقول للمواطنين معناها ياخذوا على قد حاجياتهم المدة هذه، الوقت هذا باش ما يخليوا لغيرهم، معناها اللي يقولوا له مثلا ياخذ صندوق ولا اثنين ما ياخذش أكثر، فهمت؟ باش يخلي الغير يلقى الماء متوفر. وانا نوعدكم اللي معناها خلال الأيام هذه القليلة القادمة باش يرجع التوازن موجود بين العرض والطلب.
5: قديش الأيام القليلة القادمة سيلا سعد مزاح؟ قديش معناها؟
4: والله حتى نهاية الأسبوع شفت حتى الحرارة انخفضت وكل الطلب انقص شوية، نتصور معناها من بداية الأسبوع القادم معناها ترجع الأمور العادية.
3: الكحولية الأسعد مزاح أكد أيضا أن قوارير البلاستيك التي يتم تجميعها في تونس يقع شحنها إلى الشركات المختصة في الرسكلة بالخارج، ولا يوجد مثل هذه الشركات في تونس.
4: الرسكلة الكل يقع معناها البروياج نتاعهم هذوما القوارير اللي يقع معناها جمعها وتمشي للخارج، احنا ما عندناش وحدات نتاع رسكلة في تونس، وتقول ما تعاود ترجع للواحد اللي من بعد تنضاف، ومعناها ثم معناها وحدات مختصة في الرسكلة باش ترجع كما حالتها الأولية، أما مش في تونس، ما تصيرش العملية هذه في تونس، ثم وحدات مختصة في الخارج واللي تشوفوا فيه الكل هذاك يقع جمعه بعد البرايج متاعه والوثق متاعه للخارج.
3: يواصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 والخاصة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي. فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 والخاصة باتفاقية مرابحة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف ما قال إنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت تهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية. قبل أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية دخلت فجر اليوم الأجواء الأردنية. ختاما، قال زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصادر إنه على الميليشيات المنفلتة عدم إعطاء ذريعة لقصف العراق، ودعا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة وعدم الانجرار إلى ما وصفها بالخرافات الطائفية المقيتة، مستنكرا قصف الأراضي العراقية من جميع الجهات. متابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متلعشية على جوهر فم على جوهر
6: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
9: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة مني.
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
11: نص النهار وعشرة دقائق، مرحبا في انفو سبور. حاليا القرعة الخاصة بسحب رزنامة البطولة نتاع الرابطة المحترفة الأولى في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع سحب الرزنامة وأبرز القرارات ناخذها في المباشر مع مراسلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا.
12: أهلا بك أنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين. بالفعل احنا الآن موجودين في مقر الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم، أين انتهت منذ لحظات فقط عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 26-27 بإشراف سمو عز المستيري عضو لجنة المسابقات ورئيس لجنة المنتخبات وكذلك رئيس الرابطة وليد بن محمد وبقية الأعضاء. حضور في الحقيقة لافت لمعظم أندية الرابطة الأولى اللي حضروا هذه. تنظيم محكم، أهم ملاحظات انه الجوله الاولى باش تدور يوم 22-23 اوت المقبل. كذلك تقرر وانه نهائي السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي باش يكون يا اما يوم 30 او 31 جانفي 2027، وكذلك نهائي السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي احتمال، اقول احتمال لانه مازال صيد الدرب بقيد الدرس، باش يكون نهار 16 اوت اي قبل اسبوع من انطلاق البطوله. بالنسبة لعملية سحب الرزنامة في الحقيقة
11: إذا كان مكانش سوبر إذا كان مكانش 16 أوت وقتاش ينجم يكون ولا ما حد
12: ينجم يكون بعد يعودوا نرسوه يكون في تقريبا قبل رأس العام مع رأس العام أنا هو بجلبة عند الإدارة الفنية هي القرار النهائي يعود للإدارة الفنية ده. بالنسبة في الحقيقة الرزنامة بس تكون ساخنة من بدايتها وأنه الجولة الأولى بس نشهد فيها معناها كلاسيكو من العيار الثقيل بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي بقية المقابلات نتاع الجولة الأولى ساقية الدائر تستقبل شبيبة العمران الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي أمل حمام سوسة يستقبل الاتحاد المنستيري في كلاسيكو قوي كذلك لكلاسيكو الساحل النجم المتلوي يستقبل النادي الأفريقي اتحاد بن قردان يستقبل نادي حمام الأنف النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى والترجي الجديسي يستقبل الأولمبي البيجي الملاحظة الأخرى وأن كلاسيكو الترجي والنجم كما قلنا باش يكون في الجولة الأولى كلاسيكو النجم والنادي الأفريقي باش يكون في الجولة التاسعة ديربي العاصمة وما أدراك ما ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي باش يكون الجولة الثامنة وفي هذا التاريخ بالذات الجولة الثامنة باش يكون ديربي لا يقل أهمية عن ديربي العاصمة وهو ديربي الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري اللي باش يكون في الجولة الثامنة ديربي العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي باش يكون في الجولة السادسة هذايا تقريبا أنيس باختصار وبعد شوية إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا يدخلوا بعض التصريحات من مختلف الأندية إن شاء الله.
11: واضح يعطيك الصحة رضا الخليفي مشكور جدا كان عندك إضافة ما نعرفش إذا كان مازال عندك إضافة رضا.
12: لا هو الإضافة هو أنه لأسباب أمنية بحتة وتنظيمية بحتة باش يكون الترجي الدربي العاصمة باش تلعب نهار بالأحد كذلك باش تكون معناها بالترجي والنادي الأفريقي يعني وقت يلعب الترجي الرياضي في تونس من النادي الأفريقي يكون خارج العاصمة ونفس الشيء بالنسبة لأمل حمام سوسة وكذلك النجم الساحلي وقت يلعب النجم في سوسة أمل حمام سوسة يكون يلعب خارج سوسة نفس الشيء بالنسبة لشبيبة العمران والملعب التونسي وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية في الحقيقة ثم حسب اللي لاحظناه الملاحظة الأخيرة هي استعدادات معناها مكثفة من قبل الجامعة والرابطة لإنجاح الموسم الجديد 2026-2027 إن شاء الله نكونوا يعني الموسم الجديد اللي هو بداية نهوض كرة القدم التونسية
11: ويظهر لي زادة حتى تقدم ساقيه الدائر السي اس اس بما ان زوز فرق باش يلعبوا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس دونك برشا فرق باش تلقى روحها في نفس الملعب ربما خاصه كما قلت انت رضا برشا مقابلات كبيره منذ الجوله الاولى في البطوله يعطيك صحه رضا الخليفي اكيد بعد شويه على الباج نتاعنا سبور جوهره فهم ولا باج جوهره فهم تلقاو كل التفاصيل مع الشكر لرضا الخليفي دونك نذكر باهم المواعيد منذ البدايه البطوله نار تبدا بكلاسيكو في الجوله الافتتاحيه بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي ديربي العاصمه كما قال رضا باش يكون الترجي النادي الافريقي في الجوله الثامنه ايضا الجوله الاولى مذكر بها موعد انطلاق البطوله هو 22 و 23 اوت المقبل اقل من شهر يفصلنا على انطلاق البطوله الجوله الافتتاحيه تقدم ساقيه الدير تلعب ضد شبيبه العمران الملعب التونسي سي اس اس حمام سوسه الاتحاد الرياضي المونستيري الترجي النجم الساحلي نجم المتلوي النادي الافريقي بن قردان نادي حمام لنف النادي البنزرتي مستقبل مرسى وترجي جرجيس الأولمبي البيجي ذكر البارح المكتب الجامعي قرر تعيين الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي الأكابر بقية معين الشعباني بعقد مدته 4 مواسم مع هزوز مساعدين مراد المالكي سيف الله حسني مدرب الحراس هو خالد المغزاوي معد بدني حاتم بوليلا ومكلف بالتحليل هو وسام صفوت تم تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر وتعيين بالحسن بالصمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم المكتب الجامعي أيضا البارح صادق على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني مع دعوته لإعادة الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهم هذه انفو سبور قدمت لكم انيس الذوادي كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فهم بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فهم شاهي طيبه في لمن
13: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور
14: Eni-Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.

0: نصلوا 32 دقيقة على موجاتنا الأجندة من خلالها باش نتعرفوا على أهم العروض اللي بيان سور إن شاء الله باش تكون حاضرة في مهرجاناتنا. ومع الأجندة أكيد احنا نتابعوا معكم كل السهرات من خلال بايلا وكيف كيف زادة جورة باي نايت. أما خلينا نمشي ولي أجندة توما تنجموا تسيفيو المواعيد هذه. نحكيوا على أربع عروض دولية ضمن مهرجانات كارتاج حمامات والجم في إطار أسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس بمناسبة الاحتفال ذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا. ينتظم أسبوع الموسيقى الإيطالية من 2 إلى 8 أوت 2026. نحكيه على برمجة فيها عروض ستقام ضمن فعالية الدورة 60 لكل من مهرجاني كارتاج وحمامات الدوليين، بالإضافة للدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. دونك نحكيه على مبادرة بالاشتراك بين سفارة إيطاليا بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بالتنسيق مع هيئات تنظيم المهرجانات. نهار إن شاء الله بش يكون الموعد وجمهور الحمامات بش يكون على موعد مع عرض لماريو بيوندي المعروف بصوته القوي واللي أكيد برشا فيكم بش يحضروا للعرض متاعه. نحكيه على مؤلف على ملحن إيطالي بمرور 20 سنة على إصدار أول ألبوم ليه Handful of Soul سنة 2006 واللي ساهم في شهرته من خلال نجاح أغنيته This is what you are، وذلك في إطار جولة فنية تمزج بين أنماط موسيقية مختلفة تجمع بين موسيقى السول الأمريكية والجاز ورصيده الموسيقي. سينو نجمو في الأجندة تسيفيو نهار 4 أوت باش يكون موعد زادة آخر مع مجموعة موسيقية دونك باش تكون حاضرة كما قلنا في إطار مهرجان كارتاج الدولي باش نحكيو على تجارب موسيقية فيها الآلات و فيها هكا امتزاج ما بين الهوية الموسيقية اللي تميز الجروب هذية وكيف كيف هكا عرض إن شاء الله باش تلقاو فيه موسيقى كلاسيكية فيها الباروك فيها الإيقاعات فيها التوزيعات الحديثة وعرض إن شاء الله يتمتعوا به الجمهور لأنه باش تلقاو زاد البعد البصري باش تلقاو أزياء مستوحاة من البندقية في القرن 18. يعني باش تكون فما تجربة وبعد مسرحي مهم جدا باش يحول العرض هذية والحفلة هذية إلى تجربة تجمع بين الموسيقى الخيال البصري واستحضار الذكرى الثقافية الإيطالية. كيف كيف زادا نحكي على نهار 8 أوت وأسبوع الموسيقى اللي يختتم نهار 8 أوت في قلب بحفل نابولي في قلب البحر الأبيض المتوسط. دونك باش نحكيو على أوركسترا أودا اللي يجمع فن دونك الفن الكلاسيكي والغناء الكلاسيكي الإيطالي ونلقاو دونك كما قلنا ملتقى الثقافة اللي يجمع بين جنوب إيطاليا فرنسا إسبانيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. دونك يمشيو وتمتعوا بالأربع عروض اللي ذكرناها دونك اللي باش تكون إن شاء الله في كارتاج في الحمامات في مهرجان الجم الدولي. دونك أربع عروض دولية ضمن مهرجانات إن شاء الله جمهورها يكون حاضر في إطار أسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس. أما أكيد عنا زادة عروض تميز اليوم الأربعاء 29 جويلية. أمين
1: أبرز السهرات اللي عندكم مع موعد ليلة كما قلت هي دورة 44 لمهرجان بوغرنينا الدولي ليلة حفل الثنائي نور وسليم عرجون في الدورة الثانية مهرجان دولي الفنون الشعبية بأذنى سهرة فولكلورية بمشاركة فرق الصف وسطى والمنار وغابتن. زاد كيف كيف مهرجان الياسمين برادس دورة 31 الموعد مع مرتضى الفتيتي سينا عشاق المسرح مسرحية بامبينو المخرج بسام الحمراوي اليوم باش تكون في ماطر في بنزرت. بالنسبة مهرجان تبرقة الدولي دورته 62 موعد مع الفنانة شيرين اللجمي في مهرجان سوسة الدولي الليلة الموعد مع سهرة الفنانة نبيها كراولي مهرجان صفاقس الدولي الليلة سهرة مع لطفي بوشناق ياسين الصالحي والعرض متاعه المونودرامي ما يضحكنيش في أم الزين بجمال الدورة 51 مهرجان أم الزين الدولي بجمال هشام سلام وحما ريغن في سهرة مشتركة في مهرجان بيجا الدولي ولد الطلياني المسرحية الجديدة باش تكون الليلة حاضرة في سهرة الاختتام للدورة 49 لمهرجان سليانا الدولي.
0: دونك عروض ان شاء الله يتمتع بها الجمهور، واللي قاعدين نشوفوا في الاقبال الجماهيري دونك فما عروض تكون سولد اوت، فما عروض اللي يمكن الجمهور يقول لك تو راتيتها في المهرجان هذا تو نحضرها في مهرجان اخر، ولكن اجمالا عروض ان شاء الله تروق لجماهيرها ولمحبيها. وكما قلنا اجمالا فما اقبال مهم على مثل هالعروض التونسيه اللي ديما نشجعوا عليها. دونك خليكم معنا، احنا البارح هي احيت حفل في مهرجان كارتاج وكان حفل ناجح جدا واشدوا به صحفيين الاعلاميين وحتى زاد الجمهور. اسمها يسرى محنوش اللي تكون حاضره في الاستمتاعنا. اهلا وسهلا، مرحبا يا بتشيرها.

0: كوكو جامبو على جوهر اف ام نوصل نص نهار و 54 دقيقة. شكرا لكل اللي تابعونا. اختاروا الدنيا وما فيها في صبحية اليوم العادة في بيدولو.
1: خلينا نسلموا على اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم ومحلها وقت اللي يختاروا موجاتنا ويبداوا برانشي على موجات الدنيا وما فيها باش يسمعوا كديديكاس اللي من القلب للقلب. وهو اختار بيدون لوب يقولها يا عزيزة يا غالية ربي فضلك ليا ان شاء الله تقعد تاج فوق راسي. يقول لي اليوم عيد ميلاد ماماتي الغالية امي هذلية طرابلسي اللي يقولها خونا رمزي العجيب يقولها ربي ان شاء الله يطول في عمرك وان شاء الله ديما شوفك هكا بالصحة والعافية وربي يفضل كل ميمة ويخليها تاج في قريوسنا. دونك مدام هذلية طرابلسي اللي تسمع فينا توا نورمالمون في الكوجينة راهو رمزي يحبك برشا برشا برشا برشا واحنا زادة نحبوه برشا وان شاء الله ربي يخليه ديما من ذرية الصالحة. دونك مدام هذلية طرابلسي اليوم تحتفل بعيد ميلادها وانتوما زادة اذا تحتفلوا بعيد ميلادكم ما تنساوش فقرة قوم عيدك اليوم اللي من خلالها يوميا نحتفلوا معاكم بعيد ميلادكم. دونك على 85 990 تكونوا حاضرين معانا وتسمعوا الكلام الحلو ذاك اللي كما قلنا يكون من القلب للقلب وديما راهو اسلام امانه. دونك هكا وصلنا لاخر الرونديفو امين مع مستمعينا ومستمعاتنا. تحيه لهم اللي رافقونا من 10 حتى للوقيت هذايا. ما تنساو ديما متابعاتنا الاخباريه والثقافيه والاقتصاديه وكل ما يهمكم ترجو تلقاوها ديما على موقعنا johrfm.net. تحيات ليكيب الكل جيجي جي الحومه في الاخراج شكرا ليك. تحيات ياسمين في الديجيتال امنت لكم لللايف نتاعنا. جبل بقديده في التنسيق العام هبه لوسيف وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم.
0: شكرا ليك هبه وشكرا كل الفريق وكل المستمعين. موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله. نهاركم أسعد دائما.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكدت الغرفة الوطنية للطاقة للفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية أنها تقدمت تابعا لجلسة عمل عقدت بمقر وزارة الصناعة يوم 27 من جويلية وجمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس. تقدمت خلال هذه الجلسة بجملة من المقترحات العملية الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وفي هذا الإطار شددت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية على ضرورة التسريع في نسق الانتقال الطاقي من خلال تقليص الآجال واختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في مختلف مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات وإقرار حوافز جبائية تتمثل في إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بما يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على الطاقات المتجددة. أيضا طالبت الغرفة بإطلاق برنامج اجتماعي تحت عنوان المواطنة الطاقية يهدف إلى إدماج شريحة واسعة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ من ذوي الاستهلاك الضعيف في منظومة الانتقال الطاقي عبر تمكينهم من محطات فوتوضوئية ملائمة مع استهداف 1,000,000 عائلة على امتداد 5 سنوات بما يوفر قدرة انتاجية جملية تناهز 600 ميجاوات. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سبراني وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السبرانية. البنك أوضح في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك بما يعزز أمن بنيته التحتية المعلوماتية واستمرار نشاطه. دوليا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية وفق بيان صدر عنه هذا اليوم. أصدرت روسيا اليوم مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة تيليجرام بافيل دروف الموجود حاليا في فرنسا بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية وتقاعس المنصة عن إزالة الأدوات والمواد التي قد تستخدم لتهديد الأمن الروسي من قبل جهات معادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
2: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر FM. موجة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة 29 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس المتواصل معاكم في البرمجة الصيفية الجوهرة فان من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين. البداية مع قصة وقضية عربية، متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية.

من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم إذن مش تزنى تحديداً لحي النصر في مدينة طنجة. مش نحكي لكم على حفيظ بن طاهر العلوي. حفيظ هذا من مواليد 1960 عاش وكبر في مدينة طنجة بين عائلته وأخوته. معروف على هذه العائلة أنهم ناس مثقفين، والأم والبو حبوا من البداية يوصلوا صغارهم لتقول أنت مناصب مهمة، يوفروا لهم أحسن تعليم. هذا كان يصار حفيظ مثلاً كيف أخوته، كان شخص مجتهد في القراية، خذا الباك متاعه بمعدل جيد جداً والتحق بكلية الطب، وبعد سنوات من الدراسة تخرج بالدبلوم تاع الطبيب وخدم في مستشفى محمد السادس بطنجة. في آخر العشرينات من عمره باش يعرس حفيظ، خلال فترة زواجه باش يجيب بنية، لكن بعد فترة قصيرة قرر هو وزوجته الانفصال عن طيب خاطر. العلاقات باهية، الحضانة متاع البنية كانت عند الأم، وحفيظ باش يرجع لحياته العزوبية، الحقيقة حياته العزوبية اللي ما عادش باش يغادرها حتى آخر حياته. حفيظ شخص منطوي، ما عندوش برشا أصحاب، قاعد يغلب وقته في الخدمة في السبيطار قبل ما يروح لداره تقريبا كان للنوم. ما عندوش مع الخارجات والسهريات، عايش حياة هادئة بين الخدمة والدار. حتى جيرانه اللي يعرفوه توا سنين فرد عمارة هما وياه ما يخلطهمش، رغم انه انسان يحب الوحدة ومنزوي، الا انه بين الحاجات المعروفة عليه انه انسان خير، يساعد الناس، يتطوع، يمشي حتى وحده مناطق ما فيهاش سبيطار، يكشف على الناس المحتاجة من غير فلوس، بل يزيد يخلص عليهم الدويات اللي يستحقوها من جيبه. كان يشارك في الجمعيات الخيرية، في القافلات الطبية، خاصة وين ما تكون فما كارثة طبيعية يكون هو من الأطباء الأولين المتطوعين لخدمة المتضررين. حياة الدكتور حفيظ ماشي على هذا المنوال بشكل طبيعي، كما قلنا داره خدمته واهتماماته هذه بالأعمال الخيرية، حتى العام 2021 جد هو توا كبر. حفيظ عمره 61 سنة. نهار 1 جوان 2021 استغربوا زملائه انه غايب تقريبا نهارتها نهار الرابع ما جاش يخدم على غير عوايده. معروف قلت لك السيد ذا بالانضباط في الخدمه، ما ذاكش عنده في حياته، مستحيل يغيب وما يعلمش السبيطار، خاصه كيف تبدا فما حالات هو اللي مشرف عليه وعندهم معاه مواعيد جاي يمشي يشوفوه المرضى. قرر عدد من زملائه نهارتها يكلموا ويتفقدوه، كلموه أكثر من مرة، التليفون مسكر. مجموعة منهم باش يمشيوا للدكتور، دقوا الباب وعاود وشي حفيظ ما حلش. الغريب اللي كرهبته قدام داره، بعد عدة محاولات شافوا العساس متاع الريزيدانس متاع الإقامة، سألوه على حفيظ، هو أكد لهم أنه صحيح راه توا عنده تقريبا 3 أيام ما شافوش. قال لهم راني الحقيقة مساس، نشوفوا ساعة ديما كي يقاري الكهرباء، ديما مستانس يسلم عليا ويعيط لي نقذيله، إذا كان عنده حاجة هكا ولا هكا نساها ما جابهاش يعيط لي نقذيله، أما توا والله صحيح عندي أيام ما شفتوش. العساس مع بقية زملاء حفيظ سألوا الجيران كيف باش يأكدوا لهم أنهم ما عندهم عليه حتى فكرة، لا توا لا البارح. السيدة ذايا ياسر ديسكري ومتحفظ على حياته. رجعوا للدار مع العساس، بداوا يدقوا عايطوا له باسمه، أما المرة هذه باش يشموا رائحة خايبة. حكيوا على أطباء، ها؟ تفجعوا وحسوا انه ينجم يكون صاحبهم صار له مكروه في الدار، هو راجل وحده وربما راهو ميت ولا جيفة. هذاك علاش ما زادوا شافوا حتى حاجة أخرى، واتصلوا بالفور بالشرطة وبلغوهم باللي صار. دقائق ويوصلوا الشرطة والإسعاف لدار حفيظ، يكسروا الباب ويدخلوا. وفعلا كما راك فهمت، يلقاو رواحهم قدام مشهد صادم، مش مات على خاطر وحده وإنما صارت فيه مجزرة. الدم في كل بلاصة، في الحيوط، في القاعة. جثة حفيظ لقاوها في وسط الصالة متاع الدار، هو غارق في دمه، الرائحة لا تطاق. من المعاينة الأولية جثة الدكتور كان يظهر أنها في مرحلة من التحلل، يعني الجريمة صارت توا عندها أيام قبل اكتشافها. ينجم يكون من نهار اللي غاب فيه حفيظ على الخدمة، يعني من 4 أيام التالي. حالة الجثة كانت كما قلت لك كارثية، ليس فقط بسبب التحلل، متعرضة للطعن في كامل أنحاء الجسم، بل متعرضة للذبح، بل أكثر من هكا، وقع التنكيل بالجثة ووقع بتر العضو الذكري متاع الدكتور. بالوقت بدأوا المحققين برفع البصمات والأدلة الجنائية اللازمة. من معاينة المحققين لمسرح الجريمة يظهر أنه ما فما حتى حاجة تهزت من الدار. أصلاً التليفون متاعه مازال عنده، فلوسه، أي حاجة عندها قيمة مادية موجودة في الدار. أكثر من هيك ما كان فما حتى علامة متاع خلع أو دخول قصري للدار، لا فما باب لا شباك مكسر. يعني بالنسبة للمحققين هذه سنستكم بها عادة توا، في مثل هذه الظروف يعرف المحقق أنه الجريمة الدافع متاعها هو انتقامي، هو التشفي، خاصة كي نزيدوا نربطوها مع حكاية التنكيل بالجثة. اللي عمل هكا في الدكتور حفيظ حاقد عليه ويحب ينتقم منه، بل على الأغلب تكون امرأة، لأنه قطع العضو الذكري هو عادة انتقام نسائي في عدد من الجرائم اللي حكينا عليهم سابقا. انطلق التحقيق. التحقيق بدا مع الجيران وأقارب حفيظ، وخاصة طليقته اللي أول ما تعرفت القضية توجهت لها أصابع الاتهام. الجيران أكدوا ساعة المحققين أنهم لا سمعوا لا شافوا حتى شيء غريب، كما قلت لك لا طوى لا البارح لا قبل، ما يعرفوش برشا معلومات على هذا الدكتور، على خاطر كل واحد دوبو دوبو روحه. إلا واحدة من الجارات ليكدت أنها نهار جمعة، هي نهار جمعة قالت 28 ماي بل اكتشاف الجريمة بربع أيام، قالت سمعت صوت حس هكا تقربيع كأنه في دار الدكتور. بون لكن ما نجمتش تعطي أكثر تفاصيل، حكيت فقط عن تقربيع. حسب تقرير الطب الشرعي ومن حالة تحلل الجثة تم تحديد أن الوفاة صارت عندها تقريباً 4 أيام، يعني يربط الخيوط ببعضها. بالنسبة للمحققين الجريمة صارت نهار الجمعة 28 ماي، يعني في النهار اللي سمعت فيه الجارة الحس. تحديد التاريخ مهم رافج، بل نجم نقول لك أساسي، ساعات بليش بي هو ما تنجمش تعرف شكون المجرم. أقارب الضحية باش يكتوا المحققين أنه حفيظ ما عندوش عداء، بل لا عنده هو لا أصدقاء لا عداء، مرتاح، إنسان وحداني لكنه خدوم وديما يعاون في الناس ويعمل في الخير. حتى طليقته لا يدور بها لا يدور به من سنين، بعد ما في بالهم ينجم يكون عندها علاقة باللي صار، لقاوها بعيدة عليه، لا جاتوا لا كلمتوا لا شافوها لا شافتوا، بيناتهم كان بنية وعلاقته بها طيبة. لكن عدد من الجيران ذكروا أنه توا عندهم مدة ولاو يشوفوا في شكون يترددوا على دكتور حفيظ على غير العادة، شاب يمشي ويجي على دار الدكتور حفيظ. قروا المحققين يلتجؤوا لكاميرات المراقبة في الريزيدانس وبحث الريزيدانس، ولاحظوا من خلال التسجيلات أنه فما الشاب عنده فعلا المواصفات اللي حكاوا عليها الجيران، شيرة الدار تاع الدكتور حفيظ. قعدوا يشوفوا في الصور حتى لنهار الجمعة الصباح، نهار اللي هما اعتبروه يوم اغتيال الدكتور، وإذا بهم يلقاو هالشاب في الريزيدانس هزز في يده سيكان وظهر عليها شوية توتر. سيكان حويج لحسن حظ المحققين، صورة الشاب في الكاميرا كانت واضحة ونجموا من خلال البحث يتعرفوا على هويته. قدم لكم إذن هذا الشاب محسن الخلوفي، عمره 28 سنة، وهو أصيل مدينة ورزازات، كبر وعاش في تلك المدينة وقرأ في السينما، بعد عمل ماجستير سينما. واللي عرفوه المحققين أنه محسن هذا مازال كيف نقل لطنجة في إطار أنه يفركس على خدمة في موندو السينما. تم التنسيق بين شرطة طنجة وشرطة ورزازات لإلقاء القبض على محسن، وبالفعل وجدت له الشرطة لداره وتم إلقاء القبض عليه. محسن كيف شاف أفراد الشرطة زادمين عليه للدار كان في حالة ذهول وصدمة، خليتهم يقول حتى كلمة. خوه كان يسيح ويعايد ويقول إيش فهم يا أخي، شو عمل الخوية يا أخي صار؟ خو محسن اللي هو زادة باش يسمعوه المحققين على تصرفات خوه في الأيام الأخرى، سألوه وين كان شعمل كذا، باش يقول لهم أنه نهارين التالي قال لهم جاني اتصال من واحد من أصحابنا في مدينة في الدار البيضاء، قال لي إيه جهز خوك راهو جاي بحذانا كيسهميمة، راهو ظاهرة حالته نفسية مش ولا بد، مريض ولا اش صاير له، مصدوم. قال مشيت فعلا للدار البيضاء وروحت به. ايش قال لك؟ ما قال لي شيء، من وقتها ما حابش يتكلم. في التحقيق مع محسن واجهوا المحققين بتسجيلات كاميرات المراقبة وعلموه أنه هو المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الدكتور، بما أنه هو آخر شخص خرج من دار الدكتور حفيظ، وهما فهموا أنه الناس كانوا يشوفوه يمشي ويجي على دار الدكتور. فقلنا شنو اللي صار. بعد صمت طويل اتكلم، وأول ما بدأ أحكي على علاقته بالدكتور حفيظ، قال أنا بالصدفة تعرفت على الدكتور حفيظ في طنجة وأنا نفركس على الكري. قال أنا نقلت لطنجة باش نلوج على خدمة، حبيت نكري دار بالطبيعة كواحد مازال ما عندوش خدمة وكذا، يا نلقى كولوكاسيون مع شكون نكري، يا نلقى بيتة رخيصة هكا باش نجم نعاون روحي حتى نلقى الخدمة على الأقل. سلت من هنا من غادي ما لقيتش دار، هما نعتوني على طبيب يعمل في الخير، قلت يعاوني نلقى دار. وإذا بيه بارك الله فيه فاجأني، قال لي أنا ما عنديش معناها كيفاش ننعتك على دار، أمانة راني نعيش وحدي في الدار، يجي عيش معايا وما تخلصش الكري، ونهاري تلقى خدمة وتقف على ساقيك مرة أخرج كري على روحك، معناتها دار معناها حر على روحك. محسن قال فرحت، في باليش الناس مازال فيها الخير هكا. قال كيما أي واحد في بلاستي وافقت بتبيع. الأيامات الأولى تعدوا بشكل طبيعي، هاي قال كان يتعامل معايا الدكتور كأنه بابا ولا على الأقل خويا الكبير، هاي. لكن بعد فترة قال بديت نشك أنه الدكتور حفيظ عنده ميول جنسية شاذة، لكن كان مجرد شك. حتى صباح 28 ماي قمت من النوم راسي يوجع ودايخ كأنه فما شكون خدرني، وأول ما بديت نفيق ونستوعب حسيت بروحي غير طبيعي، وحسيت بآلام في مناطق حساسة من جسمي. سيد المحق مزيد من غير ما نزيد نعملك تصويرة، وفهمت أنه الدكتور حفيظ الناس مليح قام بالاعتداء علي. قال ما استوعبتش، حسيت الدنيا دارت بيا، وليت نغلي ودخلت في حالة من الهستيريا، ومن غير ما نحس مشيت للكوجينة هزيت أكبر سكينة ومشيت لطول وهو كان في الصالة وذبحته، من غير حتى ما نقوله حتى كلمة ولا نواجهه باليسار ولا نحكي معاه أبي حتى كلمة حتى كلمة. وباقي ما شفيتش الغل اللي عندي، وبقيت نطعن فيه وانا نبكي ونصيح. وبعد كعقاب ليه على اللي عمله معايا قصيت له عضو الذكري. من بعد

0: حامية أولادها كما تحميهم في وطنهم تحميهم خارج وطنها. بلاده سافرت معاه من خلال هالآليات هذية إش تحميه، وعملت الاتفاقيات هذية مع مختلف مدن الإقامة في أوروبا في دول عربية في عديد الدول. وهذا بطبيعته من الممهدات اللي خلى سياستنا الاجتماعية تجاه التونسي المقيم بالخارج هي سياسة إلى حد ما ناجعة.
1: أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس للاستجابة الصحية الطارئة للغرق، وذلك بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. دولياً، توعد الرئيس الأمريكي ترامب اليوم بشن ضربات قوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. أعلنت الرئاسة العراقية رفضها استخدام أراضي البلاد لمهاجمة دول الجوار، وفي هذا السياق أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أنه تم إلغاء اجتماع كان مقررا غدا الخميس في جدة بين رئيس وزراء العراقي علي الزيدي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عقب هجمات شنتها فصائل مسلحة على السعودية. نهاية موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net رسمعوا مع غازي خديد.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى في

0: جوهرة Summer Station موج مع الموجة.
1: قالوا لي اكتب عالحب لقيت الحب.

0: سكايبو مع تينا تيرنر واتس لاف جوت تو دو ويز ات. هذه الاغنيه اللي سمعتوها معنا ورجعنا ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جبت لكم تحيه لقيت باهي باش نحكيو على تظاهرات هم تونس المقيمين بالخارج، نحكي على الكفاءات التونسيه المقيمه بالخارج، نحكي على الطلبه، نحكي على المتخرجين الجدد، على اصحاب المؤسسات، على الباعثين الشبان والا حتى رجال الاعمال بصفه عامه. نحكي على دياسبورا ريجيونال نتوركينج في اطار شهر الكفاءات التونسيه بالخارج من 15 جويلية حتى 15 اوت في 6 مدن تونسيه. تظاهره حلوه برشا اذا قاعدك تخمم كيفاش تنجم تستثمر في بلادك في تونس، اذا تخمم كيفاش تنجم تلقى خدمه بعد ما تكمل قرايتك في الخارج، نجم تكون الاجابه لقيت هذا على برشا تساؤلات. مع السيده بسمه يونس مديره التنميه والعلاقات العامه بالقطب التنموي بسوسه. مدام بسمه اهلا وسهلا، مرحبا.
1: شنو حوايجك؟ عايشك، ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون.
0: يعيشك زاد ربي يخليك،
1: ميرسي بوغ لانترودكسيون اوسي.
0: يعيشك، ميرسي بوكو. زاد هذا واجبنا نحكيو شويه على الدياسبورا ريجيونال نتوركينغ باش نحطوها في اطارها كيما قلنا. ايفينمون عجبني برشا، ايفينمون حلو برشا وانتيريسون برشا للي يسمعوا فينا. كما قلنا خاطر زادة في 6 مدن تونسية، يعني ما عندكش القلق باش تتنقل، ليفينمون يجيك وين انت في كامل ولايات الجمهورية. في نفس الوقت زادة

0: تظاهرة ديسبورا ريجيونال نتوركينغ في إطار شهر ديسبورا. ومن هوني ماذا بيا نحب نوجه شكر كبير للاتوج لاسوسياسيون دي تونيزيا دي غروند دي تونيزيان دي غروند ليكول عتيق المتجدد لاحتضان الدورة الثالثة على التوالي اللي في انوفيشن سيتي اكتيف. ونحب نفكر اللي لاتوج هي عضو فعال في الكوس le conseil d'orientation scientifique et stratégique de Innovation City و هو مجلس يضم خبراء وشخصيات وطنيه ودوليه ويساهم في رسم التوجهات الاستراتيجيه للقطب bien sûr avec tout l'écosystème entrepreneurial et d'innovation الموجود هنا في سوسا. دونك نرجع للتظاهر كما حكينا. دونك غدوه ان شاء الله باش تكون التظاهره هذه تمثل فعاليه تواصل اقليمي نقولوا مع الكفاءات التونسيه بالخارج. هي مبادرة تهدف بالأساس لخلق فضاء للحوار واللقاء بين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج ورواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات. الهدف الرئيسي للتظاهرة هذه هو بناء شراكات جديدة. دونك نخدموا على البارتناريا باش نعاونوهم باش بور ديفلوبي البولي هذايا ونشجعوا على الاستثمار بيان سور في تونس ونقل المعرفة. وحاجة الباهية اللي هو il s'inscrit بالحق parfaitement dans le cadre de notre mission هوني Innovation City. كيما تعرفوا في القطب التنموي بسوسة هو مختص في الابتكار والتكنولوجيا ويوفر tout un écosystème intégré يجمع بين الاستثمار مرافقة المؤسسات وما ننساوش زادة فضاءات العمل والأراضي المهيئة للاستثمار اللي نوفروها هوني في Innovation City. Bien sûr, on a beaucoup d'initiatives là en Mouni Innovation City, qui met les programmes d'incubation, d'accélération et les centres d'excellence qu'on a initiés avec nos différents partenaires. Voilà.
1: كان نحكيو شوية على البرنامج العام بالنسبة للغدوة شنو حضرنا بالنسبة للإيفينمون.
0: D'accord. بالنسبة للبرنامج دونك نتاع غدوة إن شاء الله حضرنا tout un programme riche. Ça sera autour d'une thématique particulièrement actuelle, liée à laquelle est signée. Donc, je vais une thématique, l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation, des talents et de l'investissement. Donc, je vais une femme forte, les niqash, les bédels afkar, haoul daoul zekel est signée, fi tatouir le mouassassit, خلق فرص جديدة ودعم الكفاءات التونسية اللي باش يكونوا فعالين معناها فاعلين في الانتليجنس ارتيفيسيال في الديناميك يكونوا موجودين في الديناميك هذه فهمت فوالا.
1: هذا بالنسبة للبرنامج غدوة. أنت حكيت على الذكاء الاصطناعي هنا نتصور أنه في إطار زادة المواكبة في إطار أنه نكونوا ديما على باج نكونوا حابين نعرفوا توا الموجة بتاع الذكاء الاصطناعي. كان ناخذوا فكرة على المشاركين غدوة لي بارتيسيبون اللي باش يكونوا معكم غدوة.
0: الحقيقة فما حاجة أخرى ما قلت لكش على البروغرام أبار معناها باش يكونوا سو فورم دان ورك شوب فما فما اون بارتي ديديي باش تكون لي ستارت اب ان اسباس ديكسبوزيسيون للشركات الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي وتنشط في قطاعات بيان سور مختلفة باش نعطيو الفرصة للستارت اب هذوما باش يقدموا الحلول المبتكرة نتاعهم يعرفوا أمام المشاركين والخبراء والمستثمرين باللي برودوي نتاعهم باللي سيرفيس نتاعهم. داكور والسيبل نتاعنا بالنسبة معناها للدعوة هي موجهة بالاساس للديسبورا التونسيين يعني التونسيين المقيمين بالخارج خاصة لي شيرشور لي اكسبير لي انفستيسور لي انتربرونور و اوسي لي بورتور دو بروجي. وفي نفس الوقت دونك ليفينمون مفتوح لكل فاعلين في منظومة الابتكار والاستثمار في تونس كيما لي ستركتور دابوي لي بارتي برونونت دو ليكوسيستيم d'entrepreneuriat et d'innovation, les chercheurs, les entreprises ou les entreprises technologiques.
1: حبيت نتكلم معك كانت وافقني انه هو الكفاءات التونسيه اللي مقيمه بالخارج عندنا برشا طلبه اللي يتخرجوا ويقعدوا غادي ما يروحوش برشا من اللي في الاختصاصات الكل خلي نقولوا في العلوم في الطب في الاداب يجي صحيح فاكونس لكن بعد يقول لك ليه باش نرجع خاطر غادي الخدمه خاطر غادي المشاريع غادي الاستثمار لقيت تسهيلات من بلاد اخرى ما لقيتش تسهيلات في بلادي على الأقل إيفينمون كيما الدياسبورا توا ينجم يحل البيبان دياسبورا تنجم تسهل الانتغراسيون في المارشي بروفيسيونيل تنجم تسهل زاد بعث المشاريع واللي يحب يعمل شركته الخاصة ولا يعمل

0: من المعمل بتاعه ولا حاجة ينجم يلقى الحل غدوة مع الدياسبورا وحتى طولون دو موا هذايا معناها.
1: Effectivement, effectivement. En fait, nous avons aimé encourager les Twins qui nous ont dit qu'ils sortent de l'extérieur, ils travaillent, ils pourquoi pas. Ils reviennent dans leur pays, ils s'investissent ici, et nous leur disons qu'aujourd'hui, il y a un terrain favorable, il y a tout un écosystème favorable, propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et nous avons développé ou fait les projets, de nouveaux projets, et investi ou fait. و باش يكون كيما قلنا باش يكون ليسباس غدوه ان شاء الله دو رونكونتر اي ديشانج
0: باش
1: فوالا بين الكفاءات التونسيه في الخارج والتوانسه هوني الموجودين باش نشجعوهم على كرياسيون دو بارتناريا كيما قلنا على ديفلوبمون دي بروجي والانفستيسمون سورتو.
0: حتى توا يظهر لي فما اقبال كبير خاطر الدياسبورا بدات معناها كما قلنا من 15 جويي ما زلنا زدنا مددنا حتى في الاجيال خلينا نقول في الليدات هكا ولا اي
1: اي اي فما ديجا هو اليوم فما في الليل فما دياسبورا تعمل نايت في تونس
0: اي وانت بكري قلت دي جي وانا سمعتها دي جي معناها مش نقول لك
1: لا لا لا لا قلت دياسبورا سامر نايت وغدوه ان شاء الله ترى عندنا في عندنا اكثر من 100 بارتيسيبون باش يكونوا معنا ان شاء الله غدوه توا عندنا اون ا يو دي كونفيرماسيون حفلوا دونك نشجعوا معناها العباد الكل باش يكونوا موجودين معنا سو كي سون انتريسي
0: بيان سور
1: و فوالا وان شاء الله ديما نكونوا معناها على باج وتكونوا انتم ديما داعميننا ومن خلال لي بروغرام نتاعكم الكل
0: ان شاء الله. خلينا نذكروا احنا غدوه سوسه بيان سور عندنا 4 اوت في جربه في سنتر خليف هكا ولا بنزرت 6 اوت في الكووركينج بزنس سنتر عندنا حمامات لو 13 اوت هكا مع عيد المراه صح
1: عيد المراه والبارح فما في صفاقس
0: باهي البارح صفاقس بيان سور هاي لو 28 جويي وعندنا زاده بيجا جندوبه زاده بيان سور ليفينمون هذايا اللي حتى في الشمال الغربي موجود نقوه نهار 18 اوت 6 تاع العشيه في سي اس CSR Work Co-working Space هذا هو
1: اللي هو اليوم الشهر هذا شهر الدياسبورا معناه باغ اكسيلونس خاطر حتى اليوم فما اون جورني كي حضرت لها في ولايه سوسه دونك بحضور السيد الوالي و يافي معناه لي ستركتور دابوي لي زونتربريز والحاجه الباهيه اللي اليوم بالحق سمعنا ريالمون حاجه مداخلات معناها مش كيما العاده فهمت دونك سمعنا لي بروبليم نتاع الدياسبورا باش نحاولوا نحلوا لهم مشاكلهم ونعطيوهم بالحق تيران فافورابل باش يجيو لهوني ويستثمروا وكل
0: هذه النقطة الإيجابية زادة اللي تتسجل بالنسبة للدياسبورا وبالنسبة للاتوج ولا القطب التنموي زادة يعني الانوفيشن سيتي علاش خاطر باهي كي يبدا فما تنسيق مع السلطات الجهوية وإلا يعني المسؤولين أموا حتى اللي باش يخمم في مشروع ولا يخمم حتى في المستقبل المهني بتاعه يعرف اللي فما زادة وقفة بخلاف المجهودات اللي قاعدين تعملوا فيها فما وقفة من المسؤولين هنا ومن سلطة الإشراف
1: Exactement. Oui, exactement. Et la Habina, en fait, nous sommes معناها كيما نقولوا من المعتاد اللي هو ان فيت احنا قبل نقولوا اللي يخرج لبرا من الجيل الاول خرجوا معناها قبل ماهمش معناها باش يخرجوا باش يقراوا جوست خرجوا باش يخدموا كل توا ولا العكس معناها العباد تخرج تخدم وترجع لبلادها وتستثمر دونك فما يافي فما سكس ستوري نتاع اون ستارت اب هوني موجوده في انوفيشن سيتي يحكي على قصه النجاح نتاعو حتى غدوه باش نسمعوا زوز قصص نجاح ان شاء الله من الدياسبورا اللي مشاو لبرا خرجوا قراوا وخدموا ورجعوا لبلادهم واستثمروا واليوم تبارك الله معناها عاملين دي بروجي وعاملين كرياسيون دومبلوا معناها بالحق نحكيوا عليها ونفتخروا بها.
0: على كل احنا اي ايفينمون يهم الكفاءه التونسيه المقيمه بالخارج يهم النوفيشن سيتي ولا لاتوج بيان سور نقول كان مرحبا بك مدام بسمه يونس
1: يعطيك الصحه
0: نستناو زاده تظاهرات اخرى وبرافو على المجهودات الكبيره اللي قاعدين تقوموا بها
1: يعطيك الصحة على الانفيتاسيون وسورتو على موكبتكم من مثل هذه المبادرات بالحق اللي تدعم التنمية والابتكار في بلادنا يعطيكم الصحة
0: يعيش ميرسي بوكو يلا باي باي
1: يعيشك
0: سلامة نرجع للموسيقى سارية السويس نسمعها ونرجع لكم احنا ديما في باراسول سنة ونا شوية اخرى في البونيمور
2: وجه القمر

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. رقيت هذا يقيدكم مع النصائح الصيفيه. في البونيمور اليوم نستقبل سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست وماتر براتيسيان في الليبنوثيرابي. اليوم نحكيو على موضوع يهم الشباب، يهم المراهقين، وقت اللي هكا يحبوا يمشيوا يعملوا برامجهم وحدهم، خارجه للبحر وحدنا، مشيو نعملوا سهريه، مشيو نتفرهدوا، اما يزي من الخروج مع العائله ويزي من الخروج مع بابا وامي ومع كذا مع العائله بصفه عامه. على كل زعما شنو هي الحكايه؟ زعما عندها تفسير ما عندهاش تفسير؟ كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم في الوقت هذا؟ واللي جابه تكون صحيحه مع الدكتوره هدى. دكتوره هدى مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شنحوالك؟ صباح
1: صباح تخي بيان. وانت شنحوالك؟
0: الحمد لله لاباس. صباح
1: صباح تحت الباراسول.
0: اه يا نعيما
1: الحمد لله الحمد لله.
0: باهي
1: الوغ لي زادوليسون وين توش العطله؟ لي بارون الكل اللي عندهم دي زادوليسون يبداو مفجوعين. يبداو يسمعوا مشني يدخل صغير وناس الكل عندها الحق تخرج كان انا، والناس الكل معناتها تتفرهد كان انا، وصغار معناتها يحبوا في البيريود هذيك يحسوا معناتها رويحهم كبروا، يحسوا اللي هما فاهمين الدنيا، واللي لي بارون بتاعهم معناتها موليو قدم وما يعرفوش وما عادش كيما في الوقت بتاعك انت، والناس الكل تخرج وكل شيء. كيفاش معناتها تنجم ان طونك بارون تجاوب لهذا الكل من غير ما تدخل في التحكم المفرط، وفي نفس الوقت من غير ما تسيبه كومبليتمون، على خاطر فما حاجات يلزم الصغير يفهمهم بالتجربه، وبالك لادوليسونس ماهيش احسن فتره باش يجرب الخطا اللي تنجم يتعرض لها الكل في الشارع وفي الدنيا. دونك لادوليسونس في الصيف يحس اللي هو ارتاح من قرايته ان جينيرال، معناتها يفرض روحه ولا يحب يجرب يفرض شخصيته، وقت يبدا ناجح بالطبيعة، وقت يبدا لي ريزولتا تاعو على قدها معناتها يشد بابوشته ويبدا قاعد في الدار
0: كتفو سخان راسه الفوق سافا نجحت وعملت اللي عليه
1: بالضبط. قريت العام كامل تو عندي الحق معناتها الريكومبونس الجائزة اللي هي الاستقلال. اي دونك البيريود تاع لادوليسونس هي البيريود وين المخ تاع الصغير قاعد معناتها يبني في الشخصية، ويزم نفهمه اللي لادوليسون النهاية بتاعه مش يجي ضد والديه. هو يلوج شفتو يجاوب لسهلة شكون انا وقت لي ما نبداش في الدار مع بابا وامي، وشكون انا بغيرك الدور تاع الطفل ولا بنت بابا وامي. وسي نورمال راهو عادي اللي يحب معناتها يكون اوتونوم. المشكله سي كو اكثريه الوقت لي بارون يحسوا البزوان هذا تاع الاوتونومي يحسوها معناتها كاين قاعد يبعد عاطفيا عليهم. لكن الصغير وقت اللي يطلب اكثر حرية على خاطر مش ما عادش حاجته بوه وامه، مازال حاجته بهم بطريقة اخرى. الصغار الكل تحط ستوريات وكلهم كونيكتي ويبعثوا لبعضهم. اكل ادوليسون تاعك اللي هو قاعد في الدار اللي قلت له ما تخرجش قاعد يحس اللي هو قاعد تفوتوا في حاجات يفوتوه تجربة في الدنيا وفي الحياة. ولي بارون عندهم حلين، ولا كما قلنا معناتها اكل التحكم المفرط وين يكلموا ديما يقول لك ليه ما عندكش الحق تخرج، يحبوا يعرفوا يطلعوا على كل شيء. ولا سينو يبعدوا يتجنبوا المشاكل ويقول لك معناتها يا برا خليهم يسالش كيما الناس الكل. الثنية كيما الثنية الأولى كيما الثانية ماهيش الثنية المناسبة،
0: ماهيش الحل صحيح
1: بالضبط، على خاطر الصغير حاجته بكادر باش يحس بالأمان. ووقت اللي تحط الحدود تلزم له حدود باش يحس روحه مطمئن. يعني لازم تفسر له، فلو تقول له ليه 8 تبدا في الدار، إجا أسأله حسب رأيك شنو هو الوقت المناسب باش تروح؟ ومن بعد تحكي وتلقاو حول الحل الوسط. وقت اللي صغيرك تشاركه في القرارات كيما القرار بتاع وقتاش يدخل، شو تحسب رايك شنو نعملو وكيفاش الحل هذا، معناتها شنو هي الحل للوضعية هذه، باش يحس بالمسؤولية وباش يحس اللي هو زيادة عنده كلمته.
0: نجموش نحكيو هنا على حلول تدريجية معناها باغ ايتاب؟ مثلا انت حكيت على 8 تكون في الدار مثلا نجموش نقولوا مثلا اوكي نجربوا الخرجه الاولى في ويكاند روح لاربعه مثلا نجربوا خرجه مثلا اون فامي لكن برا امشي اعمل دوره وارجع وين احنا قاعدين بشويه بشويه مثلا.
1: الحلول هاذم كل واحد كيفاش يشوفه مناسب معناتها للنظره بتاعه بتاع التربيه بتاع الخرجه وكل شيء. كل واحد الكوزين انترن بتاعه في
0: مانيه
1: كيما مع لي زادو كيما في لي كوبل كيما اي شخص دونك تنجم كان انت تحس اللي يلزمك وقت باش تستانس اللي صغيرك معناتها باش يبدا يخرج وكل شيء تواصلو تجيبو تقعد في لي باراج ما تقعدش بعيد ياسر وكل شيء. فلو تحكي معايا وين كنت اكسيتيرا راهو من الصغر غازي من الصغر اقعد اسمعوا صغيرك اني اسمعوا وابدا موفر له حقيقة وقتك ومخك على خطر صغير يحس بكل شيء. كان معناتها باش تجي في وقت لادوليسونس وتبدا معناتها تمارس دور الام ولا البو وانت مخليه من اللي هو صغير ماكش لاهي معناتها بالحاجات اللي يهموه اللي يخصوه باش تلقى مشكله في الوقت هذاك. ولازم تقبل زيادة اللي صغيرك ينجم يغلط اللي هو يزم يعيش تجربته الخاصة باش يتعلم خاطر قد ما باش تجي تحكي لادوليسون صغير وتقول له راهو انا عشتها قبلك راهو الحاجة هذه ما عندها وين توصل راهو مش باش تنجم كان ما يعيش حاجات راهو ما نجموش نحفظوهم من كل شيء. صغيرة قد ما تحبه باش يجي فترة وين باش يحس بالابوندون باش يجي فترة وين باش يحس اللي صاحبه ما كانش صاحبي اللي هو كان متصوره هذيك الكل يزم يعيشها باش يبني شخصيته. وصغيرنا يخزر لنا راهو ماهوش جست تزرع له حاجة وقت اللي تحكي معاه التصرفات بتاعنا الكل كي يشوف اللي بارون بتاعه قاعدين إكليبري في المسؤوليات بتاعهم وقت اللي يشوفوهم كيفاش يبدوهم متعدلين في حياتهم الخاصة الوقت هذاك تعطيه معناتها مثال اللي هو ما حاجتكش باش تعبر عليه. الصغير يكبر وقت اللي يحس اللي هو يفهموه وقت اللي يحس اللي هو مقبول. صغير وقت اللي تسمعه باش ياخذ معناتها المسؤوليه وباش يكون اوتونوم وكان تقعد نهار كامل وانت تحكم عليه وسورتو تقارن فيه بالعباد اللي دايره بيه الوقت هذاك ما عملنا حتى شيء على خاطر ديما باش يحس بالنقص وباش يبدا معناتها في قلة احترام ذاته. دونك اعطيه الفرصه باش يوريك اللي هو مستعد ياخذ المسؤوليه تاع الوقت تاع الخرجة وقد ما باش تحصر باش يجي وقت وين بصيف عليك باش تخليه معناتها يخرج ويتنفس. دونك البو ميو معناتها العبد يستغل الفترة تاع الادوليسونس باش يعلمو كيفاش يتصرف كيفاش العبيد باش يقعد يسمعو وكما قلت لك معناتها من اللي هو يتسمع من اللي هو صغير بعد كي يكبر باش يبدا يحكي حكاياته المهمة. دونك صغيرك انت جمش تخليه بحذيك حياتك كاملة. الدور بتاعنا ان طنك اولياء سي نعطيوهم لي فالور القواعد الصحاح اللي هم يبداو انكري باش صغير وقت لي باش يطير اي با يلوغا انفي معناتها باش يرجع. وما ننساوش كو الاستقلال واللي باش توفروا كلها صغيرك الحاجة اللي هو مستحقها اكثر من كل شيء اللي هو الحب انكونديسيونيل
0: صح
1: ما غير مقابل
0: هذا هو
1: فوالا.
0: وما ننساوش اللي صغيرك توا ينجم يكون هو في وقت من الاوقات زاد خذا استقلاليته وعرفش كيفاش ياخذ استقلاليته ويبني شخصيته. معناها ما تحرمش صغيرك من انه يبني الشخصيه المناسبه ليه من غير ما تعمل له برشا ضغط ومن غير ما تسلم فيه زاده. ميرسي بوكو يعطيك الصحه دكتوره هدى صغير نتلاقاو معك في لي رونديفو جايين ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نمشيو لحوده غبي هكا يلا نمشيو نسمعوها توت سويت.

هكا نكملوا معكم موعدنا في باريس لليوم. ميرسي بوكو لناس كل شويه اخرى بسمه سعيديه في موجز اخبار الاربعه. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، عبد الحميد بلاجوزه في الديجيتال. نتلاقاو في المواعيد الجايه، ردوا بالكم على روحكم، في الامان، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم اليوم الأربعاء توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستيك. يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك بما يخدم مصلحة الشعبين. وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، جاء التوقيع على أثر انعقاد أشغال الاجتماع الثنائي يوم أمس، والذي جمع وزير النقل رشيد عامري بنائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ويهدف هذا الإجراء حسب بلاغ الوزارة إلى تشجيع إنتاج مواد بيداغوجية مبتكرة وعالية الجودة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتسهم في دعم التعلم المبكر وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم المتكامل. لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بلغ عدد العناصر التونسية المسجلة على هذه القائمة 10 مواقع تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصراً. دولياً، استأنفت الولايات المتحدة اليوم ضرباتها على إيران بعد توقف دام نحو 6 أيام، إذ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة شنت غارات على منطقة محاذية للحدود مع العراق بشمال غرب إيران. هذا فيما توعد الرئيس الأمريكي ترامب بضرب إيران بقوة بعد الهجوم على القواعد في الأردن. في وقت سابق من هذا اليوم، كانت القوات المسلحة السعودية أعلنت أنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران موجودة على أراضي العراق ومرتبطة بالاستهدافات التي شنت ضد المنشآت البترولية في المملكة. الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة سما ستيشن، موج مع الموجة.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: Baila.
1: Baila. الأربعة وستة دقائق على جوهر فم. مساء النور, مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا, نورتونا كالعادة في رونديفو جديد من بايلا. يبدأ توي يتواصل معكم إن شاء الله حتى للسبعة متاع العشية, رفقكم في كل وقت الحساس جدا من الأفتر وورك اللي في القيلولة, ما بين القيلولة وما بين أول العشوية وبداية السهرة, وقت اللي تكثر الحركية. وسيبون نختاروا وين باش تكون وجهتنا الليلة بتاريخ الأربعة 29 جويلية 2026. يتجدد اللقاء معكم على جوهر فم وجوهر فم تي في. مرحبا بكم الناس الكل, حديث مطول اليوم إذا نجم نقوله على أبرز سهرات البارح وسهرات المنتظرة زادة بالنسبة لليوم. الحقيقة لقاءات عفوية جمعة الفنانين, نجاح جماهيري قياسي للأسماء التونسية في مهرجان كارتاج, وللحديث بقية من خلال متابعتنا وفقراتنا اللي تستنيوها بعد شوية. ليكيب الكل تسلم عليكم. دونك اليوم يرافقنا سامي ظويري في الإخراج التقني, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, أهلا وسهلا, وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموزيكا. موزيكتنا اليوم تفرشك على تسترجعوا بها, معنا تفرشيك عن تعصيف على نسترجعوا بها ذكريات قبل على إيقاعات مزينة. دونك متنوعة كيف العادة, تصيلة ثلاثة سوية من زمان. مرحبا بكم الناس الكل.

0: ما فيش
1: الليلة الحزن ما فيش راغب علي ما يوصلنا للأربعة وثينة عشرين دقيقة على جوهرة فيم توتشيت باش تتعرفوا على البون بلان بالنسبة لسهريتكم الصيفية وين تنجم تكون في مختلف الجهات بتاريخ اليوم 29 جويلية 2026
2: وين نمشي؟
1: وين نمشي؟ وسلسلة من العروض الموسيقية المسرحية الفولكلورية اللي تجمع بين الطرب والمسرح والفنون الشعبية وتستقطب زيادة جمهور من مختلف الأعمار. احنا نعطيكم البروغرام ولكم الاختيار من خلال الجولة هذه مع أبرز السهرات والعروض المبرمجة. نمشي بكم ولا نبدأ جولتنا مع دورة 44 لمهرجان بوغارنين الدولي اللي يتواصل حتى 13 أوت. الحفل تلقوا فيه نور وسليم عرجون اللي الثنائي اللي قدموا نسخة جميلة وجميلة جدا من عرض موسيقي وراقي في إطار مهرجان الحمامات الدولي. الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا مازال متواصل حتى هو الاثنين أوت. سهريتكم بما أنه يحكي على الفنون الشعبية دونك سهريتكم مستمعينا بتكون 100% فولكلورية بمشاركة فرق الصف وستا والمنار اللي هي فرق للفنون الشعبية معروفة بلوحاتها الراقصة ومعروفة زادة بغوصها في الفنون الشعبية التونسية واللوحات التعبيرية بصفة عامة. اليوم يصير افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان نسمات المتوسط بحلق الويد وبعد شوية باش نرجعوا بأكثر تفاصيل مع مستمعينا في حلق الويد والمناطق المجاورة الكل. ما تفلتوش المهرجان راهو المهرجان يعود بدورة خامسة متجددة وأكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا بعد شوية. نحكي لكم على الدورة 31 لمهرجان ياسمين برادس يتواصل حتى هو 21 أوت والليلة سهرية باش يكونوا مع مرتضى الفتيتي. الدورة الثانية المهرجان الصيفي بماتر اللي يتواصل حتى 31 أوت العرض الليلة باش يكون مسرحي مع بسام الحمراوي من خلال العرض المسرحي اللي قاعد يعمل به في جولة في أهم وأكبر المهرجانات في تونس اللي هو بامبينو. الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي متواصلة زيدا والليلة تلقاو فيه شيرين اللجمي. مهرجان سوسة الدولي شيخ المهرجانات الليلة عندكم سهرية متميزة جدا مع الفنانة التونسية نبيها كراولي وبعد شوية زيدا عندكم الكادوات باش تدخلوا للسهرية هذية اللي هما التيكيات للدخول للحفل. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي السهرية بشكون مع الفنان التونسي العملاق لطفي بوشناق. الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال اللي يتواصل حتى 22 أوت العرض بشكون الليلة المونودرامي ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. نمشي للدورة 50 لمهرجان بلاريجيا اللي يتواصل حتى 6 أوت عرض مسرحي موجه للأطفال. كي نقولوا عرض مسرحي للأطفال وفي الحقيقة يلم الأطفال والكبار دونك موجه للعائلة أساسا. الدورة 46 من مهرجان بيجا الدولي اللي يتواصل حتى 5 أوت السهرة بتكون مشتركة بين الفنانين هشام سلام وحما ريجين. مهرجان تستور الدولي للملوف الموسيقى العربية التقليدية في دورته الاستثنائية التي أثارت الجدل العام السنة العرض بشكون مع الفنانة عايدة النياطي وكنا حكينا بصفة مطولة في حلقات سابقة من بايلة على المهرجان هذية. الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولي ليتواصل حتى 29 جويلية دونك اليوم الاختتام بشيكون من خلال مسرحية ولد الطلياني. ونمشي بكم للدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب من ولاية سليانة. السهرية بشكون أساسا للفن الشعبي وأحباء الفن الشعبي ويقدمها الفنان التليلي القفسي. هذه جولتنا اليوم مع أبرز العروض في وين نمشي وبعد شوية باش نرجعوا ببرشة تفاصيل وبرشة حديث على بعض العروض اللي تعديت ليلة البارح واللي يلزمنا نحكيوا عليها في بايلة والعروض المبرمجة وللمهرجانات المنتظرة في الأيام القليلة القادمة. خليكم معنا.

0: Baila.
1: Baila. الأخبار والمتابعات ما زالت متواصلة في بايلة. وشنو رأيكم مستمعينا مع الأجواء الصيفية هذه؟ نهزوكم الحلق الواد ونسمات حلق الواد، وباش نحكي لكم على مهرجان نسمات المتوسط، وقت اللي الفن يولي حق للجميع. بالفعل المهرجان هذايا سيلتئم في دورته الخامسة، ومع عبد الحميد بيانسيوغا باش نتابعوا برنامج المهرجان اللي باش يكون متنوع وثري الحقيقة. وكيف ما عودنا المهرجان هذايا قاعد يواصل في تقديم الحقيقة درس مزيان برشا في معنى الثقافة الحقيقية. علاش قاعد نقول في الكلام هذايا؟ على خاطر الثقافه وقت اللي تقرب من العائله التونسيه وتقرب من الشارع التونسي، وتولي الساحات والشوارع والمعالم التاريخيه اللي موجوده في المدينه، ويولي حلق الواد، ويولي تخش عليها يعني الفضاءات العامه الكل، تولي فضاء مفتوح للعروض، فضاء مفتوح للفنون بانواعها الكل. دونك المره هذه باش نلقاو مسرح، موسيقى، سيرك، عروض دوليه، ورشات فنيه يشاركوا فيها عدد من الفنانين التوانسه والاجانب، والبرمجه نلقاوها متنوعه وموجهه لكل الفئات العمرية. كما قلت لكم الأجمل في المهرجان هذايا أنه بالحق مهرجان يجمع العائلة ويخليها يعني بدون تكليف، بدون ما نزيد نثقلها على من غير ما نزيد نثقلوا على ميزانية العائلة. كما قريت اليوم في واحد من المقالات الحقيقة اللي عجبني، هو شهادة حق الحقيقة قالت في حق المهرجان هذايا والفنانين التوانسة سهام مصدق وزوجها اللي يشرفوا عليه جورنال 619، اللي قالوا فقط العائلة التونسية مطالبة أنها تهز بوسماء وتمشي تستمتع بالعروض اللي موجوده في المهرجان هذايا. دونك شنو اللي استنى فيكم في مهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد؟ العروض هي متنوعه كالعاده. دونك ينطلق المهرجان في شوارع حلق الواد بعرض لمجوريت سوسه، وهذايا كان يوم امس انطلاقا من 6:30 امتاع العشيه. في الباب الاسباني اليوم باش يكون العرض للسيرك، دونك في 10 امتاع الليل. في ساحه النصر عرض للفنان نصر علي 10 امتاع الليل بتاريخ 30 جويليا. قصر الثرى للمخرج حافظ خليفة في شاطئ حلق الواد نهار 31 جويليا. عرض فني نوبة للفنان وليد الشريف 10 متاع الليل بتاريخ غرة أوت. سواغي دي جي في ساحة النصر 10 متاع الليل بتاريخ 2 أوت. عرض مسرحي لزهر الفرحاني في ساحة النصر بتاريخ 3 أوت. ورشات مركز فن العرائس وعرض مسرحي عرائسي حول العالم بتاريخ 5 أوت. دونك عرض للفنان ريان يوسف بتاريخ 9 أوت. عرض التخميرة للفنان مراد باشا بتاريخ 10 أوت. عرض الفنان سفيان صفتا في الباب الإسباني 10 متاع الليل بتاريخ 11 أوت. وعرض للفنانة نهى رحيم نهار 12 أوت. ويختتم بالمهرجان بعرض للفنان شكري بوزيان بتاريخ 13 أوت. دونك البرمجة انطلقت يوم أمس 28 جويليا، وش تواصل حتى 13 أوت. وكل العروض باش تصير بين الباب الإسباني، ساحة النصر، شط حلق الواد، وشوارع حلق الواد بصفة عامة اللي صار فيها الافتتاح. جميل جدا هذا المهرجان، ونتمنى له مزيد من التوفيق إن شاء الله والنجاح. مهرجان نسمات المتوسط في دورته الخامسة بحلق الواد. عندنا متابعة بيانسيوغ لكل السهرات وكل ما فما عرض هكية مميز النجم نقدمه لكم عليه أكثر تفاصيل. أكيد ما نبخلوش عليكم مستمعين، حتى باش نفكروكم بالتواريخ، خاطر ساعات راهو تكثر بعضها، تكثر معنا على بعضها بالتواريخ والفنانين ما شاء الله من هنا ومن الغادي. فأحنا موجودين في بايلة باش نقدم لكم ديما لي بون بلان بالنسبة لسهرياتكم، ولكم حرية الاختيار.

0: Baila.
1: Baila. مبروك على جوهرة فيم. وصلنا لأربعة واربعة وخمسين دقيقة وإحنا على وقع موسم الأفراح, وإن شاء الله ديما أفراحكم ديما. مستمعينا للناس اللي عندهم مناسبات سعيدة الفترة هذية, نقول لهم أفرحوا وإن شاء الله الفرحة تويتيكم, وإن شاء الله ديما فرحانين. حبيت نرجع لكم باش نذكركم اللي اليوم عندكم تذاكر للربح باش تحضروا في عرض نبيها كراولي, الفنانة القديرة نبيها كراولي اليوم في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. دونك الليلة العرض باش يكون مع نبيها كراولي, دونك انطلاقا من 10:15 تاع الليل بمسرح سيدي ظاهر. مرحبا بالجميع اللي حب يربح, ما عليه كان يبعث اس ام اس فيه بي كيما بايله على 85 990. نبيها كراولي بين اعمالها القديمه واعمالها الجديده عندها حضور مميز على الركح, واكيد فما متعه وفما برشا فرجه وفما برشا حنين زده للفن الاصيل, للفن الجميل, الفنانه اللي تحترم نفسها وتحترم جمهورها. دونك تستمتعوا ان شاء الله بسهريه الليله في اطار فعاليه الدوره 67 من مهرجان سوسة الدولي. دونك بي في اس ام اس على 85 990. 5 دقائق بالضبط تفصلنا على النشرة الاقتصادية على موجاتنا, واللي اكيد قسم الاخبار باش تلتحقوا بنا بعد لحظات يقدموا لكم كل التفاصيل والاخبار في المجال الاقتصادي, واحنا نرجعوا نكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانية.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
2: على فماديزي على باز خويا يا دي بيج جي با كومبري او ليو دو ريبوند نورمال اون تونيزي فون دي بيج انفورماتيزي على باز.
1: نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويليا مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 29 جويليا مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالحي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة. موعدكم في سهرة 29 جويليا مع عرض فولكلوري. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض كريم بنزرتي.
0: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
3: بيزنس نيوز.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي على هامش ندوتين نظمها ديوان التونسيين بالخارج اليوم. دعا رئيس منظمة كونكت أسلم برجب إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكدا أن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على التحويلات المالية رغم أهميتها، بل يجب أن يمتد ليصبحوا شريكا أساسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
5: موضوع مواطنين بالخارج هو موضوع دائما يقترن بزاوية التحويلات، وحاجة نثمنوها طبعا كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، معناها بلغتنا العامية 8800 مليار، ورقم مهم ياسر. ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنين بالخارج بالسياحة، ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنين بالخارج بالشركات المصدرة. هذه أنشطة تخلق الثروة، أنشطة تخلق مواطن الشغل، وأنشطة أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج يقع اهتمام بها بطريقة مختلفة، بطريقة كيفاش نجمو نفهموها، وين ماشية؟ هل ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ أنا معتقد أنها تمشي في الأراضي في الجانب العقاري، في توسيع عقارات موجودة عائلية، في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ هذا هو السؤال. طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية وفي أي مشروع تونسي غير أنهم يحطوهم البر. هذا هو اللي لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى ب دي برودوي فينانسي، باش كيحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا في فرنسا في تركيا، وإنما يحطهم في تونس ويعرف أنه بعد سنة شنو المربح اللي حققهم. خاطر إذا ننظروا من الفوق شراو أنه استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة، سميتها أحسن وديعة للبلاد التونسية اللي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة. صحيح فما بلدان شقيقة وصديقة تحط ودائع في تونس، لكن في أي وقت نجم تجبدها. اليوم المواطن التونسي بالريفولفينج بالعدد نتاعهم الكبير بحبهم لبلادهم، وهذا ما يتقاسش بحد شيء، ما ينجموا كان يكونوا هما الرافعة الأساسية والقاطرة الأساسية للاستثمار دعم رصيد العملة الصعبة نتاعنا في تونس.
4: رئيس منظمة كونكت أسلام برجب اقترح أيضا إنشاء منصة وطنية رقمية تجمع حاجيات الاقتصاد الوطني بكفاءات الجالية في الخارج وتربط المستثمرين وأصحاب المشاريع والخبرات بفرص الاستثمار والعمل في مختلف الجهات وأيضا القطاعات.
5: هو أول حاجة ساعي زمنا منصة تكون موجودة فيها حاجياتنا احنا في تونس، حاجيات مواطنينا بالخارج، ويتم التشبيك ما بيناتها. والمنصة هذه ما تقتصرش فقط على مهن معينة ولا على جهات معينة، وإنما تونس راهو من جمالها الجنوبها وجميع المهن وجميع الأشخاص. قبيل حكيت في المداخلة نتاعي على صحيح فما مهندسين، فما دي شيرشور معناها باحثين، فما أساتذة، فما أطباء، لكن فما كذلك اليوم حتى مهن جديدة، فما استمعوا لي انفلونسور مؤثرين نتاع في الاقتصاد، هذوما كلهم راهو مهن جديدة يلزمنا نتأقلموا معاه، وراهو مهن جديدة كي نقنوهم باش يدخلونا العملة صعبة لينا احنا كذا.
4: أعلنت الوكالة الألمانية لتعاون الدوريان إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع المكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى التأهيل للحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الدولية إيزو 22000 صيغة 2018 الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من السنة الحالية، لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. من المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 45.1%. وكشفت البيانات أيضا عن أداء لافت للمشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير، حيث ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3%، فيما زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها في هذا الصنف بنسبة 58.9%، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453%. بشار بعد ظهر هذا اليوم في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. دولياً قفزت أسعار النفط بنحو 7% في تعاملات هذا اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجدداً بقوة رداً على شن هجوم على القوات الأمريكية في الأردن. أعلنت الولايات المتحدة توسيع عقوباتها على إيران بإضافة 10 كيانات و8 ناقلات نفط إلى القائمة وفقاً لإخطار نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
3: Business News.
0: جوهرة FM. Tendance.
6: Tendance. برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نحب نجاوب على سؤال كان تطرح في وسط الأسبوع، نشارجي تليفوني في الكهرباء زعما هذا يأثر على استهلاك الوقود وإلا لا؟ زعما التكنولوجيا اللي نلقاوها موجودة في برشا سيارات يتميزوا بالشارج متاع التليفون، يقولك حط تليفونك في البلاصة المخصصة للتليفون وهكا ينجم يتشارج، يقولك بالك شي ياكل لي من الباتري، بالك شي ياكل اللي الوقود أكثر من العادي. دونك نحب نوضح المعلومة هذه. في الواقع تأثير شحن التليفون على استهلاك الوقود راهو ضئيل للغاية، وينجم يكون تريزان سينيفيون مقارنة بالأجهزة الكهربائية الأخرى اللي نلقاوها في وسط الكهرباء. الشارج متاع التليفون في وسط الكهرباء يعتمد على الكهرباء واللي ينتجها مولد التيار الكهربائي اللي نعرفوه اللي هو الالترناتور، واللي ياخذ الانرجي متاعه من الموتور. بما أن تشغيل المحرك يعتمد على الوقود، يعني أي جهاز كهربائي يخدم في وسط الكهرباء باش يزيدنا حمل على المحرك. مع هذا نلقاو لي كون الشارج متاع التليفون تستهلك عادة ما بين 5 و15 وات فقط، وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة مثلا بالكليماتيزور واللي يستهلك آلاف لوات، شيء اللي يخليه أكثر تأثير على استهلاك الوقود. يعني إذا كان تخدم الكليماتيزور راوية كلك ليسانس وإلا المازوت. لكن إذا كان تشارجي تليفون نلقاو الماكلة تكون أقل برشا. التقديرات تقول لكونه تشغيل شاحن الهاتف في وسط الكهرباء ينجم يأثر على استهلاك الوقود بنسبة ضئيلة للغاية ما تفوتش 0.15%، وهو فرق لا يكاد أن يكون ملحوظا في الاستخدام اليومي. نعطيكم أتيتر ديكزامبل، كي نخدم الكليماتيزور في الكهرباء الزيادة في استهلاك الوقود تكون بنسبة 10%، وهو تأثير أكبر بارشة من الشارج متاع التليفون. بشكل عام ما فما حتى حاجة تقلق من شحن الهاتف داخل السيارة أثناء القيادة. كما قلنا الاستهلاك متاع الوقود يتأثر ب 0.15%، لكن نفضلوا اللي كونوا النحيو الشارجر مثلا كي بدا عندنا شارجر اكسترن وقت اللي ما نستحقولوش، ونتجنبوا باش نشارجيو التليفون لفترة طويلة والمحرك متوقف. علاش لهنا يولي ما عادش استهلاك الوقود، لكن لهنا نوليو نستحفظوا على الباتري نتاع الكهرباء في أفضل الحالات نتاعها. هذا شو اللي عندنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. في لمالنا
8: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
9: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
10: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
9: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
10: اس ام اس على 85 990.
11: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
12: Baila!
13: Baila!

0: Baila.
1: Baila. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة FM TV. رجعنا لكم في بايلة بالأخبار، الأخبار اللي تحكي على المواقع الأثرية في تونس. وتعرفوا أنه فما عديد المهرجانات تلتئم في مسارح وعلى ركح مسارح عريقة وعريقة جدا، وهي مواقع أثرية بالفعل. وخليني بالمناسبة هذه وبمناسبة تسجيل سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي في العالمي لليونسكو، فإنه عدد المواقع المسجلة في تونس يرتفع إلى 24 موقع. وتعرفوا نحكينا مطولا على تاريخ متاع تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كيفاش عدد العناصر التونسية المسجلة زاد بالتسجيل هذي الأخير اللي صار مؤخرا في 25 جويلية 2026، تم الإعلان عليه بمناسبة سعيدة جدا هو الاحتفال بعيد الجمهورية. حبيت نذكر كل مستعملي المسارح، كي نقول مستعملي المسارح نحن نقول كل رواد المسارح والمواقع الأثرية وقت اللي يمشي وباش يسهروا في سهرية في إطار المهرجانات الصيفية. رجاء أن أيها الحضور الكريم، راهو هذاك موقع أثري صحيح، الاسباس ديما يعني ممتع جدا، تريز أغريابل، وانتوما كي تمشيوا عائلات وصحاب وتمشيوا مجموعات تمشيوا باش تتفرهدوا، وساعات تلقى سبيكتاكل يبدأ العشرة متاع الليل، تلقاو رواحكم مضطرين إنكم الخمسة متاع العشية والستة متاع العشية تشدوا الصف، لكن هذايا ما يمنعش لي احنا نوصلوا المساج اللي يلزموا يوصل إنه هذيك مواقع أثرية يلزمنا نحافظوا عليها. يعني كيف ندخلوا للمدارس ونلقاوها نظيفة، ماذا بينا زادا كيوف الحفل نخليه بلاصتنا نظيفة، نهزوا الفضلات متاعنا الكل، راهو كيما جبت انت ساك فيها الماء وفيها المشروبات اللي باش تشربها والا فيها حاجة خفيفة باش تاكلها خاطر الوقت طويل والسهرية طويلة، نفس الساك هذيك راهو تنجم تروح بالفضلات متاعك من فواكه جافة، من مشروبات غازية، من ماء معدني وغيره. دونك رجاء، على خاطر برشا تصاور قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي واي حد يعمل بوبليكاسيون من نوع هذا الحقيقة عنده الحق، هي ملاحظات في مكانها، إنه الجمهور اللي يحضر في المسارح الأثرية واللي يحضر في المواقع التاريخية هذية لابد إنه يكون عنده درجة من الوعي والمسؤولية، إنه كيف ما استمتع بسبكتاكل هذيك ودفع فلوس صفغي والكل يلزم يخمم زيادة في الناس اللي بيشتخدموا راه. مش معقول إنه نشوفوا ناس من عالم آخر من بلدين أخرى تمشي على ماتش كورة، كيف ما تدخل الاستاد كيف ما تخرج احنا زيادة كيف ما نمشيوا للمواقع الأثرية هذية غيزون دو بلوس، اللي هي مواقع أثرية معناها بالحق يلزمنا نستحفظ عليها احنا اول عباد ربي، معناها يلزمنا كيف ما نلقاو بلاصه نظيفه كيف ما نخليوها زاده نظيفه. وحتى ولو صادف انك ما لقيتهاش نظيفه، انت اعطي المثال لك الحضور هذوك الكل موجودين بالمئات وبالالاف، وابدا نظف بلاصتك تو الناس الكل اتبعك. دونك قريه

من عام 80، المدينة العتيقة بتونس سجلت عام 1979. الموقع الأثري بقرطاج اللي قاعد يحتضن في عروض كبرى ويستقطب كل ليلة في آلاف الجماهير، مسجل في قائمة التراث العالمي اليونسكو من عام 1979، وكيف زاد في نفس العام 1979 سجل مدرج الجم الروماني اللي هو في الأخر ما تبقى من المسرح الأثري بالجم. دونك ماذا بينا كما قلت من خلال الرسالة هذه نكونوا واعيين قدر المستطاع ونعطيه المثال للحضور الكل، ونعطيه المثال لصغيراتنا اللي يمشيوا معنا للمهرجانات ولصحابنا زادة اللي رافقوهم في سهرات هذوما. فماذا بيك ديما كي تخرج من موقع أثري تخلي ديما بلاستك نظيفة، مع كامل احتراماتنا ومراعاتنا للعامل النفسي وللوقت والسخانة متاع الطقس والكل. دونك سهلة الحكاية كما قلت لكم، نفس الساك اللي جبت فيها المونة متاعك وعشيك وما لازمك، نفس الساك تروح بها بالفضلات متاعك، وإن شاء الله الرسالة تكون وصلت للجميع باش نحافظوا على القائمة هذية ونزيدوا في عدد العناصر المسجلة في القائمة اليونسكو للتراث العالمي. نذكركم مستمعينا اللي الليلة في مسرح سيدي الظهر في سوسة تنجموا تسهروا مع الفنانة التونسية نبيها كراولي، وعنا تذاكر للربح. دونك مرحبا بكم، تنجموا تبعثوا بي في SMS كما بايلة على 85 990، وهذية في إطار فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي اللي إن شاء الله زيدا مسرح سيدي ظهر علاش لا ينجم يتسجل حتى هو في قائمة التراث العالمي. المشوار مازال متواصل على جوهرة فيم وفي بايلة حتى للسبعة، خليكم معنا.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: تحب على فريات والبروموات؟ مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
4: بايلا
5: بايلا
6: بايلا متواصلة معكم حتى للسبعة متاع العشية. أهلا وسهلا، مرحبا باللي خلتوا يسمعوا فينا تواثنيا زينا، اللي يسمعوا فينا في الطريق شوية، بديت الحركية علاش ليه في الطرقات لقيت هذي بعد ما خليتوا قسط من الراحة. إن شاء الله تكونوا متوانسين مع ليكيب الكل، ترافقكم حتى للسبعة متاع العشية. باش نرجعوا بالحديث توت سويت على واحدة من أبرز السهرات في إطار فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي اللي كانت البارح. سهرة مميزة استمتع فيها الجمهور الكريم والحضور عموما بأغاني جميلة جدا، أغاني عيشتنا، جونا التونسي، جونا الصوفي، الانشاد الصوفي، دونك عاداتنا تقاليدنا. ليكيب اللي كانت تبارك الله عليها معناها موحدة سيغسين. ولهنا نحكي على عرض التخميرة للفنان مراد باشا، عرض مميز جدا، فنان قاعد يجتهد، مجموعة ملتزمة وقاعدة تجتهد زادة، والعرض متاع التخميرة ماهوش جديد، عنده سنوات، عنده مجموعة من العروض في المهرجانات الصيفية، وعنصر التجديد حاضر من مناسبة إلى أخرى، من مهرجان إلى آخر، وهذا لي اللي يخلق الإضافة ويخلق التميز بالنسبة للفنان الموهوب هذايا مراد باشا، اللي ما شاء الله عليه قاعد يفك في بلاستو وعن جدارة. نتصور من خلال المهرجانات الصيفية والمهرجانات الدولية اللي قاعد يقدم فيها في عرض التخميرة. جمهور البارح استمتع بالأغاني الصوفية وبالأجواء الجميلة جدا، والحضور كان مميز، والأجمل يظهر لي هو وقت اللي نجمعوا الجانب المهني مع الجانب الشخصي، والجمهور وإدارة المهرجان والناس الكل تتقاسم مناسبة شخصية جدا، وهي سعيدة بالنسبة لمراد باشا اللي كان البارح يحتفل بعيد ميلاده وطلع سيغسين، والهيئة المشرفة على المهرجان قدمت له أجمل العبارات والأماني بطول العمر. إن شاء الله احنا زيدا نتوجهوله بالتحية مراد باشا ونقوله إن شاء الله كل عام وانت متميز، كل عام وانت ناجح. باش نخليكم توت سويت من خلال فيديو رسمية انشرها المهرجان على صفحته الرسمية على الفيسبوك، يوثق فيها أجمل اللحظات متاع سهرة البارح في عرض التخميرة لمراد باشا.

سهرة البارح في مسرح سيدي ظاهر في سوسة مع عرض التخميرة للفنان مراد باشا. كان عرض مميز، مزيد من التوفيق إن شاء الله لي هو وكل المجموعة اللي معاه، وإن شاء الله يا ربي جمهور سوسة يكون على موعد مع عروض أخرى ناجحة في إطار فعالية الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. كيف كيف زادة نعود نذكر إنه الفيديو مأخوذة من الصفحة الرسمية لهيئة المهرجان، يعطيهم الصحة على المشهود هذية للتوثيق والدعاية زادة لمختلف السهرات، وإحنا ديما في المتابعة. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية باش نبدلوا المود 100%، ومش باش نحكيو على العروض الصيفية، مش باش نحكيو على جونا هذاك التيبيك في المهرجانات الصيفية، أما باش نشجعكم إنكم تمشيو وتسهروا وتتبعوا سهرية الليلة في إطار مهرجان صفاقس الدولي، وين باش يكون الجو أوبيرالي 100%، والتفاصيل بعد شوية.

0: Baila.
1: Baila. ما زلت معكم حتى لسبعة متاع العشية إن شاء الله متونسين معنا ليكيب الكل عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال سامي ظهري في الإخراج التقني وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم ما تنسيوش إذا ما زلتوا ما برمجتوش سهريتكم لليلة نذكركم اللي عندكم ديباس باش تحضروا في فعالية الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي مع عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي يكفي أنكم تبعثوا اس ام اس توا توا توا فيه حرف بي كيما بايلة على 85 990 باش تستمتعوا بالأغاني الجميلة لنبيها كراولي وأغانيها زيدا القديمة وجديدة دونك إن شاء الله من هنا حتى آخر الرونديفو باش نعلموا التيراج وسور سينو أربعة دقائق من توا ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضة من خلال تقديم النشرة الرياضية المفصلة على موجاتنا جوهر سبور.

شنو فرص المستقبل مع مهدي بالرابية وبقيت فريق على جوهرة اف ام. كومبيوس زون مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك بمساهمه اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس ا لا كومبيتونس.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. لجنة التسويق بالنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ بكري شوية تعلم جماهيرها والرأي العام أنها شرعت بمعية الكاتب العام واللجنة القانونية للفريق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من سولت له نفسه في استعمال العلامات التجارية للنادي دون وجه حق وتسويق منتجات مقلدة سواء عن طريق البيع المباشر وإلا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. لجنة التسويق تأكد أنه زمن العقاب قد ولى وانتهى وأنها لن تتسامح مع أي جهة تسبب الضرر المادي للفريق، خاصة في ظل الوضعية المالية الصعبة اللي مر بها النادي وحاجته الماسة لكل المداخيل اللي من شأنها تساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الرياضي الجديد. أيضا تم تكليف عصام الطيب مسؤولية العلامات التجارية براند مانجر. وفي الختام، لجنة التسويق دعت جماهير لتوال للتصدي لظاهرة المنتوجات المقلدة. نحكيو على رزنامة البطولة. اليوم كان الموعد مع صاحب الرزنامة في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. كلاسيكو منذ الجولة الأولى باش يكون لسبيرونس لتوال في ملعب حمادي العقربي بيراتس. نذكر الجولة الافتتاحية باش تكون نهار 22 و 23 أوت. كما قلت يتصدرها الكلاسيكو الترجي والنجم. بقية المقابلات متاع الجولة الأولى، تقدم سقيت الدير اللي باش يلعب مقابلته في استاد الطيب المهيري يلعب ضد شبيبة العمران. الملعب التونسي يلعب ضد النادي الصفاقسي. امل حمام سوسه يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. امل حمام سوسه بدوره من المنتظر انه يلعب مقابلته في الملعب الاولمبي بسوسه. نجم المتلوي النادي الافريقي، اتحاد بن قردان نادي حمام لنف، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، ترجي جرجيس الاولمبي الباجي. هذا بالنسبه للجوله الاولى. في بقيه الجولات اهم المقابلات، الجوله السادسه باش يكون كلاسيكو سي اس اس يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الجوله السابعه الترجي باش يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري. وفي الجولة السادسة سي اس اس هو اللي يستقبل الترجي في ملعب طيب لميري بسفاقس. ثم الجولة السابعة الترجي يستقبل الاتحاد المنستيري في ملعب رادس. ثم كلاسيكو بين ليتوال والسي اس اس. ثم الدربي باش يكون في الجولة الثامنة نهار 22 نوفمبر. النادي الافريقي هو اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب. في نفس الجولة لقاء الأجوار بين الاتحاد المنستيري اللي يستضيف في ملعب مصر بن جنات النجم الرياضي الساحلي. والجولة التاسعة باش يكون فيها كلاسيكو لتوال باش تستقبل النادي الافريقي. نسمع العضو الجامعي معز المستيري شنو قال على الرزنامة وأيضا على لقاء السوبر الخاص بموسم عام ناول في ميكرو مراسلنا رضوان خليفي.
4: معز المستيري مرحبا بك على جوهر فام. أول حاجة نبدأ بالموسم الرياضي الجديد اليوم صاحب الرزنامة، هل من تفاصيل يعني؟
5: احنا مرحبا بكم. قبل كل شيء احنا قبل ما نقوم بعملية صاحب الرزنامة كنا تقاملنا عرض اكسبوزي شرحنا فيه الديرولمون تاع الكالندري جينيرال واللي هي حاضره على امتداد موسم كامل. معناتها مبدئيا قدمنا الرزنامه العامة لحدود جوله 21 وقلنا علاش في انتظار التعرف على نسبه تقدم الفرق التونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه مباشره. دونك

0: تعرضنا بعد ولا عملنا عملية سحب القرعة والرزنامة اللي هي كانت على النحو اللي شفتوه سيادتكم. إن شاء الله بالتوفيق لكل فرق تونسية، إن شاء الله الموسم هذا يكون أحسن من الموسم الفارط. شكر كبير للفرق التونسية، شكر كبير للجماهير الرياضية اللي عدونا موسم مميز وموسم مزيان، ولونجو كان معناتها ممتد لآخر الجولات. إن شاء الله بالتوفيق للعباد الكل.
1: الموسم الجديد باش يكون احتمال البداية تكون بالسوبر بين الترجي الرياضي ونادي السفاقسي، سوبر تكون
0: أي مبدئيا معناتها تم عرض النقطة هذه على الإدارة الفنية، نستنى في الإجابة نتاعها. نعرف أنه معناتها مقابلة السوبر هذه معناتها عندها مدة كبيرة، معناتها ماهيش في الواحد بتاع المكتب الجامعي هذا. إذا ارتأت الإدارة الفنية أنه فنيا باش تكون فما إضافة وفايدة، دونك باش يتم تعيينها، وإلا باش يكون كالعادة معناتها المقابلة بتاع السوبر الوحيدة تتعلق بالموسم الرياضي الفارط.
2: دونك السوبر بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي باش يكون نهار 30 او 31 جانفي القادم، هذا نذكر خاص بالموسم الفرد. بالنسبه لسوبر الترجي والسي اس اس الخاص بموسم 2021-2022 باش يكون مبدئيا كما قال معز المستيري نهار 16 اوت في انتظار موافقه الاداره الفنيه. نذكر المكتب الجامعي قرر البارح تعيين المدرب معين الشعباني في قيادة المنتخب بعقد مدته 4 مواسم مع زوز مساعدين مراد الماكي سيف الله حسني، مدرب الحراس هو خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلا، مكلف في التحليل وسام صفوت. منتظر انه ندوة صحفية باش تكون نهار 5 اوت المقبل لتقديم المدرب الجديد معين الشعباني. ايضا نذكر تم تعيين معز المستيري مسؤول اول على منتخب الوطني الاكابر، تعيين بالحسن بالصمرة ناطق رسمي باسم الجامعة، والمكتب الجامعي صادق على مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني مع دعوته لإعادة الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضها في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليها. معز المستيري المكلف بالفريق المنتخب الأكابر الأول في تصريحاته اليوم حكى على رونار وكيفية خروجه، قال كان رونار أعلم الجامعة، أنه حتى معز المستيري قال إرفي رونار كبر شوية في السن وصحيا ما عادش قادر أنه يعاود الإنجازات اللي عملها سواء مع زامبيا ولا مع كوت ديفوار وإلا مع المغرب. وأيضا في تصريحاته أعلن أنه تم التخلي على خطة مدير الرياضي نهائيا. نسمع شو قال أيضا على اختيار معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي وتجديد الثقة في جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم، ديما في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
1: فرح أنتي صعب كلك مبروك الرئيس رئاسة لجنة المنتخبات، لو تعطينا بعض التوضيحات حول هذا التغيير في البارح معنا الاجتماع مع المكتب الجامعي.
0: هو قبل كل شيء الخطة هذه راهي بتكليف ومسؤولية كبيرة برشا، معناتها مسؤولية كبيرة برشا برشا، دونك ماهيش نتاع واحد برك، لكن نتصور انه بالوضعية نتاع المكتب الجامعي وبالتفاف جميع الزملاء بالوقفة الحاسمة للباقي مكونات المشهد الرياضي من اعلاميين من جماهير، دونك ان شاء الله ننجحوا في انه نرجعوا الهيبة نتاع المنتخب التونسي ونرجعوا المنتخب على السكة الصحيحة. نعرفوا انه معناتها الاجتماع هذا كان بعد مشاركه دون المستوى في نهائي كاس العالم، معناتها المشاركه الحقيقه وجعتنا العباد كل، معناتها وجعت الجمهور وجعت الشعب، امه كبيره احنا في كره قدم، ورغم انه باقي الامم راهو ساعات تتعرض لنفس المساله اللي تعرضنا لها احنا، لكن احنا ديما ناملوا انه في اقرب وقت ممكن عنا توا تري بيانتو معناتها التصفيات نتاع نهائي كاس افريقيا بول يترشح منها معناتها فريق واحد، ان شاء الله ننجحوا كيف العاده انه نمروا نهائي كاس افريقيا، ولو انه الحقيقه ما عادش فما معناتها راهو منتخب ضعيف ومنتخب قوي كيما العاده، دونك ناخذوا جميع المقابلات بنفس النسق نتاع الجديد.
1: معز الكريتير نتاع الفني الجديد معز الشعباني يعني
0: معين.
1: تم اجماع
0: معين. فما اجماع، انا ربيت كل شارع رياضي يعرف انه معين معناتها من اكثر الاطارات من انجح الاطارات التونسيه الموجوده معناتها توا، نعرفوا معناتها خلال اشرافه كوسوسوا على الترجي الرياضي التونسي والا حتى توا على نهضه بركان النتائج الرياضيه المحقق، ولاهم من هذايا واهم من راينا انا من راينا احنا القناعه التامه نتاع الاداره الفنيه.
1: السؤال الاخر هو نعرف التحكيم وما ادراك ما التحكيم، وقع تجديد الثقه في طاقم التحكيم نتاع الموسم الماضي بقياده الجزائر
0: الاداره الوطنيه
1: للتحكيم، على اي اساس وقع تجديد الثقه في
0: شوف معناتها كيف معناتها خضعت المساله هذه خضعت لعمليه التقييم، معناتها فما بوادر ايجابيه كبيره قام بها جمال حمودي على مستوى الاداره الوطنيه للتحكيم، فما تحسن، فما تشبيب على مستوى القائمة الدولية، القائمة الدولية ولات متاحة للعباد كل، معناتها كل أربيتر الموتيفاسيون موجودة قدامه، تخدم وتجتهد وتثابر وتعطي حق العباد الكل، معناتها القائمة الدولية تنجم تكون مفتوحة قدامك. فما بعض النقاط المراجعة هذاك ليش حرص تام على أنه هذا مراد بن حمزة يكون على مستوى الإدارة كرئيس إدارة وطنية للتحكيم، وفما مراجعة شاملة تقريبا المختلف اللجان المنضوية صلب الإدارة الوطنية للتحكيم.
1: يعطيك الصحة سمعي.
2: نحكي على الكرة في تونس. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن التوصل لاتفاق مع لاعب عمار تيفور يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين بعد التنازل على جزء من مستحقاته المالية. الشبيبة القيرواني أعلن تعاقده مع 3 ملاعبية متوسط ميدان معتز أبو القاسم عقد مدة زوز مواسم قادم من مستقبل القصري، المهاجم الحبيب اللزاز لمدة موسم حتى 2027 قادم من سكاك الحديد الصفاقسي، ومتوسط الميدان أنيس خضر لمدة زوز مواسم قادم من الترسانة الليبية. نحكي على الملعب الجيبسي بعد تعاقد مع المهاجم علي المرزوقي، الملعب الجيبسي تعاقد مع الحارس أشرف كرير لمدة زوز مواسم. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جغرافة إمبونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جغرافة. ما تنساوش الموعد بعد شوية انطلاقا من 7 مع جمال بقيت ليكيب في بلانيت سبور. ضيفنا باش يكون اللاعب الدولي السابق رضوان سليمان للحديث على أسباب اعتزاله لعب كرة السلة بعد تجارب كبيرة وبعد 27 سنة في الاحتراف في الباسكيت في لبنان.
3: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport. Baila.

0: Maluja.
1: Bueno, del chico Sir. يوسف قالت لكم منينه؟ وحتى هاد السمينه بنينه من يقال جينا.

0: السفريات والبرموات مزروبة على تأثير دارك وحير منين. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة
1: بوبليسيتي. بايلا
0: بايلا
2: جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في، ما زالت متواصلة معكم حتى للسبعة. حديثنا توتسويت بشيهزنا إلى الخبر المفرح، خليني نقول في الكونتوني متاع اليوم في بروغرامنا لليوم، اللي هو عودة مهرجان مساكن الصيفي في دورة جديدة رغم الظروف ورغم الصعوبات المالية اللي نجمو نحكيو فيها النقطة هذية مع مدير الدورة ضيفنا توتسويت على جوهرة فيم، اللي هو السيد رؤوف براهم، اللي نقول له مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي رؤوف.
3: مرحبا بك سناء، ومرحبا بكل متابعي ومتابعات جوهرة فام تي في. توضيح فقط سناء، انا رؤوف براهم مكلف بالاعلام في المهرجان.
2: هاو يا سيدي، سبقني لك الخير ان شاء الله المره الجايه مدير الدوره.
3: ان شاء الله.
2: مرحبا بك، مرحبا بك سي رؤوف. المهم المعلومه توصل المستمعين من المصدر. نحكي شويه على مهرجان مساكن الصيفي في دورته الجديده. ساعه الف مبروك دونك الدوره هذه والبرنامج اللي كنا طلعنا عليه، وهابش نقدموا زيادة تفاصيله. دونك اعطينا انت من الى
3: هو البرنامج. ان شاء الله ينطلق في السهرة الليلة ان شاء الله 29 جويلية ويتواصل 22 اوت 2026.
2: بي دورة يعني 33 هكا ولي
3: بالضبط. هو الحقيقة انطلقنا مخر شوية يعني في اواخر جويلية، يمكن جات صدفة لكن معناها إيجابية باعتبار أن نعرفوا كل الحرارة اللي كانت في شهر جويلية وانقطاع التيار الكهربائي، يمكن جات في المصلحة وممكن بعض العروض ما كانتش تتم نظرا لارتفاع الحرارة والانقطاع الكهرباء.
2: أكيد هي ظروف استثنائية مرت على بلادنا في علاقة بدرجات الحرارة. يا سيدي هاو الطقس توا سيبون الحمد لله، دونك نقول وإحنا نعيشوا على وقع
3: ممتاز.
2: هدنة قالوا، هدنة الخبراء في المناخ والطقس قالوا هذية تتسمى هدنة، أما ميسالش هذا ما يمنعش لي احنا نواكبوا ونستمتعوا زيدا بالعروض اللي بشكون موجودة. دونك اليوم إن شاء الله عندكم الافتتاح وتركيز كبير جدا مع عرض الافتتاح اللي بشكون مع الفنانة نوال غشام. علاش تم الاختيار على الافتتاح مع نوال غشام وشنو حضرتوا باش نجموا توعدوا الجماهير؟ شنو فما في البروغرام؟ الناس اللي ما خذتش التيكيات ممكن وما زلت ما سمعتش، شنو نجموا نقولوا لهم في توقيت قياسي؟ معناها نقولوا احنا اربع سوايع قبل ما ينطلق العرض.
3: بالأكيد نحط الأمور في إطارها. هو بالنسبة لعرض الفنانة نوال غشام، هي فنانة غنية على التعريف، اللي يقول نوال غشام يقول الفن التونسي الأصيل، يقول اللي عندها يعني رصيد من الفن الشرقي، كذلك عندها رصيد في الفن من التراث الليبي، يعني فنانة متكاملة وأكيد عندها الكثير من المتابعين والمحبين لنوعية الفن متاعها. والحقيقة هو العرض هذا مدعوم من طرف وزارة الشؤون الثقافية

0: لمدينة مساكن في الفترة هذه تعيش على وقع عودة الجالية المقيمة بالخارج، وهذا يعطي حركية كبيرة برشا للمدينة بصفة عامة ولولاية سوسة زادة بصفة أشمل. دونك من 29 جويلية حتى 22 أوت خلينا نقدموا شوية في الروزنامة. دونك غرة أوت إن شاء الله عندكم عرض غنائي هكولي.
1: عرض غنائي من نوع غنيلي اللي يخلي يعطي فرصة للجمهور يغني، جمهور مساكن يغني مش تكون بعنوان، ومش يأثث السهرة. الفنان فتحي جدي هو قائد الفرقة الموسيقية، ويعني والعرض هذا بالتعاون والشراكة مع الهلال الأحمر التونسي فرع مساكن، مش تخصص من الدخيل متاعه في إطار يعني المساعدات الاجتماعية، ونعرفه دور الهلال الأحمر في الأمور الاجتماعية والإنسانية.
0: باهي برشا التعاون هذايا اللي يكون موجود بين هيئات المهرجانات والجمعيات الناشطة على طول العام في تونس، وسختو الاختيار تم على عرض يعني عامل البوز اللي هو عامل تراند، معناها موضة العروض الصيفية في المهرجانات. باهي دونك بتاريخ 6 أوت عندكم عرض شبابي يجمع بين الراب والرسم.
1: راب مجموعة من يعني الشباب من مدينة مساكن، أصلي مدينة مساكن، مختصين في الراب، وفيهم يعني الرابتير معروف راف اللي مش يكون معاهم مش يأثوا السهرة يوم 6 أوت. وفي نفس الوقت فما على هامش المهرجان فما معرض للرسامين، رسامين شبان اللي نشجعهم في هذا الإطار مش يعملوا رسومات في إطار يعني الفنون، تمازج بين الفنون. مثلا نعرفوا قيمة الرسم وقيمة الرسامين في تأثيث السهرات الفنية.
0: باهي برشا. دونك البرمجة نلقاو فيها الغناء، نلقاو فيها الرسم، نلقاو فيها التعاون مع الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، ونلقاو زاد العروض المسرحية. ويظهر لي فما رهان كبير برشا على عرض المسرحي لكريم الغربي فيزا.
1: بالطبع كريم الغربي يبقى من الأوائل في فن المسرح والوان مانشو، وهو مطلوب برشا. والحقيقة من اللي أعلن على العرض فما إقبال كبير على التذاكر كريم الغربي، ويعني وإن شاء الله مش تكون سهرة ناجحة، مع تذكير أن السهرة هذه بالتعاون مع نادي مساكن لكرة السلة ديما في إطار تعاون بين جمعية المهرجان والانفتاح على الجمعيات الأخرى في إطار دعم جمعية مساكن لكرة السلة. العرض مش يكون مشترك.
0: يعطيكم الصحة. دونك هذا العرض المسرحي مبرمج إن شاء الله نهار 7 أوت. نهار 12 أوت عندكم عرض للأطفال، وكما نقولوا للأطفال نصيب في مهرجان مساكن الصيفي من خلال عنوان العرض اللي هو رحلة الأمير. دونك 15 أوت عرض موسيقي صوفي، ونتصور زادة عرض كما هذايا فمريهان عليه من حيث الإقبال.
1: بالطبع ليقول جلالي معناه معروف في جدا وعليه إقبال كبير، وخصوصا في مدينة مساكن فما إقبال كبير على العروض ذات طابع صوفي والنوعية هذه، تلقى إقبال ويعني حاجة بالنسبة في مساكن. نذكر في السنة الفارطة واللي قبلها جبنا عروض صوفية وكانت الصالة يعني ملقانة بالحضور،
0: وذلك علاش انتم كثرتوا منها. دونك بعد عرض الموسيقي مع فرقة جليلي نهار 15 أوت، نهار 18 أوت فما عرض زيدة صوفي لحضرة تونس.
1: أيب
0: والاختتام سي رؤوف،
1: والختام مش يكون مع عرض كذلك راب بالحسن ورادي. ومع العلم ان فما امكانيه لاضافه عرض ولا اثنين نجم نقول عليهم، فما عرض مرتضى الفتيتي معنا بين الاخذ والرد ممكن اضافته مش يكون بين 4 اوت او 8 اوت، نزلنا اللمسات الاخيره. وفما عرض نوعيه جديده من اقتراح من أخت ربيبة هميلة اللي هي انضمت معنا السنة المهرجان. العرض يتمثل في عرض نوستالجي، الحنين إلى التسعينات، تحب عرض يعني يكون فني فيه الأغاني متاع التسعينات، ويكون الديكور يتمازج مع النوعية هذه، ويكون يعني اللي مش يحضروا يرجع بهم الزمن إلى التسعينات. يعني
0: علش لي ديما نوستالجي
1: مطلوبة، يكون طربي يكون عرض طربي، ويمكن من تأثيث الفنان كريم العمروني والفرقة متاعه، يعني مش يكون عرض يمشي مع الموديل هذاك والزمن هكاي.

0: حاجة ترجعنا لزمن الجميل.
1: إن شاء الله إن شاء الله الجمهور يكون على موعد مع مختلف العروض هذية، وكل واحد يختار بطبيعة حسب الذوق متاعه والعرض اللي يساعده. وما خليني نحكي معك سي رؤوف، لقيت هذية كمكلف بالإعلام والاتصال، وعندك علاقة بيان سور بالهيئة المديرة الجديدة لمهرجان أمساكن الصيفي. يظهر لي فما اجتهاد كبير جدا من عند الأعضاء أنه الدورة 33 خلينا نقول فيها استعادة الأنفاس إذا نجم نقوله لمهرجان أمساكن.
0: إن شاء الله بعد صعوبات الدورة 31 ودورة 32، خاصة دورة 31 يعني خذينا إدارة المهرجان في وقت متأخر في آخر شهر جويلية. في الدورة الثانية حسننا من العروض، وإن شاء الله السنة تلقى العروض يعني رضا المتابعين والمواكبين للمهرجانات.
1: إن شاء الله إن شاء الله الجمهور يكون على موعد. دونك خلينا نقدمه في التفاصيل اللي تم جمهور مساكن الصيفي. دونك العروض وين باش تصير والتوقيت متاعهم تقريبا كلهم 10 متاع الليل.
0: بالنسبة للمكان هو فضاء دار الثقافة، فضاء الهواء الطلق في دار الثقافة بمدينة مساكن المعروفة باسم دار الشعب. هي موجودة في وسط مدينة مساكن، يعني مكان معروف جدا، حتى اللي يتقنوا معناها يقتنوا قراب من مساكن معناها بسهولة ينجموا يوصلوا. وبالنسبة للتوقيت العروض 10 مساء ما عدا عرض الأطفال، مش يكون في الساعة 8:30 نعرفوا للأطفال
1: لازموا هذيك، بما أنه عرض مخصص للأطفال دونك لازموا يكون بكري شوية باش ما يسهروش برشا. مشكور جدا سي رؤوف إبراهيم، يعطيك الصحة على كل المعطيات هذية اللي قدمتها. نحن جوهرة فيم إن شاء الله باش نكونوا في متابعة لأهم السهرات اللي موجودة في الدورة 33 من مهرجان مساكن الصيفي من 29 جويلية حتى 23 أوت. دونك ليلة الافتتاح مع نوال غشيم، دونك تنجموا تلتحقوا بدار الثقافة علي بن خليفة بمساكن وتواكبوا السهرة هذه. مشكورين جدا وموافقين إن شاء الله في الإشراف على الدورة هذه الجديدة اللي فيها رهان الحقيقة أنه الجمهور يرجع لمهرجان مساكن الصيفي، أنه ترجع الحركية في مساكن من خلال تنظيمها سهرات الصيفية هذه والثقافية. ونحاولوا نرضيوا زادة كل الأذواق والألوان الفنية والموسيقية اللي تستقطب الجماهير وتستقطب زادة العائلة التونسية والشرائح العمرية الكل بصفة عامة. شكرا ليك مرة أخرى سي رؤوف إبراهيم. احنا نكملوا المشوار بالموسيقى توت سويت في بايلة ونرجع لكم بعد شوية.

0: Baila.
1: الستة وستة وخمسين دقيقة على جوهرة فيم، ختام الموعد بالنسبة لبايلة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا. بيان سور قبل ما نكملوا في ختام الموعد هذايا، نعلنوا على اسم الفايز معنا اللي هو محمد صالح بوزيدي اللي ربحها معنا دو باس لسهرية نبيها كراولي الليلة في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. محمد صالح بوزيدي إن شاء الله ألف مبروك. لي تيكي متاعك ديسبونيبل توت سويت، تنجم تلتحق بينا على جوهرة فيم في المقر متاعنا وتتسلم لباس متاعك وتمشي تعدي إن شاء الله سهرية مزيانة في مسرح سيدي ظاهر الليلة مع نبيها كراولي. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو. قلكم غدوة بحول الله محتوى جديد ورفقة جديدة تجمعنا بكم على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. بون سواري لكم الكل، باي باي.

0: حياتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
0: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب الشعبي يشرع في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. وإعلان حالة الجفاف في نصف أنجلترا، وإسبانيا تواصل مكافحة توسع رقعات الحرائق. في تفاصيل الأخبار، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. جاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الفعل والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التداين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا، مشددا على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان السبيل الأنجع للتقليص من هذه المديونية على المديين المتوسط والبعيد. إلى ذلك، شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2026 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يخص توفير تمويل إضافي ثان لفائدة الدولة التونسية. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي إلى جانب المسيرين الأول للبنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة، ورئيس المجلس البنكي والمالي ورئيسة مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بتونس ومديرها العام ورئيسة الجمعية المهنية لوسطاء البورصة ومسيري شركات الوساطة بالبورصة، عقد اليوم اجتماع شدد خلاله المشاركون على أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يعد إجراء احترازيا ووقائيا معمولا به في مختلف البورصات العالمية. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من التقلبات وإتاحة الوقت اللازم للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، مما يعزز حمايتهم وحسن سير السوق. كما أوضحوا أن تداول المؤشر المرجعي للبورصة استعاد نسقه العادي خلال حصة 29 من جويليا الجاري، وشددوا على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في السوق ومتابعة تطوراتها بصفة مستمرة، بما يضمن سلامة المعاملات ويكرس شفافية السوق ونزاهتها. دوليا، توعد الرئيس الأمريكي ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن وفق تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب المجموعات المسلحة الموالية لإيران بأنها سرطان العالم، مشددا على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه المجموعات في العراق تمت بالتنسيق التنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. فرضت السلطات الإسبانية قيوداً مشددة على حركة المرور في محيط بلدة ثيبريروس التابعة لإقليم أفيلا غرب العاصمة مدريد، وأغلقت الطرق الواصلة إليها بسبب اقتراب النيران من محاور المرور واستمرار عمليات مكافحة حرائق الغابات. وشملت عمليات الإجلاء وأوامر ملازمة المنازل حتى الآن 90,000 شخص في 47 بلدية في منطقة مدريد وتولايتيلا. أعلنت السلطات البريطانية هذا اليوم حالة الجفاف في نصف أراضي إنجلترا مع تراجع استثنائي في هطول الأمطار واستنزاف الأنهار والخزانات المائية، وتوقعات بأن يصبح شهر جويليا الحالي الأكثر جفافا على الإطلاق في إنجلترا منذ بدء تسجيل البيانات. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
5: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة لحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويليا مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 29 جويليا مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالحي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة. موعدكم في سهرة 29 جويليا مع عرض فولكلوري. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عبد الكريم بن زرتي.
3: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن عبر جورة فيم وكذلك جورة تي في. تحية خاصة للمواطنين خارج حدود الوطن، ولو أنه عدد منهم كل تو موجودين في تونس، أهلا رحبوا بهم يكملوا العطلة وطبعا الأجواء الصيفية، ومن بعد أكيد يرجعوا للبلدان الأوروبية وكذلك الآسيوية والأمريكية وغيرها. تبارك الله الجيرية متاعنا موجودة في كل أنحاء العالم. طبعا باش نحكيو كرة سلة وباش نحكيو كرة قدم، ولكن جزء كبير برشا من الحصة باش يكون خاص بكرة السلة. كرة السلة اللي طبعا عندها العشاق نتاعها وعندها جماهيرها، وراو كرة السلة في دول أخرى هي الرياضة رقم واحد بكل الأرقام، سواء بالأرقام تاع المتابعة، بالأرقام المالية، بالإمكانيات اللي يعني ترصد لهذه الرياضة. طبعا في أمريكا NBA، ما نمشيوش لأمريكا حن، أو نحكيو على لبنان ونحكيو حتى ربما على الأردن وغيرهم، يعني الرياضة الشعبية رقم واحد في المتابعة. سي توفيق زعبوب مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوار تيفي.
1: لعبش باسكيت سي توفيق؟
2: مغروم كنت.
1: مغروم
2: كنت كي نبدأ خارج من ليسيت غارسون مع السبعة، احنا اكستر معنا كنا دومي بونسيون، نبداو خارجين من غادي نتعداو على اللوكال نتاع الملعب السوسي. شكون نقاو غادي؟ نقاو سي الكعبش، سي حسين يبدا والفريق نتاع الملعب السوسي باسكت.
1: وقت كان عارف كان عنده ملعب سوسي،
2: عنده ملعب سوسي تحت السور، تحت السور قدام باب الجبلي غادي اللوكال نتاع الملعب السوسي، وكان معنا متاح للناس الكل معنا متعدي يتفرج. وقتها تغرمت خاطر كانوا ملاعبيه كبار برشا في القيمه الفنيه وفي العمر زاد كيف كيف، ومن الغادي انطلقوا اللي مشى النجم الساحلي واللي قعد في الملعب السوسي، وكان فما فرع كورتات زاد في الملعب السوسي. غادي تبقى الباسكيت كانت مش مغرومين برشا بها في الاطوال، تبقى بعد جاوا النجوم وبدات وانطلقوا
1: انطلقت. اذا ضيفنا كان منذ ايام قرر الاعتزال اللعب دوليا، ولكنه هو طبعا أسطورة، هو لاعب كبير بالأرقام بالتتويجات وبالبطولات والكؤوس والمشاركات والمساهمات، وحتى في العمر هو يعني يعتبر يعني رقم صعب على ربما الشباب اللي بادين تو، نقول لهم ربي يعطيكم الوقت باش تعملوا اللي عملوا السكة. رضوان سليمان مساء الخير، وسهلا بك رضوان.
3: مرحبا بك جمال، ومرحبا بالتوفيق وبالحضور الكل بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: طبعا سعداء باش تكون بحذانا، خاصة انه الايامات الفارطة بالتحديد يوم الاحد كانت لما حلوة برشا، تنشاهدوا بعض الصور وقاعد يعدينا عبد الحميد صور جميلة جدا لحفل، هو حفل هي ندوة صحفية ولكن كان في شكل حفل، كانت كل الوجوه المعروفة في الباسكيت واهم حاجة في مختلف الرياضات، لانه شفنا نجوم مختلف الرياضات، هي ندوة صحفية للاعلان على الاعتزال. هكذا بعد اليوم 48 ساعة تذكر الصور، شو قاعد في بالك رضوان؟
3: بيان سور سوي تري زيمي، معناها يعطيهم الصحة الناس كل اللي جاء واللي شرفوني، وكما قلت انت من الرياضات الكل، فوتبول فولي هوند، الحاجة اللي واحد يفرح لها انه ديما اللي يربحهم السبور جنرال ما هي محبة العبيد، وواحد يقوم بالعليه ويعطي كل ما عنده ويشوفوه ناس اللي هو سانسير واللي عنده الابارتونونس تاع المريول اللي يلبسه وين يجي وكلك سوا في كل جمعية، يخلي العباد تحبك وانك تخلي كما يقولوها يخلي مرتك نظيف وتعطي كل ما عندك، وذاك اللي ربحناه من السبور، كل شيء يمشي محبة العباد والرولاسيون هي اللي تبقى.
1: تعليق ستفيق، شفتك اللمة محلاها ندوة صحفية راهو،
2: شفت اللمة فرشت وكنت تريزمي ومعجب برشا بالحضور، وخاصة باللي الملاعبية كي يوصلوا لمستوى معين وياخذوا قراره، معناها الواحد يزمو يتفاهم القرار، وزاد كيف كيف البروجيكسيون نتاعو فير لافنير زاد مهمه جدا، تبقى لمه حلوه برشا، ومعناها رضوان معناها اسطوره في الملعب وخارج الملعب، معناها فما برشا ناس بتاتر ما يعرفوش رضوان اللي لبرا، ولكن يعرفوه الا في التيران ويتفرجوا عليه في التلفزه ولا يحضروا يوم المباريات، ولكن فما المؤثر المربي اللي يشجع الوليدات الصغار اللي معناها قدوة سواء داخل ولا خارج. دونك دي زيكزامبل كيما هكا ما عادش عندنا منهم
1: برشا موجودين.
2: ويا ريت يا ريت لو الجامعة التونسية لكرة السلة انه كيما نقولوا احنا تستقطب
1: دونك في الحفلة. ولو انه عادل الختيلي راه قال لك عادل الثلاثلي المدرب الناخب الوطني قال كلام برشا باهي
2: ان شاء الله نشوف الخط
1: في
2: ان شاء الله
1: في رضوان. وقال انا ماذا بيا وكان قال كان رضوان حاضر يبدا معي تو في المنتخب. على كل احنا رضوان باش طبعا يلزم نرجع زاد للتاريخ. رضوان زميلنا أنيس الذوادي حضر تقرير يحكي على كل الأرقام وكل يعني المحطات اللي عديتها رضوان. نتبع ونخليك تتبع لأنه حاجة حلوة برشا. يلا.
4: من ملاعب كرة السلة في تونس إلى أكبر المحافل القارية والدولية، من لاعب صنع الأمجاد بقميص المنتخب الوطني إلى مدرب يواصل نقل خبرته في أعلى المستويات، هذه رحلة رضوان سليمان، واحد من أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة التونسية. رضوان سليمان 46 سنة، منها أكثر من 27 سنة باسكيت، ولد الشبيبة القيروانية، درج بالأصناف الشابة الكل في جياسكا، وصولا للسينيور عام 1999 ووصل المسيرة 2004 وانتوج بخمسة ألقاب فيهم ثلاثة بطولات، لقب كأس مغربية قبل ما يحترف في الهلال السعودي موسم 2004-2005، من بعدها تجربة في البرتغال 2005-2006 مع FC باريرانس. عام 2006 السكة قرر يرجع لتونس من بوابة النجم الرياضي الساحلي وين لعب زوز مواسم في الإتوال، توج بلقب البطولة عام 2006 اللي غابت على خزينة النادي لمدة 25 سنة. بعدها 2008 حتى 2011 احترف في الإمارات 5 سنين، لعب مع كل الفرق تقريبا في الإمارات، الشعب، الشارقة، الوصل، النصر، شباب أهلي، توج بلقب البطولة العربية مع الشارقة اللي هي أول بطولة عربية تدخل للإمارات وخذ جائزة أحسن لاعب قبل ما يرجع للهلال السعودي مرة أخرى من 2011 حتى 2013، ثم رجع للإمارات 2013-2014 لعب مع بنياس قبل ما يرجع من جديد للإتوال من 2014 حتى 2018 وانتوج بلقب الكأس زوز بطولات عربية وخاصة اللقب الأغلى اللي هو بطولة إفريقيا للأندية مع الإتوال اللي كان في فترة 2011. من 2018 حتى 2023 السكة مشى للاتحاد الرياضي المونستيري وانتوج بعشرة ألقاب كاملة بما فيهم البال سنة 2022 خمسة بطولات وأربعة كؤوس. السكة احترف في الحكمة اللبناني موسم 2023-2024 في نفس السيزون اللي لعب فيها في الدفاع الجوي العراقي وانتوج بلقب البطولة وخذ جائزة أحسن لاعب في الفينالات. في موسم 2024-2025 رضوان سليمان رجع من جديد للاتحاد الرياضي المونستيري أضاف زوز ألقاب جديدة اللي هي الكوب وسيبر كوب قبل ما ينهي مسيرته في البحرين مع فريق النجم البحريني ثم لعب في شبيهة الأردني. على امتداد لأكثر من 27 سنة رضوان سليمان بنى مسيرة استثنائية دافع خلالها على ألوان المنتخب الوطني في 8 مشاركات في بطولة إفريقيا لفرو باسكيت وساهم في التتويج بثلاثة ألقاب قارية سنوات 2011-2017 و2021 وشارك في نهائيات كأس العالم مرتين سنتي 2010 و2019 ومثل تونس في الألعاب الأولمبية في لندن سنة 2012 ولعب الألعاب المتوسطية 2001 في تونس و2013 في ميرسن التركية. رضوان سليمان فرض نفسه كواحد من أفضل ملاعبي جيله بعد ما تحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة التونسية في 8 مناسبات، توج هداف لفرو باسكيت، أفضل لاعب في البطولة العربية، هداف في الدوري السعودي، إضافة إلى جوائز فردية في الإمارات والعراق في مسيرة تأكد استمراريته وقدرته على التألق في مختلف البطولات. وبعد نهاية مسيرته كلاعب اختار رضوان سليمان مواصلة العطاء من مقاعد التدريب، تحصل على عدة شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا واليوروليج ليبدأ مرحلة جديدة عنوانها صناعة النجوم ونقل الخبرة متاعو. صحيح رضوان سليمان كمل مسيرته كلاعب لكن ماهيش نهاية الحكاية. بعد أكثر من ربع قرن من الإنجازات رضوان سليمان يغادر الملاعب مرفوع الرأس تارك وراه إرث كبير من الألقاب والذكريات ليبدأ فصل جديد من النجاح في عالم التدريب.
1: حسيت الك متأثر أنا بالتقرير، رجع بيه كنيس الصور جميلة وجميلة جدا. مازال بعد شوية حاجة أخرى
3: يعطيك الصحة نيس بيان سير. واحد كل كلمة وكل تيتر قاعد يجبد فيه فما دي سوفينير وفما برشا حوايج قاعدة تتعدى وسي با فاسيل زادا راهو توفيق انت تعرف ولعبت ورانيت وتعرف انه واحد كارير كي يعدي سيرتو كارير 27 سنة في السنيور نحكي ما نحكيش حتى على اللي جون من 99 نلعب سنيور ل 2026 انك 27 سنة توفي لو ميم روتين كل يوم تقوم صباح كيفاش يقولوها هي معناها
1: نفس الريت نفس ال يعني نفس ال نفس ال الريتم نفس نفس الحياه نفس
3: تعاود في نفس الشيء كل يوم تترين كوبي كولي راهو
1: يولي نوع من الملل
3: لازمها ريزيستانس مونتال كبيره برشا باش تنجم انت معناها تعيش قداش من عام على نفس الريتم وتسبي البريسيون تاع لي ماتش ومتاع لي كومبيتيسيون وصفر وكيما حكيت في في في الكونفرنس انك راهو العباد ديما تشوف الكوتي المضيئه في الجوار تشوف شهره وفلوس ودرشنيه واحد راهو حكايه فير هذاك الكل راهو ما يشوفوش راهو انه كيما حكيت انا تضحيات راهو ما يشوفوش راني انا ولادي ما حضرت على ولادت حتى فيها ما حضرتش لا مناسبات لا هذوما اعياد والعياد ساعات الناس تبدا في عيد كبير انت تبدا تاكل فيه ما نعرفش درشنوه ساعات عروسات ما تحضرهمش خلي عاد البليسير نهار كامل وانت بيت في الثلج وفي الواحد وراو برشا حوايج راو تضحيات كبيره ما الناس ما تعرفش راو باش تريزيست 27 سنه الشيء هذايا يلزمها رباط جأش كبيره ويلزمها ريزيستونس مونتالي فيزيك كبيره برشا
2: لا مش تقعد لا مش تقعد في النيفو اللي الناس الكل
1: تشوف فيك
2: معناها ما تنجمش تهبط راهو تهبط تنجم تقول الاقصائيين والكل يعرفوا اللي رضوان فتتر صارت له دروب عام او اثنين ولكن بعد الى روبوندي وهنا هي القوه نتاع
1: عادل قالت لي اللي هو طبعا صديق ومدرب ما تعرفش قال قال لازمكم تعرفوا اللي رضوان سليمان في اللاج دو في 30 31 قال طاح قال تعرف وقتاش رجع قال رجع في الاربعينات معناتها بشوي والله التسريح موجود
2: اي سي با فاسيل الانسان معناها مش يقعد في لونيفو والناس كل تنتظر فيك والجماهير والاداره الكل ينتظروا انه رضوان لو سوفر رضوان اللي مش يعمل الفارق في الاوقات الحرجه راهو اسمع الباسكيت راهو كله ستريس وراه الوقت قصير كل بامينوت هيك ولكن راهي بكل اعصاب وبكله عاش ويعرف كو دير معناها الانسان اللي يوميا يدرب ويريبيت ريبيتيسيون ريبيت ريبيت مش ينجح خاطر هو من النقاط اللي بتدر بعد تونجيوها هي حكايه الدو بوان و تروا بوان
1: اي باش نمشيو ايوه باش نمشيو توا اللقطات ممتعه جدا اللي نسويها خمسه دقائق باش خليكم تعيشوها خمسه دقائق رائعه جدا باصوات افضل معلقين أفضل المعلقين التوانسة وحتى الأجانب أو الزملاء العرب أو في بعض في كل التظاهرات وفي كل المناسبات طبعا كلهم يحكيوا على رضوان كلهم تابعوا السلال تحكي عليها أنت سواء من فئة ثلاثة نقاط ولا من فئة سلة واحدة نشوفوا مع بعضنا ونتابعوا ونتمتعوا بهذه اللقطات اللي الحقيقة يلزموا رضوان يعني يلزم سنوات ونبحثوا على لاعب كما رضوان باش يجينا في القيمة هذه نتابعوا مع بعضنا
5: Radouane Slimane, qui est une exception du basket tunisien. Je voyais Radouane faire l'NBA. Je voyais Radouane faire l'Euroleague. Malheureusement, nous avons des contacts kbar. Nous avons joué le Portugal, le Saoudi. Mais Radouane, c'est une exception dans le basket tunisien.
6: بدل منستيري رضوان بن سليمان يعني ما حدا عم يقدر يوقفه أبدا لرضوان بن سليمان على الستار التونسي رضوان بن سليمان
7: in the corner سليمان for three oh tough
8: قدمته مع المنتخب التونسي لبيفانتروا وهذه ثلاثية
9: سكة
8: سكة يعني ذي اختصاص وذوما للنقاط
9: هذوما تراها لحبهم رفضي ساكن يخترق المدل كمان تسديدة عن الآر لا لا لا لا لا لا شو عم يعمل السكة لا ثلاثة من ثلاثة لرضوان سليمان. كمان رضوان طار بعينه على الملك. ما بده يكون ملك واحد، بده يكون اليوم ملك الملوك أربعة.
8: ومنه في مردود كبير برشا كيف وكيف براندون وود الموجود على الباك، ورضوان سليمان يعاود يعطي الزوز نقاط للشبيبة القيروانية كيما نحن.
9: ثلاثة فيليوس يا حبيبي، برافو يا خيكا، زوز نقاط مهمة للاتحاد المصري.
10: باس رضوان سدد يا رضوان، يحبه وميزه، ثلاثة نقاط ينجح أحسن عملية للشبيبة في المباراة. الحمد لله، هذا اللي نحكيه عليه. ما سي با سورسير
11: زين للمباراة هذه رضوان سليمان.
12: My high school chemistry teacher right there. Sliman looking like James Taylor.
13: A minute and a half to go in the first half. Sliman to launch, and that's a three-pointer for the 30-year-old veteran of this Tunisian national team. Very confident player.
14: Acting in Hollywood, don't they?
15: They certainly do. Oh, Sliman, the drive through, and he does it big time.
16: What a good ball moment. Three in the corner, Sliman. Yes, sir. Nothing but
17: the third quarter in favor of U.S. Monastir. They'll build on that.
15: Just extraordinary, Radwan Sliman.
18: Transition, we got a dunk. Sliman throws it down.
9: ساكس على لعب يتحرر رضوان سليمان ينجح. صوت ثاني عالمي لرضوان سليمان. مباريات الشبيلة رضوان سليمان يعاود وينجح للبوسيسيون الثاني على الدولي، يتحمل مسؤوليته.
10: لعب مع نينات ثم رضوان سليمان من ثلاث نقاط ينجح.
9: قلنا رضوان سليمان لعب دون أخطاء.
19: أسامة من الوينج يضرب رضوان سليمان وينجح. ممتاز رضوان سليمان، رائع هذا اللاعب. هو لعبة الكبارات، تو الكبارات قاعدة تتكلم.
20: We have seen excellent execution by the Miami Heat time and time again. There are 20 seconds remaining. Alondis Williams making
21: it. البطولة البطولة الأفريقية بنسختها رقم 26 ليعلن المنتخب التونسي العربي على الفوز، على الفرحة بالحصول لأول مرة في تاريخه على البطولة الأفريقية.

0: Vive le basketball tunisien.
1: يبكي رضوان سليمان دموعه غالية السكة حقيقة ملاعب يلزم الشباب الحليبي.

0: لحظات تاريخيه
1: لحقيقه مع اجواء
0: لحظات تاريخيه. تتويج مبروك للاتحاد الفلسطيني لقب
1: البال. لحظات رائعه ممتازه تاريخيه رضوان الشيء يعمل كيفه
2: بيان سور.
1: كما نحب نشكر صديقنا عزيز فريح اللي قام بالمونتاج واللي مدنا بالمادة هذه حلوة برشا.
2: يعطيه صحة يعطيه صحة، خدم خدمة مزيانة وعاون برشا في التحضير.
1: رجعت بيك الذكريات
2: كل لحظة وكل مومون وكل مريول زادة لابس ومع كل ايكيب زادة دي سوفينير كبار مالوريزمون واحد مش يفقدهم برشا، مي اللي برد على القلب لانه معناها مش تبعد كومبليتمون. كان جيت مش تبعد اذا نقول لك جميع راه مش ساهر
1: شو اللي مدر شو اللي مدر
2: برشا عباد راهي ابري الفان كارير راهي صاير لها حتى ديبرسيون صاير لها برشا حوايج. مي الحمد لله اللي مطمني شويه اني مش نخرج من المستطيل. هات كنت في التيران مش نولي عليني توا وموا مش تقعد عايش باسكيت واحد وكل شيء. وان شاء الله ان شاء الله اللي
1: سلا نفس النجاح سلا نفس النجاح تعملوا كمدرب تعليق تستفيق قبل ما نمشي الغنايه باش ناديها لكم لانه هو اختارها زاد رضوان يحب البل يحب بلتي ويحب الغنايه هذه باش نسمعها بعد شوي.
3: ايه شوف معناها اللقطات الساعه فنيا كيفاش ما شاء الله ليه معناها في ترو بوان. علاش قلت لك جبت لك على ترو بوان؟ معناها كل ما تعطيه فرصه مش يصوب يصوب ويجيب لك الترو بوان معناها بكل سهوله. كل ما تصير عليه ضغط الا ويلقاو الحلول حاصلوا. بقى شهادة متاع المعلقين العرب اللي سمعناهم توا الناس كل توشيت بال بال بال بال بالكاليتي بالقيمة الفنية متاع رضوان وبالتيتروات اللي تهزت والمراول اللي لعب بيهم والميادين الكل اللي شارك فيها من أمريكا للبنان الأردن تونس السعودية. دونك هذاك الكل مفخرة بصراحة للتوانسة الكل كي تقع عندك لاعب بالمستوى هذا. فإن شاء الله الجيل الجديد اللي ديما نذكر به يلزم يتفرجوا على الكوارات ياخذوا العبره ما يقعدوش هادين تليفون ويلعبوا فيه لعب اخرين. لا تفرجوا مش تتعلموا وتاخذوا تكونوا معناها قدوه للناس اللي اعطات الكره السله.
1: بلتي انت زاد تحب بلتي؟ ها
3: بلتي يا نحب
1: والاغنيه اللي اختارها زاد حسب رأيي من احلى ما غنى
3: احلى ما غنى
1: يلا يا سيدي نرجع بعد شوي.

0: 7:35 دقيقة إذا نعود في بلان سبور. ضيفنا طبعا رضوان سليمان اللي كنا حاضرين وكان عمل ندوة صحفية أعلن فيها الاعتزال نتاعه، وذاك علاش نمشي مباشرة بعد ما حكينا على على خاصة التاريخ والتتويجات وصور رجعتنا لأبرز الألقاب اللي هزها رضوان خاصة في مسيرة مع كل النوادي في تونس وخارج تونس مع المنتخب. رضوان الاعتزال أنت في الندوة الصحفية قلت لأسباب صحية، هل هو 100% لأسباب صحية ولا زاد ما عادش هما رغبة ولا الجو ولا معناتها القيمة متاع البطولة متاعنا ومتاع كرة السلة تراجعت خلت رضوان ربما يفهم روحه ويختار الوقت المناسب؟ خاطر صحيح الإصابة نجم تتعامل معها، ولكن نحس اللي أكثر من الإصابة قرار الاعتزال حسب رأيي الشخصي.
1: هو عن بيدتو روى جمال هي معناها السبب الرئيسي هو البلوسير، معناها البلوسير كيا بيرسيستيت أو أكثر من عام، يعني أنا من قلت عم ناول معناها في اللي فينال تضربت وديجا حتى فينال كوب وقتها ما مستير ما لعبتوش قاعد من وقتها أنا البلوسير متاعي من اللي فينال نلعب بالزرارق معناها وركبتي معناها على الاخر قعدت داويت راهو من احسن الطب اللي موجودين عندنا في تونس سي منذر مبارك لهناسي كريم بن عائشه سي خالد معرف الكل معناها تعاملت معاهم وعندهم فكره على الحاله نتاع ركبتي ونقوي الرنفورسي نداوي بعد نمشي نرجع باش نترينا باش نكور ترجع من لولو جديد معناها قالوا لي معناها سي بون يوزي برشا الاخر قلت استنزفتوني أهلكتولي واستنزفتوني معناها كهو معناها جاتني بلوسير كبيرة اللي معاش النجم وقفتني والحمد لله ديما نقول اللي جاتني في العمر هذا خاطر برشا جواريت جيهم دي بلوسير وفي ديبيوت كارير ولا في وسط كارير متاعهم اللي تخليهم الباس أكوتي دين جراند كارير الحمد لله يا ربي اللي أنا معناها اللي بيصير اللي جاو بانال واحد وكل شيء في كاريرك متاع عادي متاع إلونغاسيون متاع انتورس متاع امبتيت فراكتير حاجة مي ضربة كبيرة كما هكا اللي مش تخليك تقف ومعاش نجم جاتني توا الحمد لله واحد يشكر ربي على كل شيء. زادة كيف فما حاجة أخرى اللي حكيت فيها برشا قبل نقول لك حاجة. أنا ماريو بالما المدرب البرتغالي رانينا معناها أن جران مسيو فما مرة نذكره قال هالي أون 2017 وقت هزينا كوب دافريك قال لي رضوين وقت اللي تدخل في السير وتهبط باش تقفل سبادريك تعاود تحلو وما تنجمش تقفل سبادريك يتنحالك الأنفي اقف. أنا الأنفي ذاك العام الاخرين يتنحالي كومبليتمون في برشا حوايج اللي قاعد نشوف فيها واللي قاعد نعيش فيها واللي مرت بها في الشامبيونال لهنا والشيء اللي وصل له السبور نتاعنا اون جينيرال والباسكيت زاد اون سبيسيفيك اللي وصلنا معناها في حوايج سامحوني في الكلمه تقزز انه جور يعطي للجمعيات هذه الكل ويعطي للمنتخب يمشي يتسب في كل صاله تتسب الوالدين تتسب الزوجة تتسب الصغار تتسب الواحد علاش ربك أعلم ولينا نعيشه في تعصب وفي الجهويات كبير برشا معناها لا يطاق معناها لعدة عوامل العوامل الاجتماعية اللي تشوفها في البلاد الميديا عندها دخل كبير زاد انك نشوف 70,000 بلاتو كل واحد حط درابو متاع جمعيته قدامه وبعد اللي تبارتاجي واحد والناس هذيك كومنتاريات هذيك يسب في هذيك وهذاك يسب في الجمعية هذيك وهذاك يسب في هذيك وجوار اليوم عدا ماتش باهي ألهوه يردوه درا شنو غدوة عدا ماتش خايب يولي ما يسوى حتى فرنك معناها تناقضات كبيرة وحوايج مش معقولة وصلت لها السبور نتاعنا ماشيين معناها في طريق خايب برشا رحنا بالإمكانيات المتوقعة الشيء هذا قلت للرئيس ديريكت نشكر برشا على التوسيم وقت وسمنا وسام الجمهورية بعد الكوب دافريك الثالثة اللي هزيناها 2021 بعد استدعانا القصر خذيت كلمتين باش حكيت معاه وكان واقف حذاه وزير الشباب والرياضة السابق سيدي جيش سي كمال قلت هيلو فاس فاس معناها خاطر انا سكو جو بونس جو دي نحترم المقامات ونحترم كل شيء، ما اذا كان انا ما نوصل الصوت يكون مش يوصل الصوت. قلت له سيد الرئيس راني اللي حس في نفسي اني ما فماش اراده سياسيه للرياضه في تونس، ما فماش اراده سياسيه، خاطر كان جا فما اراده سياسيه ما يصيرش هذا كل راي السبور ملاهين به بخير، راي في الميزانيه نتاع الرياضه راي مشي اخر ميزانيه في الميزانيات نتاع الدوله، راهو عطيتو ليكزومبل قلت له احنا بامكانيات بسيطه برشا، شوف الالعاب الفرديه ولا الجماعيه فاش قاعدين نعملوا، خلي اذا كان فوزانفيستي في السبور. قلت له راهو عطيتو ليكزومبل نتاع قطر نتاع المغرب، شوف السيت اللي خذوه جره الانفستيسمون اللي عملوه في السبور. علاش نحن قلت له كنا ياخذوا بينا في المثل ولينا اخر عبيد في الانفراستركتور، نضحكوا نضحكوا نضحكوا
2: صارت كل كارثه.
1: انا توا صيف توا ما لقيتش عندي شهر باش نترينا، ولا راني ولدي ولا راني صغار ولا راني واحد صالت كل مسكره. معناها انت تحط مسؤولين في الولايات وفي البلديات وفي ما نعرفش درا شنو، مش هم ديزوم دي تيرا مش هم دي سبورتيف، يسكر لك سالة معناها بقرار عشوائي كيكا. لزاتليت الصيف اللي هو الوقت وقت باش يخدموا باش يتطوروا باش واحد تسكر له سالة الكل ما يلقاش وين يترينا. راهو فما حوايج ما يقبلهاش العقل،
2: كلامك صحيح
1: التوفيق، راهو فما حوايج مش معقوله.
2: سبور سكولير لا ميم شوز
1: انفراستركتور ل ل ل ل الباز اللي نحن توا خويا ما جاتنا بريود متعدين بريود خايبة، اللي رزلتا متاع الفوتبول ولا الباسكيت الاخرانيين ولا حتى الهندبول اللي كنا خويا علاش ما رجعش من الباز، هنا نخدم من الباز. هنا المشكلة الكبيرة زي ذاك مش ترجع انت في التكوين وتفا انفستير في التكوين، راه كل شيء بالقوانين. انك حكيت مع الرئيس قلت له راه مشروع الهيكل الرياضيه اللي عنده سنين ربي والتوا كل يوم ليه هاوش يعدلوه او مش راهو المنقذ الوحيد، خويا عدلوه بالكدا وبدلوا القوانين واعملوا، خلينا خويا رحنا رانا عايشين الاحتراف بعقليات هاويه بعقليات هاويه كومبليتمون، مش نفهمين معنى الاحتراف. تو جوار محترف انا اليوم نلعب مع الاتوال، غدوة نمشي نلعب في الاسبيرونس تتسب مش يودي محترف، هذاك محترف وفي عقده لهنا جاء اوفر مخير اسبيرونس جرجيس قروين ستاد واحد، راه الاسامي ما تهمش، ذيك الجمعيه مش يلعب معاه، ذيك الاحتراف. معناها تجي تشوف انت في التكوين، كنا نحكيوا على التكوين، الوقت المدرسي
2: كارثه
1: كارثه كبيره، وحكينا وقادينا يا دي وزارات في بعضكم تفهموا، وزاره التربيه وزاره الرياضه وزاره تفهموا في بعضكم، يلزم الوقت المدرسي يتبدل باش تلقى انت العباد الوقت والصغار باش يترانيو اينو دو فوا بار جور وباش يتحسنوا، وحتى اللي مش يعمل في سبور زيد فما حوايج اخرى يمشي يعمل تياتر يمشي يعمل مسرح
2: كل شيء
1: كل شيء. راهو قداش سامحني في الكلمة قداش مبحنا وقداش حكينا وقداش قادين وقداش من بلاتو حكي، شكون سمعك وشكون تحرك وشكون عمل الحاجة هذاك عليه. نقول لك ما فماش إرادة سياسية، على خاطر اللي مش يعمل هذا الكل واللي مش يؤمر بالشيء هذا الكل يصير هو من فوق من الرئاسة، هو اللي يؤمر سلطة الإشراف الوزارة، هي اللي مش نادي للجامعات وهي اللي مش تبدل القوانين وهي اللي مش تعمل وهي اللي مش تقادي. علاش نحن معناها البطء في الإجراءات وفي واحد في كل شيء كما هكا.
0: وهذا وهذا رضوان اللي خلينا نتخوف على كرة السلة، وانت
1: خوفوا على كرة السلة وعلى السبور
0: وانت اليوم نحكي بصراحة بيمس. اليوم هل أنه اليوم كرة السلة في وضع خطير؟
1: بيان سور خطير برشا، خاطر ايش نقول لك انا قاعد
0: يعني
1: نشوف
0: على مستوى التتويجات على مستوى المراهنة على الالقاب على مستوى
1: مراهنة راي الباسكيت لو كنا وصلنا تكلاسينا باش ما نغلطش واحد نسيت انا في الواحد راه وصلنا في التوب 20 راه في العالم، تعرف شو معناها في التوب 20 في العالم، راه مع امريكا ومع اسبانيا ومع واحد راه وصلنا في التوب 20 في العالم، راه وصلنا متربعين على عرش افريقيا راه 10 15 سنه
2: صحيح،
1: راو حتى للبلدان العربية ياخذوا في الاكزامبل بتاع تونس يضربوا بينا في المثل. توا رانا شوت ليبر قاعدين نعملوا فيها، اون شوت ليبر قاعدين نعملوا فيها في كل شيء، في المسابقات وفي التتويجات ما عادش موجودين، في الصغار في اللهوة الور لا ليزيكيب ناسيونال نتاعنا انت التو عندك لا يوفان لا الاي 18 جوست خاطر عندهم اشيونس عملوا اشيونس هذا نتاع البطوله العربيه ولا واه لا عندك اي 16 لا اي 14 لا اي 12 ما فماش حاجه تبدلت ما فماش حاجه تحسنت حتى مع الجامعه الجديده اللي تأملنا فيهم برشا خير وبرشا امل وديجا فما برشا امور مش واضحه او صالح استقال او فما شكون اخر استقال او درا شنو علاش خاطر فما عبيد تشوف في قاعدين
2: نوخروا
1: مش قاعدين نقدموا مش فما مش هذاك اللي حشتنا به صالح نحكي معاه يقول لي فما حوايج اللي حبيت نعمله كله اللي نحكيه فيه والشيء اللي شفناه البرة اللي نحاوله باش نجسدوه نحن لهنا باش نعاوله باش نطوره الباسكيت ما نجمش يعمل منه حد شيء خاطر ديما الآراء مختلفة والآخر كل واحد يحب يعمل في مخه وكل واحد يحب معناها إذا كان ما لقاوش حل تو نحن باش ننهض بالسبور متاعنا ولا سيرتو تو نحكي هنا على الباسكيت بالباسكيت يلزم انا يعني قلت لهم ان بروجي عاود يلزم راهو تخطيط على المدى البعيد والقريب والمتوسط يلزم تبدا من اللوط تو يلزم تصير طفره كبيره في لي جون تبدا من ديتكسيون اللي هي مهمه كبيره
0: اللي هي تكون في المدارس والمعاهد الثانويه والرياضه المدرسيه
1: لك راهو الرول
0: اليوم الرياضه المدرسيه يعني قضينا عليها
1: الرول تاع العباد اللي تعمل ديتكسيون راهو كبير برشا ما يعرفوش العباد راهو فما دي كريتير دو ديتكسيون اذا كان انت تجيب جوار ديتكتيه من مدرسه ولا حتى من الشارع ويكون ما عندوش المواصفات للسبور هذاك راكي تقعد تخدم فيه 5 و10 سنين وما تطلع جوار باهي بينما كي تاخذوا تعمل ديتكسيون على قاعده صحيحه لي فيبر مسكولير لونفيرغور الكاليتي نتاع السوبليس نتاع الكورديناسيون نتاع بدنه نتاع واحد كل شيء راك في عامين ثلاثه تشوف المارج دو بروغريسيون تشوف عبد اخر التطور يكون سريع وتطلع دي جوار باهين يبدا من غادي يلزم برشا خدمه في لي جون يلزم برشا خدمه يلزم برشا ريسيكلاج يلزم برشا حكيت مع صالح اخويا عندنا دوسي نتاع الاربيتراج ها ونعطي حلول اعمل هكا اعمل هكا في الصغار نعملوا هكا نبدلوا قوانين نحن حتى اللي عشنا واللي قادينا اخويا واللي شفنا خرجنا على اوناكوتوي لو نيفو اخويا ها وش يخدموا العباد ها وش يعملوا اخويا ابسط الحاجات اعمل كوبي كولي
0: على الاقل
1: اعمل كوبي كولي على الاقل كي انت ما تنجمش تطلع افكار وواحد باش تطور وباش تحسن اعمل في الاخر ديما الكلمه اللي باش يسكتك بها فمش امكانيات
0: واليوم هذاك علاش نطرح واليوم هذاك علاش نطرح لك سؤال رضوان اللي هو سؤال مهم في في في يعني في الظروف هذيا وفي هالوضعية اللي تحكي عليها انت تقول شوت ليبر عملت الباسكت رضوان شي اختار التدريب هي هالوضع اللي ماشي له هل انه رضوان اليوم يرى روحه ينجم يعني ينجح وسط هالتراجع الكبير زاد فما دورة متاع مدربين اليوم رضوان ساعه كيفاش باش يبدا في تونس ولا برا من تونس باش يبدا بالليجان ولا باش يبدا فريق كبير باش يبدا بالمنتخب ولا باش يبدا بمنتخب جهوي كيفاش فسر لنا كيفاش اكيد راك مخطط انت
1: هي مخطط بون انا راهو توا الاج دو 40 سيزون انا راني التدريب مش نبدا اليوم مش اعتزلت اليوم باش نبدا اليوم ندرب انا في الدومين عندي
0: عندك الشهاده كل سنين
1: وانا معناها
0: عملت ربي وجاتك تحيه من الدكتور سامي بن يحيى
1: سي سامي بن يحيى
0: زاد نسيت وسامحني ويقول
1: سي سامي بن يحيى خدم معايا برشا وعاوني برشا وداواني برشا سامحني راني ننسى
0: ويقول رضوان ليجوند
1: معناتها عايشك يبارك لك سي سامي
0: اسم كبير
1: سي سينا الفريقي زاد خدم معايا باش ما ننساش راهو انا فما عباد بعثت لهم فيا على الواحد راني هبط انفيتاسيون معناها للعموم راني كما تعرف انت واحد في عرس وساعات يقول لك ايش بك ما استدعيتنيش راهو كي تبدا تحضر وتعمل واحد راك تنسى برشا حوايج ونعتذر للعباد معناها اذا كان نسيت حد ما كلمتوش ولا مجموع
0: باهي نرجع للتدريب كيفاش تبدا التدريب
1: قلت لك انا التدريب عندي توا
0: جاهز
1: عامل اقوى شهيد في اوروبا في تونس في با روليغ في بايورب سيرتيفيكي كوتش اللي هي من اقوى لي دبلوم الموجودين التوجه الاول متاعي اني حكيت مع صالح الماجري وقتها قبل ما يستقيل حكينا على بروجي لليكيب ناسيونال وعطيته راي وعطيته البروجي نتاعي. قلت له انا مستعد نعاون بلادي ونعملوا بروجي باهي باش نرجعوا الباسكت بول كيما كانت ونكون انا طرف فيه وواحد وكل شيء. وحطيته حتى دينو وعطيته شي لازم يتعمل له كيفاش لازم نخدمه وكيفاش خاطر انا كي نعطي موا لازمك تعطي حلول. عندك دوسي فيه كذا عندك مشكله في تونس مثلا في الليزاربيت في الاربيتراج هو في تونس في الاربيتراج في كل شيء في الديسيبلين الكل. ما اخويا مش نعطيك حلول مش نقعد نبكي وش بيه الاربيتراج هكا وش بينا هكا ونترسينا نجيبه في ديزيترا اخويا نصلحه نحن هاتي عندي كل واحد يعطي حل اخويا نعمله هكا ونعمله هكا ونعطيه دي زيكزامبل حتى نتاع بلدان ما نمشيوش لبعيد هاو شي يعملوا هاو كذا اش بينا وانا عملو شي هكا هكا تو في عامين تلقى عندك باز تلقى عندك ديزربيت كذا يلزم تعطي برشا حلول. عطيت وقعدت وحكيت مي جو كروا ما فماش كوبيراسيون في البيرو فيديرال ما فماش تفاهم كبير
0: دونك هذا موضوع نخليوه جانبا اذا كان جات يعني المبادره اليوم
1: توا اليوم كما قلت لك جمال
0: عندك عروض
1: كما جوار عندك بلونت كارير زاد توا كونترونور لازم تعمل بلونت كارير كيفاش تبدا وكيفاش تعمل وسي تري امبورطون سي توفيق
0: وانت البدايه طبعا
1: البدايه تنجم تهزك تنجم تكسرك لا قدر الله. هذاك علاش البا الاولى لازم تكون سيليكسيوني مدروسه بالكدا لازم
0: في تونس ولا خارج تونس
1: لازم تكون ايكيب اللي فيها الظروف تاع النجاح نتاعك اللي تتماشى مع عقليتك ومع الفلسفه نتاعك واحد وكل شيء تكون موجوده فيها في الاورغانيزاسيون والا في اللي جوار الموجودين فيها بالسنجح. ربي سهل عندي لاجون نتاعي قاعد نحكي معاه وفما حوايج من هنا ان شاء الله البريود اخرى
0: نعلن. يا اخي ناخذ رايك سي توفيق شفت التخطيط
2: انت شوف
0: مخطط حتى كمدرب حاجه بهذه
2: حاجه بهي ممتازه ولكن اللي ما حاجه ما فرحتنيش هي التجاوب بينه وبين جماعه المنتخب تو نرجعوا للدوسي هذا بقى فماش رئيس نادي اللي مغروم بالباسكت ما يتمناش رضوان يعطيه البروجي ويعطيه النادي ويقول له عندك اربع سنوات تخدم مرتاح
0: ايه ما يوفر له
2: الامكانيات بيان سور راني قلت لك اذا كانت الماتير بريمير موجود وفما دي كلوب اللي مالوريزمون انا نحكي لك بار اكزومبل اللي عشته مع بار اكزومبل استاد نابليان وبتات رضوان يوفقني معناها كانت شفت نابل بكلها يعيشوا باسكيت معناها مالوريزمون تو استاد نابليان عملت شوت ليبر. نحكي لك فما دي كلوب امبليماتيك في الباسكيت
1: اي فما دي زيكول
2: دي زيكول هذوما اللي معناها وش خص كان رضوان يعاود يرجع ويعاود يحيي فيهم كل ويمسهم شويه فماش ما يرجعوا خاطر هذاك الكل انتري ناسيونال راه وقت اللي تلقى استاد نابليون وتلقى الزهر وتلقى
0: حسب رايك انت يا نسالك انت حسب رايك انت رضوان يبدا بفريق من الفرق الكبرى ولا يبدا على مستوى الشبان ولا لا
2: اسمعني رضوان اسمع تبارك الله شابع تيترويد شابع تيترويد كلاعب وما شاء الله دونك تيترويد مش يجيو مش نقول لك علاش مش يجيو وقت اللي تبدا فريق وبشوي بشوي تطلع به وبعدك التتويجات تدوم لسنوات اما مش يهز تيتر في جمعيه كبيره وبعد عاود يتنقل يهز تيتر في جمعيه اخرى. لا اني نتمنى انه ياخذ جمعيه ويبدا بها وبعد يولي يسيطر على الباسكت لمده 5-6 سنوات يهز في تيتر كيما صار مع المستير بار اكزومبل وعامه على الشامبيونان لمده كوب 4 سنين.
0: هاي خلي قبل ما نختم معك رضوان هل هاو السؤال نطرحه لك انت اليوم رضوان يفكر في الألقاب كما هز برشا ألقاب كمدرب كلاعب ولا لا يفكر في التكوين ويفكر أنه يطلع جينيراسيون ما هو هنا زده هو اللي
2: شوف يا جمال فما ملاعبية تتمنى تتدرب عند مدربين
0: أكيد أكيد
2: واللي عندهم إكسبرينس كبيرة
0: أكيد أكيد
2: مش ياخو منهم الزبدة
0: خلنا نفهم التوجه متاعه
1: متاعي أنا أقول لك يا جمال أنا حتى كي مش تشدي كيب توا راك تعاون في اللي جون وتعطي
2: استراتيجي
1: وخبرتي وحتى كي تبدا انترونور سينيور يزمك تحضر في لي جون وتشوف
0: لا تكون عندك عين عين تاع مراقبه
1: واذا كان فما حاجه باش تصلح وباش تحكي مع لي انترونور دي جون واحد وكل شيء هذاك واجب عليك. مي انا كما قلت لك 40 سيزون بالاكسبيريونس وبالدبلوم اللي عملتهم كيف لي اكسبيريونس اللي عملتهم في السمر ليج مع بروكلين نيتس مع ميامي هيت toujours je vise le haut niveau معناها je me sens معناها très prêt inchallah باش نشد une bonne équipe
0: نعرف اللي عندك عروض، راه نعطيك عروض، نعرف اللي عندك عروض من خارج تونس، نعرف
1: راه في بالي. نعم، ما نحبوش نحكيو توا.
0: لا مانيش نعرف، ما نقولش عليهم،
1: ما نقولش
0: كلام انت، ما نقولش عليهم،
1: ما نحبوش نحكيو توا. مي واش نعطيك سكوب اخر، اني عندي بيست اخرى زاد قاعد نخمم فيها، بخلاف اني حوايج من برا تونس، فما بيست اخرى نخدم عليها اللي هي علاش لا، خاطر موا جو فيز جران جو ريف جران، اني نكون مع ان جران نو في اون ايكيب برو ليغ ولا في ايكيب تلعب اورو كاب، وقاعد نخدم عليه وان شاء الله كان ربي يسهل فيه نكون مع ان تري جران نو في الباسكيت في
0: ايكيب اسبانيوري.
1: اسبانيوري
0: اسبانيوري سيدي، يتبع الخيط يفهم، يتبع الغرزه والغيط. رضوان، نتمنى لك النجاح والتوفيق، سعداء جدا بالكارير نتاعك، وفرحانين انك كرة السله مازلت باش تقعد، يعني تستفيد منك، استفادت كلاعب باش تستفيد منك كمدرب، نعرف اللي انت باش تفيد كرة السله التونسيه ان شاء الله. الشيت ليبر اللي تحكي عليه انت بوجودك انت ووجود العديد وصالح الماجري وغيرهم، ترجعوا قيمة كرة السلة التونسية، ونعرف بالتكوين وغيرها كيما تراجعت كل الرياضات الجماعية، وهذا حقيقة، يعني مانيش نتجنى ولا حتى رياضة، كل الرياضات الجماعية تراجعت بشكل رهيب. وإذا كان اليوم ما خطوش وأولاد الرياضات هذية اللي عندهم الخبرة ولعبوا في الأو نيفو ما يغيروش، وما نعطيهم زاد الفرصة، إذا بنعطيهم الفرصة زاد مش يخليهم ينظروا فقط وعمل البيروات مسكرة وما نقربهمش وغيره. إن شاء الله على كل تساهموا في عودة كرة السلة إلى مكانها الطبيعي. قبل ما نختم نحب نوجه تحية صديقنا روف التومي اللي كالعادة يبعث لنا برشا صور، هاو الصور ما استفيق عمل الملاحظة اللي كنتي قال لك أنت بالشابو أحلى استفيق هاي الصورة هذه، خاطر أنت البارح جيت ما غير شابو، قال لك راك البارح ما عجبتنيش والله بالحق، قال لك ما عجبتنيش، انا ما نحبش نقرا الميساج، قال لك بالله ورينا التصوير اخرى كان فما عبد الحميد، دونك هذو هم الصور اللي بعثهم. لا مش هذو عبد الحميد، فما لا بعثت لك ثلاثه صور نتاع من على كل هذه الصوره اللي رجع لنا الصوره الاخرى، هذوما نتاع القاعده ومش نتاع الاحتفال الصوره اللي فيها التوفيق، رجعنا الصوره اللي فيها التوفيق، هاي الصورة اللي فيها التوفيق هذه هي. دونك تحية لصديقنا رؤوف التومي من في نيس، ولكل طبعا متابعينا خارج حدود الوطن، وخاصة خارج حدود الوطن يتمتعوا بالحصة معك رضوان، شكرا لك. تحيتنا للعائلة المصغرة. تحب تخلي كلمة للختام بسرعة؟
1: حب من منبر هذا حب نشكر معنا الفامي بتاعي، نبدأ بابا ساعة اللي ما كانش موجود ما نجمش يجي للكونفيرانس، قل له راني نحبك برشا وراو كان عندك فضل كبير باش أنا وصلت، وانت عطيتني ثقة، وانت اللي دازيتني، وانت اللي تبعتني في صغري كل، والوالدة والفاميم المصغرة متاعي واخواتي والناس كل. نحب نشكر برشا كل مدرب أعطاني وعلمني حتى حاجة صغيرة، وكان عنده فضل علي باش أنا وصلت وعملت الكاريير هذية. أصحابي اللي عشت معهم دي ميومو إنوبليابل، عشنا الباهي والخايب والنكسات والتتويجات وكل شيء، وكنا سند لبعضنا في برشا مواقف. حاب نشكر الجمعيات الكل اللي أعطتني فرصة باش لبست المريول متاعها، وإن شاء الله نكون كنت قد المسؤولية معناها، وما بخلت بحتى نقطة عرق. حب نشكر الجماهير جدا نتاع الكيبات الكل اللي ساندوني، وذلك هو سبور، نعرف ساعات يساندوك ساعات يسبوك ساعات تتجاوز الأمور حدها، مي حبهم برشا من جمهور القروين الاطوال مستير الجماهير نتاع المنتخب اللي كان ورانا الكل، حتى فما الجماهير نتاع جمعيات اخرى زاده اللي تبعوا ويحبوا الشخص هذاك ومغرومين. حاب نشكر العباد الكل وميرسي بوكو على 27 سنه انوبليابل، ويعطيكم الصحة الناس كل، وانت يعطيك الصحة جمال وعلي فور اللي عملته في الكونفرنس دو بريس، وبارك الله فيك. وسيتو.
0: شكرا رضوان
2: استفدت كلمة رون برافو بصراحة. استمتعت وإن شاء الله المستمعين تانا زادة والمشاهدين استمتعوا برضوان. هذو حاجات اللي يزم يخطوا في الارشيف نتاع كل لاعب شاب اللي مغروم يحب الباسكت ما عليه كان يحط لي ميسيون تاع اليوم تو يعرف شنو رضوان سليمان.
0: لازم نلوجوا على الصوره في كره اليد نجيبوه وشوفوا الصوره زاده في كره الطائره ونجيبوها باش تفهم باش نعملوا منافسه. شكرا لك رضوان الى اللقاء تحياتي.

0: Where the dog was on the
1: Micro
0: Show Hara.
1: Ma
0: Micro Show Hara,
2: وعبر على رأيك.
3: وعبر على رأيك.
2: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
0: 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: عد نوشتك بالموسيقى الرنينة ميكس الموسيقى
3: بالدنيا وما فيها
2: بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوة عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

بمأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا السات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. مجلس نواب الشعب يصادق خلال جلسته العامة المنعقدة هذا المساء على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك بموافقة 65 نائبا واحتفاظ 11 ورفض 20. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. دوليا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها ستواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا، وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل محاسبة إيران على تسليحها للممرات المائية الدولية، مشددة على أن حماية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة عالمية. شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات جوية مشتركة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق اليوم، والرئيس الأمريكي يتوعد بسحق إيران لإطلاقها النار على قوات أمريكية بعد أيام من تعليقه الغارات الجوية. وإيران تؤكد في وقت متأخر من مساء الأمس أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك. دوليا أيضا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية للحصول على موافقة لتنفيذ عملية تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله في منطقة علي طاهر جنوب لبنان، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركبة هندسية للجيش. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بأجواء عامة صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال، فيما يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عموما بين 25 و29 درجة، وتنخفض إلى ما بين 20 و23 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، في حين تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: مع شيرين مية مية
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي شوية تحذر يا ودي، مشي تعوم تلقى درابو موش تعوم ما تعومش يا ودي، يضيم من قبل هي ديجا وتوا ولات أكثر يا ودي. بعد يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني الدرابو قول لك راه اليوم الطقس موش تعومان، دخلوا على البيسيون وطلوا مش قلقي من العباد البحر، البحر مش نتاعهم راهو. للأسف اليوم في قليبيا شفت امرأة 65 سنة ماشي تعوم، وين تعوم يا حاجة وين تعوم؟ هاجة البحر بدات توفات الله يرحمها وينعمها، جيت قد الدرابو اللي جابك واللي هزك حط لك كرسي وحط لك قدام البحر، قول اليوم ما فماش عمان. الناس تقول لي جاي من البعيد، ربي كي تعملوا شويه تحضر اليوم الطقس، قولوا له كما تقولوا على درجه الحراره، تقول راه الطقس اليوم ما عوامش. اللي يسمع فينا بربي راه اليوم الطقس ما عوامش، عاملوا كلكو سكوند كيما هكا كيما الماركتينغ ونعاش لي حاجه كيما هكا، يعني تقول راه اليوم يعني توعيه، يعني على الاقل فما كوميونيكاسيون بين البريفي وبين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
3: أنا نحب نقول للأستاذ فأنت عاطي برنامج ما يخص الاستهلاك المنزلي ببطاريات هذه، احنا لنا حقيقة ما في جرة الإجراءات الفاشلة هذه اللي تقوم بها الأستاذ، مانيش مستعد باش نزيدوا نصرف يا رسول الله، احنا قاعدين نخلصوا في ضوء والمواش قاعد يخلص يتحمل مسؤولية، على خاطر فأنت هما فاشلين في خدمتهم الأول وقت كانت الدنيا رخيصة يا رسول الله، واحنا مانيش مستعدين باش نشري لا البطاريات ولا نشري الترومبات باش نطلعوا الماء ولا نطلعوا في الضوء.
4: يا ودي راه ما تماش بالنسبة للماء، راه ما تماش أزمة نتعمي برا، اطلعوا شوفوا السواني دبوات عشوائية في السواني، ماكينات زيتون معدية، ما حالة حليل بدون لباتين ولا شيء، اللي هذا في المتكيب وكدس وطوى السبيكة ب5000 فرنك، اللي كانت ب3500 وب3700 وب3800 وب4000، اليوم ولت ب5000 فرنك، هذه كلها دبوات مخزنة، زيد على ذلك الماكينات الزيتون ما تماش رقاب مثلا، حتى يجي ناس كلها حب التاجر في المواطن، مانيش عارفين احنا وين ماشي.
5: يا يعني مواطن روما تمضيت قبل 7 سنين شيخ الوديان، رانا ضعنا بالعطش قاسما بالله، ضعنا بالعطش يا ودي، وصلوا لي صوتي سيد الرئيس، يا سيد الرئيس يجي اجنة تتفكرنا يا ودي، راهم فلوس كلوها راهم متشمسين بينا، رانا في 2026 رانا ضايعين عليها هكا سنين عملناك.
6: فما مغازات تتلاعب الأسعار، نعطيكم مثال، حطت المغازة هذه حطت اللي البارح عندها انخفاض في بعض المواد منهم 4490، اليوم كيف تمشي للمغازة ما تقاهش، من اللي تحل المغازة معناتها تحل أبوابها معناتها ما يقولوش وفيه، من اللي تحل ما تقاهش معناتها النوع هذا اللي هما حطوا عليه انخفاض، هي راهو قاعد يصير في عديد المرات باش المواطن كيف يمشي وما يلقاش المادة هذيك يشري مادة أخرى، لكن هي ماهيش موجودة معناتها العملية الإشارية اللي عندوها هما تلزق غير موجودة مرة واحدة وقاعدة تصير عديد المرات.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
2: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر متواصلين فيها معكم حتى للعشرة متعليل. حلقة اليوم من إخراج حسام الجيد، إعداد وتقديم زهير الجيس، واستضافة جديدة فنان يجينا من صفاق. الصوت جميل جدا، واكتشاف بعد لحظات تنسمعوا صوته في المباشر، وأيضا تنسمعوا عنده إنتاجات على قناة اليوتيوب. مش نحكيه على مشاريعه القادمة، نحكيه على الإنسان من داخل الفنان، نحكيه على الطفولة، نحكيه أيضا على المصاعب والعراقيل، ونحكيه على التحديات والأحلام كبرى. هذا الكل إن شاء الله في حلقة تتواصل على امتداد ساعة من الزمان. شكرا لاختياركم جوهرة اف ام، متواصلين معكم حتى للعشرة متعليل في خواطر. ضيفنا اسمه أسامة زغل، هذا صوته في إعادة في ميدلي لأم كلثوم، وبعد رجعين نبدأ الحوار.

0: هذا صوت أسامة زغل ضيفنا جينا من صفاقس اليوم في خواطر نحكيه على مراحل كثيرة في حياة الفنان أسامة زغل. أسامة نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك، ميرسي بوكو على الاستضافة. أول مرة في جوهر اف ام، فرحان برشا برشا والله. زوير على فكرة أنا صغير جيت السوسة هنا في واحد من نزول اللي بحدة جوهرة. جيت في ملتقى وطني متاع أطفال الكرة الوقت نذكر كيتو، ونرى في السيجل متاع جوهرة من بالكبير. قلت إن شاء الله يجي نهار وقتها. ما زال عندي لا غني خاصة، لا عندي حد شيء.
0: نزلت في بدايتك
1: ملتقى وطني متاع كرة الوقت، ما زلت في الليسي. قلت إن شاء الله يا ربي يجي النهار اللي والله هنا بالضبط، معناتها حتى البلاصة ما زلت نتذكرها.
0: اللي عند ربي مش بعيد.
1: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله يا ربي،
0: موجود
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
0: شكرا لك وسام على قبول الدعوة في كل الحالات. تصويت نبدأ بأول جينجل
2: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة.
0: هاي سيدي، كما أنت قلت إن شاء الله يجي النهار وتكون في جوهرة فيم. جي النهار وإن شاء الله تكون صريح في حضرة الصراحة في برنامج خواطر. أسامة زغل بعيد على الفن والغنيات وفنان، شكون أسامة زغل؟
1: والله يا قبل كل شيء إنسان عادي نخدم على روحي.
0: مولود في
1: صفاقس.
0: صفاقس بالتحديد. صفاقس كبيرة ما شاء الله، ولاية صفاقس
1: في
0: تاريخ الجرام.
1: لا سنترفيل، مستشفى مستشفى صفاقس معناتها
0: بحدا سبيتار هاني شاكر.
1: هاني شاكر دونك 16 نوفمبر 99.
0: من عائلة متوسطة لبس عليها
1: معايشة كيف الناس وخير من الناس وقل من الناس بالحق.
0: عائلة نومبروز وإلا
1: لا أربع أشخاص نوجه تحية كبيرة.
0: أنت وثلاث أخواتك ولا
1: لا
0: أنت وزوج؟
1: أنا وأختي والولد والوالدة ربي إن شاء الله.
0: كل في الكل أربعة،
1: كل في الكل عائلة كاملة.
0: تنظيم عائلي بامتياز.
1: تنظيم عائلي.
0: أنت وأختك؟
1: أنا وأختي والولد.
0: شكون جاي الأول، أنت ولا أختي؟
1: أنا الكبير.
0: دونك جابوا الوليد.
1: أيوة.
0: زادوا جابوا بنات، قال لك يز ياك هاو، عندنا الوليد عندنا البنات، فمش علاش نزيدوا. التنظيم العائلي بامتياز.
1: بامتياز.
0: واضح. إن شاء الله ربي يفضلهم.
1: عايشك يا ربي، نوجه لهم تحية كبيرة أكيد.
0: معناتها وأنت صغير وحتى لليوم معناتها ما تراش أنه ما تخممش بيك بروحك تقول كان جاي عندي خويا.
1: لا والله
0: وقتك ما تقولش كان جيت عندي اختي.
1: لا اختي
0: لانه لعب البنات حاجه ولعب الاولاد حاجه، نحكيها باقي على الصغر.
1: اختي لازم تسالوها هي. الحقيقه انا بالنسبه لي انا لا بالعكس كنت ساتيسفي.
0: كنت حب لوحدي شيخ.
1: لا بالعكس كنت
0: اللي فما ناخذ وين
1: خاطر احنا بيناتنا اربع سنين انا وياسمين، نوجه لها تحيه كبيره. بيناتنا اربع سنين دونك بالعكس قعدت نستنى فيها، ووقت اللي قالوا لي الاخبار بالعكس كنت فرحان برشا برشا. ولليوم
0: الطفوله نتاعك كانت متوازنه والا صعيبه ولا كيفاش كانت معناتها تربيه الوالد؟
1: والله كان واحد يكبس واحد يرخف احنا نقول.
0: شكون الصعيب فيهم؟
1: ممكن الوالدة أصعب شوية.
0: الوالدة؟
1: ممكن الوالدة أصعب شوية.
0: حكيت القراية و
1: اكزاكتومون سيرتو ماك تعرف في صفاقس ما
0: سيرتو عندها زوز دونك انفستيغاسيون واضحة معناتها الاستثمار كله في القراية والتعليم.
1: الاستثمار كل في نحن وفي تربيتنا وفي والله كان والله الحقيقة معناتها أنا نذكر حتى الوالدة والله ما كانتش ممكن في القراية، كنا الحمد لله يا ربي معناتها ماشيين مرجلين. اما كنا برشا على
0: تعرفش معناها مرجلين في صفاقس راهو كي تطيح على ال 15 مش مريقل معناتها في القرايه.
1: اكزاكتومون
0: راهو في صفاقس نحكيو على 15 و 16 معناتها كي تجيب 11 ولا 12 راك خايب.
1: تسمى راك
0: معناتها كي تقول لي مرجلين راك تحكي على 14 فما فوق.
1: من دون العائله الكل نقول لك شبيك من دون العائله الكل.
0: وقتاش حسيت اول مره انك عندك صوت ينجم يغني؟
1: والله ما كانش هي نجولة تحية مرة أخرى الوالدة ديجا حكيتها مرة في التي في وقتها في انترفيو. قالت أسامة كان يتفاعل برشا مع الأغاني حتى كي 3 4 5 كان وين يحطوا غناء ولا حاجة حتى في الشين في تلفزة وكل كنت نتفاعل ونعمل رياكسيون
0: بيديك بعينيك بوجهك تتحرك.
1: دونك حست الحكاية. مي بار كونتر دخلوني كونسيرفاتوار 8 سنين 9 سنين رفضت رفضا قطعيا القراية، ما نقراش موسيقى معناتها.
0: نحب
1: الموسيقى بالنسبة لي أنا نغني وإلا تعلموني شي نعزف وإلا أما هذا باش ندخل الكلاس ونخرج من
0: الوقت ونخرج وديسيبلين
1: ليه ونخرج من المدرسة نمشي الكونسيرفاتوار باش باش نعود نقرا ومعلم من الاول جديد وعمل هيك وعمل لا كنت بالنسبه لي اللي انا كاتيغوريك لا يعني لا ما فماش الحكايه هذه لا دونك قعدت الحكايه الى نذكر نوفيام اني بتاعي نوجه تحيه كبيره للصديق عزيز علي بورشا مرتضى زغل في فرنسا تو نوجه له تحيه كبيره كنت كي القصائد كي يعطيونا قصيده في الكوليج على البلاصه غادي كنلحنها تعطيني كلام
0: هكاك معناتها هي شعر
1: هي شعر نقراوها في الكتاب
0: انت تقوم تلحنها
1: ناس يدي نقول لها مدام نوجه لها تحيه كبيره مدام متيحه نقول لها مدام راني نحب نقرا ميلوديك نحب نغنيها وإفكتيفمو هذيك
0: اللي صار بالطريقة هذيك وإلا وحدك
1: ما نعرفش بصدقني لا
0: معناتها وحدك هكيك تشوف القصيدة تعملها في
1: هكيك
0: تعطيها لحنها ونشوف حاجة بطريقة
1: على طريقة الكلام وقتها راني لا نعرف لا مقامات لا إيقاعات لا حتى شيء وهذا يا صاحبي كما قلت لك مرتضى هو اللي قال لي راني أنا نشط في جروب نذكر اسمها غصن الزيتون الشادية نوجه لهم تحية كل كبيرة جروب مازالت اليوم في صفاقس سمير لدار وقتها مشيت بحذاه قال لي فازي هات نشوفوا اش تعطي
0: معناتها بيني وبينك كان خمو انت اخترت الغناء ولا الغناء هو اللي اختارك
1: والله هو تحسني من داخل انه انا بالحق مختار الحاجه هذيك ما عنديش اثنيه عرفتك الوليد اللي يحب الحاجه هذيك ما عندوش ليها اثنيه والثنيه نتاع الكونسيرفاتوار رفضها الثنية اللي نورمال مو تكون هي الوحيدة
0: رغم اللي ما واجهتش رفض من العائلة معناتها بالعكس
1: لا بالعكس
0: كان فما تشجيع من الوالدة
1: قلت لك هما اللي هزوني
0: وهما اللي هزوك الكونسيرفاتوار أول شخص آمن بموهبتك
1: أي سمير الهدار فنان في صفاقس
0: أي
1: ماهر الهدار
0: ماهر أي نعرفه ماهر الهدار طبعا
1: نوجه له تحية كبيرة هو الأول واحد الحقيقة والحقيقة ونقولوها لليوم ونضحكوا عليها الحكاية قعدت براتيك مو شهرين ولا ثلاثة بعديك الحاجة اللي كانت عائق بالنسبة لي أنا ما نعرفش لمقامات لإيقاعات لحد شيء
0: مش قاري
1: مانيش قاري موسيقى جملة
0: ولكن سميع وذنك تسمع وذنك تعاود
1: وهذاك هو اللي حطه في الأخر أني نقعد معناتها خاطر كنت في بيريود خاطر دخلت معهم في الشتاء جايين الصيف جاي العروض وجاي المهرجانات والمشي والجاي دونك بالنسبة لي الشتاء هذاك كله مش نبرفوا فيه ومش نحضروا فيه ومش نخدموا شوية حاجات معناتها ماهيش بالكونتيتي نتاع الصيف دونك كانت الديسيزيون انه سامي يقعد معانا وكانت بالحق فرحه كبيره وبرشا معانا
0: دونك اول من ساندك هو الفنان الهدار به اول مره واجهت جمهور خرجت وغنيت تتذكر هش في حفله اخر العام
1: غنيت
0: في مسرح
1: غنيت اخر العام غنيت برشا
0: اول مره حطوا قدامك جمهور وغنيت اغنيه تتذكر هش
1: والله يبدو لي في الليسي
0: يبدو لي في
1: حفلات اخر العام وعلى فكره راه انا كي دخلت نوفيام اني مع الفرقه الانشاديه ميم با راهو دو 3 موا من مي 2015 مي 2015 نذكر كي تو عملت اول كوفر اول كوفر ودايوغ وقت استغراب شديد
0: شنو هي الاغنيه
1: وقت اغنيه دينيه اسمها زواره محلال امه زواره رايحين نزور الهادي ونتمتع بانواره تحكي على زياره البيت الحرام وقتها نذكر بالبي سيماري يقول لي عندك نهارين معناتها شنو قلت له بريتو معناتها كوفر ما انا ما طلبت شيء حاب ندخل الاستوديو حافظها الاغنيه عاوني باش ندخل نصبها وفيكتيفون دخلنا وصبيناها وهبطت على الفيسبوك وقت لأصحابي والعائلتي
0: أصعب موقف تعديت به في بداية الطريق تتذكروش
1: أصعب موقف حقيقة ما تعديتش بحاجات
0: ما تعديتش بعراقيل بصعوبات
1: كيسير عراقيل
0: بنبزات
1: لا هذيك الحياة اليومية راهو نتاعنا
0: ايوا لك الحياة اليومية فيها مواقف صعيبة تعتبر
1: ممكن الحاجة اللي ممكن الحاجة اللي بيني بين روحي نتذكر مرة أول مهرجان ناخذوا سهرة كاملة وحدي ومهرجان في قيمة مهرجان لمدينة صفاقس. أسامي راهو كبيرة برشا معناتها، نحكي لك افتتاح لطفي بوشناق، نحكي لك زيد غرسة موجود، نحكي لك وفي الوسط
0: يعني البروغراماسيون أسامي كبيرة في البرمجة،
1: أسامي كبيرة وأنا موجود، وأنا خذيت سهرة غاديكا. وليلة السهرة هذيك مرض شديد جدا
0: زهري، معناتها وقتي حاجتي بيك يا وجهي
1: والله صدقني. اليوم هذاك ممكن ما ننساه، ذكرتني فيه العشرة ونص متاع الليل، يكلم فيه العلامة نوجاله تحية مهدي قاسم صفاقس، كلم فيه قل لي وسامة راهو الوطنية عندك غدوة، راهم جايين يعملوا تغطية للحد. وانا كلمت مهدي قبل بيامات، يا مهدي راهو عنا السهرية وكل واحد وحاول تكون معانا وكذا، واحد قال لي كان نختم عليه الموضوع ونتصل بالأولاد وبيحاول اللي ما نبخلوش وندعموا ولدنا وندعموا أخونا وندعموا كذا. وفات الحكاية غاديك مرجع ليش قبل بنهار، مرجع ليش دونك بالنسبة لي هنا
0: الحفلة
1: مش تكون ليلة الحفلة في الليل المخر، راه نحكي لك 11 متاع الليل ولا 10 ونص متاع الليل، هذا التليفون يكلمني أهل وسامة سافاش أحوالك يا ستار، وين مريض مرض راه زريرق ومعناتها موزا مش يمشي لا ما فهمتش اش صار، ممكن ستريس كنت ماشي سي موزا مش يمشي الكلينيك، معناتها مش نقعد في الكلينيك نشوف شنو الحكايه. ورمضان وقتها ما رجعنا مدينه وقتها طبيبه وقتها تقول لي اسامه راه غدوه الحي، معناتها رانا فماشي بوسيبيليتي انه
0: نوخروا ناجلوا نلغيوا
1: نلغيوا نعملوا اي حاجه. قلت له بريف ونعرض نحلم به، معناتها شنو تقول لي نوخروا ما نوخروا شيء بإذن الله غدوة نقوم لباس. ويزيد يكلمني مادي يقول لي أهل
0: الوطنية موجودة،
1: الوطنية موجودة معك، موجودة معك غدوة، ماذا بيا نقول له لا ما نجمتش. أوكي مهدي مريك الوطنية معايا غدوة كملت صعب
0: خليت على ربي،
1: خليت على ربي ندعي لي لك يا ربي سهل وفكتيف ما تعدى عرض الحمد لله يا ربي.
0: تعتبر الموهبة وحدها تكفي للنجاح؟
1: لا،
0: شو المطلوب اليوم للنجاح؟ شو المطلوب لنجاح الفنان التونسي؟
1: مطلوبة العلاقات.
0: العلاقات بمعنى
1: لازم تكون عندك علاقات،
0: علاقات مع ملحنين، مع شعراء،
1: كل
0: مع استوديو، مع المهرجانات،
1: كل خل الإعلام، خل خسوان بون. فما جانب اوكي راهو لازم تكون عندك معناتها
0: موهبة،
1: الموهبة لازم تكون موجودة بالنسبة لي أنا على كميوزيسيان، ولازم ماذا بينا تكون فما معناتها مستوى علمي موسيقي، كسوا قريت في الانستيتيو، كسوا قريت في كونسيرفاتوار، كسوا عمل ديكور، كسوا تعزف، كسوا كل ما قريت، كل ما تكونت، كل ما خذيت، كل ما خير.
0: طبعا
1: قلت لي ننتي، انت قلت كلمة بر، قلت لي نجاح الفنان التونسي مثالش، خلينا نكون جريء معاك شويه ونقول لك اللي راهو وصريح سيرتو انه راهو لازم علاقات باش تكون ناجح في تونس.
0: اي هذاك علاش انا سالتك علاقات مع شكون بالضبط؟ مع
1: فنانين بيان سور، شعراء وملحنين يا حبذا، منجين، اعلاميين. اليوم راهو الاعلام ما نعرفش علاش الاعلاميين اليوم
0: فما جيوا الاعلام،
1: اي فما كليشيه معروف نتاع اسمع العلام قش مهمة، وكل انستغرام متاعك وكل تيك توك متاعك اعمل اللي تحبه، كاين متاع تخفيف ضغط على
0: العلامي
1: ولا يقوله باش يخفف ضغط،
0: كل حاجة في بلاستها،
1: كل حاجة في بلاستها ويتنجربه،
0: فنان التيك توك حاجة وفنان الإعلام حاجة أخرى،
1: هات نعملوا اكسبرينس ونشوفه علاقات مع منجين، علاقات مع متعهدي حفلات، علاقات مع مديرين مهرجانات، علاقات وهذا موجود. وبالله ما يجيني حد من بعد يقول لي اسامه راهو مش موجود وما ما
0: كلها علاقات، علاقات طيبه على الاقل،
1: ماهوش كلها علاقات، مي لازمك
0: العلاقات ضروريه،
1: العلاقات
0: الموهبه وحدها لا تكفي.
1: اوكي
0: وعدوك باشياء وكانت جست وعود والا لا؟ فما ناس وعدتك باشياء
1: والله ما نذكرش بشكل هكا خاص حاجات حاجات كبيره برشا، ولكن الوعود موجوده، ولكن في حاجات الحقيقه ماهيش مؤثره بالنسبه لي انا على الاقل. انه توعدني انك مش تقف معايا في موضوع، ولا مش تكون معايا في خدمه، ولا مش تكون بعدي كما يظهر لكش، ولا

0: والمايسترو يلفظوا في الغناية. فما غناية مثلا اسمها حبيب القلوب، غنية دينية غنيتها من تلحيني أنا، إحساس معناتها نقول لك حاجة ما تتوصفش، أنه راهو عازف العازف وقت اللي يبدأ يركز في التفاصيل اللي ملحنها أنت وكاتبها أنت ويبدأ يعزف ويسأل فيك هذه كيفاش أنت حبيتها هكا أنت كذا أنت، راهو هذه متعة كبيرة برشة، هذه متعة الحقيقة عشتها. إن شاء الله يا ربي الواحد
1: يقعد يعيش. شنو الحلم اليوم؟
0: الحلم بيان سور انك توصل للجرون بوبليك، الحلم انك تعيش،
1: الحلم انك تصنع النجم اسامه الزغل
0: ان شاء الله، علاش
1: يعني النجوميه من طموحاتك الشهره؟
0: بيان سور بيان سور، راهو الشهره بالنسبه لي لينا
1: النجوميه التونسيه ولا النجوميه المغاربيه ولا النجوميه العربيه؟
0: ان شاء الله العالميه يا ربي، ان شاء الله العالميه. الواحد بالعكس يسعى لكل شيء،
1: تخدم عليها خطوه خطوه، والا تقول هي ضربه حظ ستاتي يوم من الايام. فما فنانين يقول لك خويا راهو اخدم وخليها بطبيعتها،
0: شوف
1: فما شكون يقول لك لا فما غنيه الحظ اللي ما تعرفش عليها وقتاش تجي تعملك هكا.
0: النجم نقولهم الزوز وراهو مش بشعبوي، خاطر شوف انا ديما نقول حاجه وقلتها حتى قبل، قلت ان شاء الله يا ربي ضربه الحظ وقت تجي تجي وانا ماتور ناضج فكريا، ناضج في صوتي، ناضج في في في مخي، عندي استقرار حاضر لها، خاطر راهو برشا فنانين جاتهم ضربة حظ ومن بعد تكملنا،
1: وبرشا فنانين جاتهم في عمر خايب صغار
0: برشا فنانين توانسة تجي ضربة الحظ ويكمل عليها وتشوف النجاحات تجي من بعدها هاك تشوف.
1: فما شكون يختار مالوروزمون
0: ولدكم اللي نحبوا برشا مرتضى
1: الفتيتي،
0: اول غناية عنده ضربة الحظ اللي كانت له، تشوف من بعدها النجاحات اللي جات من بعدها
1: طبعا.
0: دونك ما جاتش،
1: ولكن ما جاتش زاد من فراغ، لانه تجي تجي ضربه الحظ ما لازمك تعرف تستحفظ على النجاح.
0: اكزاكتومون، دونك انا ان شاء الله يا ربي نهار اللي يجي ضربه الحظ ان شاء الله يا ربي نكون
1: ايوه، ولكن وقتها نوليو تحت عنوان اسامه الزغل يحب يغني من اجل الفن او من اجل الشهره؟
0: لا من بيان سور، من قلت لك راهو الشهره بالنسبه لي انا وسيله باش توصل صوتك، خاطر نقول لك حاجه، اذا كان ما تكونش مشهور
1: الشهره نتيجه دونك مش هدف،
0: اذا كان ما تكونش مشهور ما تيكش مش تنجم تعدي الرسائل نتاعك ولا اللي تحب تغنيه ولا اللي تحب تسمعه للجمهور فاسيلمون. نعطيك حاجه بسيطه برشا، لو كان الراب جا مش مسموع جمله وتفصيله في تونس وفما فنان راب موجود ويحب يوصل صوته ويحب يوصل مزيكته ما ينجمش، خاطر ما فماش
1: هي فما معادله صعيبه اسمها الفن عايز كده والجمهور عايز كده زاد.
0: محلاك البينج بونج هذاك اللي تلعبوا مع الببليك، تعطيه وتشوف تشوف رياكسيون، ما يسالش كان نجحت نجحت فشلت ان شاء الله جايه.
1: هو فما زوز حاجات يخوفوا
0: اللي هما
1: في حياه الفنان، من المفروض الشهره تخوف
0: بيان سور
1: والفشل يخوف. شو يخوفك اكثر، الشهره ولا الفشل؟
0: مش أقول لك الفشل طريق للنجاح، راهو شوف الفشل أنا بالنسبة لي أنا لازم تكون واعي بيه، مش تفشل وكهو أني فشلت عملت أغنية أني فشلت، لازم تفهم شنو الأسباب علاش، تصلح، تحاول تنظم أفكارك أكثر، تحاول تحسن في الحاجات،
1: شنو اللي ناقص، شنو اللي ممشيش،
0: شنو اللي وين ما مشيتش، وين الغناية ما تعديتش.
1: دونك الفشل لا يخيف،
0: الفشل لا بالعكس،
1: بالعكس يعلمك يقويك.
0: ممكن الشهرة لأنه مش تولي تحت العينين، راهو أنا أعطيك
1: تعلي البارة عن سخت مومو،
0: نعطيك دي بيريود اللي أنا عشتهم ونعتبر نفسي اليوم في تونس مانيش مشهور الحقيقة، لكن فما دي بيريود اللي سورتو وقت اللي نهبط غناية ولا ساعات نكون موجود بزيد على الانستغرام ولا نكون موجود بزيد في تونس في الميديا ولا نتعدى ولا كذا، تحس حتى في النظره نتاع العباد هذيك الغزره نتاع هو ولا مش هو، تحس تخيل تقول انا لو كان هذايا ديجا مازلت في بدايه الطريق وشوف كيفاش الغزره،
1: اي
0: شوف كيفاش وممكن راك انت ديجا عشتها معناتها من غير ما اليوم انت عشت النجوميه وعشت الواحد وتشوف نظره العباد كيفاش تتبدل، يبدا يغزر لك وتحس انه عرفت ماذا بيك تحس.
1: هي توصل راهو الى مرحله ساعات فما عباد ما يصدقوش انك انت موجود
0: اكزاكتومون
1: في ما نعرفش انا في جرون سيرفاس ولا في قهوه ولا في ريستورون يبداو تسمع ماذا فلان هو زعما كذا
0: هو مش هو
1: وماذا بيك تحس انه معناتها بالنسبه لهم حاجه غريبه انه موجود في المجتمع،
0: يكون كان موجود في العيشه تحت الاضواء ممكن تقلق ولا تخوف.
1: باهي اجي نقول لك خلينا نسمعوا شويه من عندك حاجه

0: هكا توا.
1: شاش تحب نقوله؟
0: اللي تحب تقوله أنت، اللي جاي على بالك توا في جوهر اف ام اليوم 29 جويلية 2026 9:35 دقيقة. تعلي بتكون تسمع فينا فيك رهبها.
1: نقولوا خليني جنبك.

0: كنت يا ريت ما يصحنيش.
1: على ذكر الأغنية هذه، لو خيروك بين الحب والنجومية، قصة حب وإلا قصة النجومية، من الأخر تجي شريك تحياتك تقول لك يا أنا يا الفن، ماذا تختار؟
0: نورمال مو الفن يكون قبلها.
1: مش أنانية دي شوية؟
0: لا مش أنانية، خاطر تخيل إنسان يبني
1: يعني
0: في حياته
1: من غير فن ماكش باش تكون أنت ديجا.
0: يبني في حياته، أنا حياتي أنا في الأخر أستاذ موسيقى وفنان محترف، وهذيك حياتي وهذيك خدمتي وهذيك الحاجة اللي أنا حبيت نعملها. نتمنى من كل قلبي أنه وقت تجي الإنسانة المناسبة في حياتي تتقبلني كما أنا، كما أنا مش نتقبلها كيف
1: بحياتي بفني بجوي بسهراتي بمهرجاناتي بكل. فما فنان تحلم بالغناء معاه؟
0: أي أكيد. صابر
1: صابر
0: صابر
1: حدا صابر سهل لك سي معاه نو؟
0: لا عمره ما كان سهل، بالعكس. نحكي لك أنكدوت، ممكن أنا صابر عمري ما قابلته
1: جملة
0: جملة وتفسيرها، معناتها فاس فاس عمري ما قابلته. ذكر مرة مش نحكيها بكل مرة، في استوديو حمدي المهيري كملت سجلت غنية يلا وهبط، عملت قهوة أنا وحمدي، قلت له حمدي شكون مازلت قاعد في استوديو؟ قال لي مازلت. شكون جاي شوي آخر؟ قال لي صابر. صابر بالنسبة لي أنا حلم من أحلام حياتي أني نتواجد معاه، ولا أني حتى نتقابل أنا وياه، وإن شاء الله يجي النهار اللي بالحق نشوفه. صابر جاي، قال لي أهو جاي ديجا دو مينوت يكون موجود، يجي سلم عليه وجا قد بحث يعني. بالزهر صابر يجي في الكهرباء، نشوف فيه من الروتروفيزور يحكي في التليفون وليه، وظهر حتى من الجريماس متاع وجهه وأنه معناتها مكونسنتري. فحكيت مع حمدي وقلت له يا حمدي مالجري معناتها حلمه اني نقابل صابر ونحكي معه،
1: مش وقت
0: تو بالنسبه لي انا، مش
1: ينقابلوا على قاعده يا مش جسد
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يجي نهار اللي صابر يعرفني بموزيكتي وفني، ان شاء الله يا ربي.
1: احنا نعملوا حاجه نسهلوها، انت ديجا قاعده تصور
0: في قاعده نصور
1: هذه، باش نحطوها ستوري بعد شويه ان شاء الله في الانستغرام نتاعك، ونتقيو فيها صابر وانا نبعثها لصابر الرباعي باذن الله
0: ان شاء الله،
1: ونعملوا تليفون ونقول له راهي هذه ستوري تعملت اليوم في برنامج خواطر بالذمه لي لك انت
0: ان شاء الله.
1: شنو هي الرساله اللي باش تقولها لصابر الرباعي؟
0: صابر بالنسبه لي انا ايدول فوق العادي،
1: يعني غرامك بصابر.
0: شوف الحكايه مش حكايه مجرد غرام، راهو صابر. شوف صابر بالنسبة لي أنا كأستاذ موسيقى، أنا مازلت في بداية الثنية متاعي، صابر الصوت، صابر الرصيد الغنائي الواسع. شوف من أنا شيخ تو السيدي منصور دونيل، شوف شفما فما سيدي منصور، فما عز الحبيب، فما ببساطة فما أنا شيخ، فما تحدى العالم، فما حتى الأنواع، فما الانواع، فما غنيات ممكن الناس ما تعرفهاش، فما مبروك عليا، فما خلص طارك، فما والانواع عديده. وتلقى صابر غنى العراقي، وتلقى صابر غنى كش ملك الخليجي، وتلقى صابر غنى برشا حاجات. ومن بعديك تشوف صابر في جبار يغني فيها في موسم الرياض، تشوف الجوستيس وتشوف تشوف المسيره الطويله. اليوم صابر راه يطلع على كارتاج ويغني بأداء معناتها محترم ومقنع، وكيفاش محافظ على روحه، محافظ على صوته، محافظ على كذا. من تونس
1: وكاريزما كبيرة،
0: وكاريزما كبيرة، ومن تونس تخرج للبرة وتنجح مغير ماكينة. تعرف الماكينة الإعلامية في تونس ما عندهاش تواجد كبير البرة، وتنجح.
1: لا ذكي صابر
0: وتكون موجود،
1: ما تقوليش من غير ماكينة، ذكي عمل ماكينة مزيانة هي اللي خدمت له هذا الكل،
0: خدمت له فيه.
1: هو صابر وحده.
0: أوكي معاك
1: في هذا الذكي متاع صابر
0: في تونس. أوكي في تونس كان موجود وكان قبل ما يخرج، ولكن كي خرج راهو قابل حلمي بكر قدامه. حلمي بكر معناتها ما هويش نمبورت
1: كي، شنو رسالتك لصابر؟ شحب تقول صابر؟
0: صابر ان شاء الله يجي النهار اللي نقف معك شخصين بالحق هذية. لكن شوف انه مش صابر يكون معناتها مكلمينه علي اسمع بالله يا راو لازم، لا ان شاء الله يا ربي يتعرف
1: على بصوتك
0: افكتيفمون، ويحس اني نجم نكون في يوم من الايام كيما شفت عباد والله فرحت لهم برشا، بوثين النابولي، احمد رباعي، ملك الشيرني
1: في كارتاج الاخرانيه
0: والله فرحت لهم برشا. ونفرح تعرف علاش؟ خاطر في الاخر دي جون وفي الاخر اصوات تقول في الاخر اصوات مزيانه
1: جميله
0: وكل واحد فيهم راهو عنده ستيل وعنده نبره وتمبر نتاع بثينه بعيده برشا على احمد ملك الشيرني بعيده برشا على دلي شبيل لكن تبارك الله شوف الحسوس نتاعهم وقوالتهم ياسر محلاها وان شاء الله يا ربي يجي النهار اللي نكون
1: فيه من اكبر احلامك انك
0: ان شاء الله يا رب
1: تقابل صابر وتغني مع صابر ان شاء الله بيه نعملوا لعبه صغيره في سافيسا ومن بعد نرجعوا نسمعوا ونسمعوا الناس ديز اكستريم اللي قداش عندك انتاجات مش برشا هذول انتاجات خاصه
0: والله موجود
1: فما دي كوفر موجودين
0: موجودين لي كوفر موجودين تقريبا عندي خمسة ولا ستة اغنيات بون قبل
1: زاد
0: اي فما في الانشاد الديني قبل اللي خدمتهم فما في العاطفي يلا خدمنا يلا خدمنا تنساك الموت تو تفضينا شويه للسبيكتاكل كما قلت لك الى مصر
1: طبعا شويه نحكيوا على سبيكتاكل نعملوا اللعبه هذه ونرجعوا للحوار يقول كذا مسهر اني خيرتك فاختار
0: بين
1: النجاح ولا راحة البال
0: نجاح مثل
1: الجواج مبدنيته كده النجاح
0: تنجح
1: راي حتى راحة البال عندك ما تقول فيها
0: عندي ما نقول فيها ما يخويا ننجح بتتجرب ساعات ستريس رهيب وكله وبعديك كي تنجح راهو وانا عارش فما حمل لي
1: النجاح ولا الشهرة وفرق راهو بين النجاح والشهرة
0: نجاح إذا كان الشهرة مش تجي بدون نجاح شو النجاح
1: تشهر ما مش بنجاح
0: لا
1: نجاح
0: مش لازم لا. نجاح
1: نجاح ولا تنجح. الفلوس
0: نجاح لا والله النجاح على طول
1: الفلوس نجم تصنع النجاح خاطر الفلوس نجم تشريك غنية بهية نجم تشريك كلمة بهية نجم دخلك لحسن استوديو نجم تطلعك في أحسن مهرجان
0: شوف انت تو كي تخيرني ما بين الفلوس والنجاح سيكو حاشين بالنسبه لي لك انت تو مضمونين مش تمدهم لي على طبق تقول لي اهم برشا فلوس ولا اهو النجاح
1: ايه.
0: صحيح ولا انا غلط
1: ايه.
0: انا نختار النجاح خاطر اذا كان ناخذ الفلوس بفورسيمون مش ناخذ النجاح تقول لي نجم يصنع نقول لك ينجم ما يصنعش وكاهو نقفوا غاد
1: عربون ولا مهرجان
0: مهرجان على طول والله العظيم
1: لا حتى عرس راهو محلاه العباد اللي تخمم فيك وتقول عرسي نحب فيه فلان يغني
0: على طول محلاها وما عندي حتى مشكل ونفرح على الاخر ما تتصورش
1: قد ايش في دات
0: يجيني تليفون
1: مهرجان وعرس تختار المهرجان
0: شوف يجيني تليفون يقولوا لي اسامه نحبوك في عرسنا ولا نحبوك والله نفرح فرح كبير
1: ايه.
0: اما راهو المتعه نتاع انسان يمشي للقيشي وقصتي كي باش يتفرج فيك بالنسبة لي أنا هذيك متعة من الحاجات اللي بالحق على الأخر
1: الليل ولا النهار
0: الليل ولا النهار الليل ولا ما يقلقنيش بديتو أنا مانيش سهر لا جملة والله لاني سهر دايوغ نكمل
1: السهرين تحب النهار أكثر
0: ممكن نعش نهار الليل ما يقلقنيش انتوكا بالحق هذايا ما نجمش باس
1: غدوة لو كان تبدأ تخرج الإشاعات
0: أيوة
1: على أسامة النجم
0: أيه.
1: تقلقك الإشاعات ولا المهم تزيدك شهرة وانت تعرف المشهورين يا ما يخرجوا فيهم إشاعات من نوع مغرور ومن نوع بيه ومن نوع شفناه في البقعة الفلانية ومن نوع ومن نوع وساعات راهو كله كذب ما فماش حتى منه
0: قول لك حاجة
1: من الناس اللي بشي يضحكوك الإشاعات ولا بشي يقلقوك
0: الإشاعات نجم تكون بالنسبة لي أنا مصدر قلق إذا كان توصل تمس عائلتي ولا تمس الناس اللي دايرة بيها انك تمسني انا في الاخر نجم نخرج نكذب
1: ايوه لكن الاشاعات هذه راهو مصدرها في عاده نيران صديقه نيران صديقه بمعنى فنانين بمعنى فما ناس
0: بعيد برشا بعيد برشا على نظريه المؤامره وصدقني حتى لو كان يجي شكون يقول لي راهو فنان خوك هذاك عمل له صدقني ما نتعدى
1: شكون تسمح له بالنقد الجمهور الاعلام أو أهل الاختصاص بمعنى أسادة موسيقى
0: شوف
1: شكون مسموح له ينقد أسامة الزغل
0: الناس الكل مسموحين لهم ينقدوا أسامة الزغل لكن مش الناس الكل يسمحهم بنفس الطريقة أسامة خاطر شوف يجيك واحد من الجمهور اسمع أسامة أنت الغنية هذيك ما هيش باهية على خاطر صوتك فيها كأنه مش ظاهر
1: ما وتتكش
0: بيك إن شاء الله يا ربي الأغاني جايين يعجبوك هذي الإنسان العادي
1: هذا رأي معناته هو عادة رأي. الجمهور عنده رأي
0: وإلا ما كنتش في المستوى في الحفلة الفلانية أو نقد ما كنتش في المستوى في الحفلة الفلانية وما أديتش اللي عليك والبرودوي اللي غنيته ما هوش باهي وما يتمشيش مع صوتك وما يتمشيش مع كذا إذا كانوا إنسان عادي راني نسمع ولكن نحاول واني اهل الاختصاص خاطر مش يحكي معك تكنيك. انت زوير اليوم، انت زوير اليوم يجيك ان جون قاري صحافه ويحب راك مش تنطقون، مش تنطقون تكنيكمون
1: طبعا.
0: ميكرو شوف جينجل يوفى في قبل ما يوفى جينجل شوية لازمك تاخذ الميكرو
1: تخطف الكلمة،
0: تخطف الكلمة وتدخل، ما تحطش بلون 20 سكوند وبعدك تقول لي هذه فو تكنيك. انت هنا ما تنجمش ما تسمعوش، تتناقش معاه اذا كان وصلت عندك دراية معينة، واذا كان وصلت لمستوى معين انك تتناقش، ولكن في وقت معين اهل الاختصاص اذا كان سرتو اكبر منك وعنده درايه اكثر منك وكذا لازمك تحل ذهنك وتسمع، وما فيها بأس انك تصلح بالعكس.
1: واضح. غدوه تجيك شركه تقترح عليك برودوي ماكش مقتنع به جمله، وتاكد لك الشركه انها باش تسبونسوري وباش يحقق ملايين الارقام من المتابعات، تقبل العرض والا لا؟
0: ممكن والله ممكن نقبل اذا كان ما مانيش مقتنع تماما.
1: ما تشبه لك الجمله وما تشبهش لصوتك، ولكن
0: مش لهيك الدرجه لا. اذا كان في شطر ثنيه ممكن، انا نقول لك ممكن ممكن ممكن ما نعرفش، ممكن تغريني الـ الـ الـ الـ
1: العرض،
0: العرض يغريني ممكن، انا نقول لك مش معناتها الواحد يتنازل.
1: حددت روحك وين ستيلك ولا مازال؟ شنو الطابع اللي غنيه اسامه الزغل ولا
0: مازال؟ بيان سور مازال،
1: مازلت تختار،
0: مازلت نجرب ومازلت نشوف.
1: خلنا نسمعوا الناس شوية من أعمالك. أعطينا إكستريم من الغنيات اللي موجودون عنا حتى لتوا في الباز. أسامة الزغل اللي جينا من سفاقس، نعود أذكر الناس اللي تبعوا فينا في خواطر حتى العشرة متاع الليل، وهذا إكستريم الأولاني.

0: كلمات الحان
1: مروان حساسي
0: صديقي الجميل. العروس
1: كلمات مروان حساسي
0: تغني في عرسه ولا زاد عندك مهرجان؟
1: بيان سور
0: عرسه بيانتو يظني في سبتمبر
1: اي لو 21
0: وجهوا له تحيه كبيره. حب على عرس كبير راهو نعرف راهو باش يكون عرس كبير برشا في صفاقس
1: باذن الله
0: في اول سبتمبر 21 سبتمبر
1: نزيدوا نعطيو البلاصه
0: كلكم في صفاقس عند مروان.
1: اسمعني يدخلوا من بعديك على انستغرام تنحط لكم البلاصه صفاقسيه كله اللي حبيت.
0: مرحبا بكم
1: يا ودي حتى اللي يجيو من برا مرحبا.
0: والله هو قلبه كبير الحقيقه ويستحق مروان.
1: ويمن زاد زوز من الناس هذوما استوديو الفا بخود نوجه له تحيه كبيره بالحق. استقبلوني بكل حب, استقبلوني باخويه كبيره, عانوني وقفوا معايا كانوا معايا سند بالحق في صفاقس. نحكي لك على بدايات راهو من 2015 نخدم معاهم وموجود معاهم وخدمنا برشا غنيات.
0: نسمع لك ستيت ثاني

0: هذه هي الأغنية اللي غنيتها في عرضي لمصر، والحقيقة عشت معها
1: واللي قبلها كلمات والحان مش ما نظلموش،
0: كلمات والحان مروان حساسي. هو الحقيقة ما بين تنسيك الموت ويلا ما بينتهمش برشا وإحنا دخلنا للستوديو لوجوا على أغنية تونسية، وقتها قلت قديش مرة لوجوا على أغنية تونسية، فعرضتنا يلا أغنية مصرية، فمروان قلت له هذه، قال لي راهو لا، قال لي نلوجوا على أغنية تونسية، حطنا نبدأ بالتونسية. قلت له
2: تستنى بأغنية الحظ ولا
0: بيان سور
2: تمن إنه فما أغنية الحظ اللي
0: خاطر شوف هات نشوف الفنانين الناجحين الكل تحب حتى نسميه ونسميه، لو كان تجبد الفنان تو تجبد معاه أبرز أغنية لي حتى في اللي ناجحين تو راهو
2: طبعا.
0: دونك بالنسبة لي أنا أغنية الحظ لازمها تكون موجودة كما قلت سي عنشر.
2: شو الفرق بين فنان غنية الحظ تنجم تكون الغنية الأولى الثانية الثالثة وبين فنان بعد 10-15 غنية باش تشي غنية الحظ؟
0: هذيك قدير الموضوع
2: خدمة وإلا وإن سألتم الله فسألوا البخت.
0: وإن سألتم الله فسألوا البخت تخدم بيان سور راهو. مي تشوف مثلا أنا والله الصباح كنت نحكي أنا وصحفية على رؤوف ماهر وجه له تحية كبيرة برشا، كانوا يسمعنا ولا يوصل له حد
2: رؤوف تظلم برشا راهو معناتها تو
0: رؤوف أنا كميوزيسيان نسمع به من اللي أنا صغير بالباهي راهو صغير، وقبل ما نبدا الموزيكا وقبل ما كذا عنده غنية اسمها مريقل، ادخلوا اسمعوها حتى على اليوتيوب. مريقل من أو من قبل ما يشد الطابع التونسي ومن قبل كذا، لكن شوفك ربي حب وخدم رؤوف، طلع على كارتاج مع نور مهنا، الناس اللي ممكن ما يعرفوش وانا كنت نتبع وكنت نتفرج خاطر نتفرج برشا وعلى الحفلات ونحب نحفظ ونحب نتفرج وغنى مع نور مهنا، ونور مهنا كان شيخ بيه برشا في كارتاج وقتها، وتشوفهم بعديك تفرج سيكسي ربي وقتاش عطاه النجاح، وتشوف تبارك الله تو موجود عمليه والكارتاج جالس فيقس كومبلي بنزر تيمس ولو التيمس مع والجسار زادة كيف
2: وعمل برشا ومحبة كبيرة اليوم ومحبة كبيرة ان شاء الله ربي يعطيك المحبة هذه
0: حتى من اللي ميزيسيان الميزيسيان حبوه برشا ويقدروه برشا،
2: لا هو متربي برشا ومحترم
0: ربي
2: جدا
0: رؤوف، ربي يخليه ويحفظه
2: ان شاء الله ربي يعطيه على قد قلبه في كل الحالات، وكل واحد ان شاء الله ربي يعطيه على قد قلبه. وسامة تخمم في بروجي معين تدور به المهرجانات وتبدا الخدمه الفعليه، يعني زين ما نجموش نعملوا مهرجان بزوز ولا ثلاثه اغنياتك هاو
0: والله
2: كله كوفر ولا اعادات ولا اطلال ولا ام كلثوم وعبد الحليم،
0: والله هذا كلامي، لكن شوف الكارير ميوزيكال تبدا تتبنى بشوي وراهو تحب ولا تكره، الناس حتى اللي تسمع فينا لازم يكونوا واعيين بالحكايه هذه. شوف وجودك في مهرجانات يعني شهرة معينة، كل ما كبر المهرجان كل ما لازم تكبر الشهرة
2: طبعاً.
0: وتكبر النجومية. ما تقوليش موزيكا معناها أنا غدوة الحين نجم نعمل 30 أغنية ما يعملوا لي ساعة ونص نقولوا هكا،
2: وما تطلع حتى في مهرجان
0: لأنه الظهور
2: 30 أغنية حتى حد ما يعرفهم
0: دونك خلينا نكون واقعين شوية، الظهور في المهرجانات يستوجب شهرة معينة، مش تطلع في مهرجانات صغرى عندك شهرة صغيرة، أكبر فأكبر.
2: وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تعاونكم ولا تيك توك وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام؟
0: أنا بالنسبة لي أنا مستحيل الخدمة ما غير بيهم تو في وقتنا تو لأنه شوف الكوتيديان صعيب. الميديا خلينا نكونوا واضحين ماهيش كما قبل. قبل في التسعينات تتعدى معنا نجيب الخطاب الله يرحمه،
2: هيل الركبي، حاتم بن عمارة، لطفي البحري
0: تتعدى سيكو،
2: نبيل بنزكري، برشا اسامي
0: تتعدى سيكو، وليت ستار في تونس تخرج للشارع غدوة الحي الناس كل تعقل.
2: اليوم نجيب الخطاب
0: اليوم نحكيو على متركاج، ما نجموش نحكيو على باساج، لازمنا نحكيو على متركاج ميدياتيك باش وقت تولي كي تخرج للشارع الناس تعرفك.
2: هو فما حلين، يا متركاج ميدياتيك
0: يا إما
2: بوز بلي دركيكة عند منوعة معروفة.
0: منوعة معروفة فولا تحكي على منوعة معروفة
2: تعمل بها البوز تقعد الدور ما يحكيه لا على غنيتك لا على صوتك لا على كذا،
0: مانيش أحباب
2: يحكيه على مريولك اللي مقطع على جنب ولا على الجوب اللي مهاش ولا على الكلمة اللي تفلتت تركي فيش وكهو،
0: مانيش من أحبابهم
2: تراند بتاع الأسبوع،
0: مانيش أحباب أنا وياهم. وحكيت لي بوز هذوما اللي باد بوز خاطر فما راهو دي جود بوز.
2: انت تحس روحك مظلوم اعلاميا اليوم ولا انت ظلم روحك اعلاميا؟
0: والله لا ما ظلم روحي اعلاميا مستحيل.
2: يعني دقيت البيبان ولم ما جاوبكش.
0: مثالش خلينا نكون اوبتيميست. انا طالب كل اعلامي يحب البلاد هذه انه يقدم
2: يسمعني ويفضل.
0: لا مش يسمعني انا، يقدم يد العون لكل فلان شاب قاعد يخدم يا خويا، قاعد يخدم قاعد ينتج وعنده اليوم انا واحد من الناس
2: قاعد ينتج راهو فما ناس راهو تعملك في انتاج نتاع دربوكا وارق.
0: انا واحد من بوات
2: ريتم كريمه وما با دربوكا
0: العالمين يفرقوا،
2: يجيب لك اغنيه بوات ريتم مخدومه بارق ويقول لك عديها لي في الراديو. هذا فضيحه
0: صدقني. يفرقوا العالمين،
2: نحكيش عن الناس الكل، قلت لك فما ناس
0: صدقني العالمين يفرقوا
2: يقول لك ننتج.
0: والله العظيم يا زهيري يفرقوا ويعرفوا
2: طبعا نعرفوا،
0: وكل اذاعه فيها دي ديريكتور ارتستيك ويسالوه
2: قانون الفنان الجديد اللي تمت المصادقة عليه. راهو من المفروض أبارتير من 2027 نسيت التاريخ بالضبط، راهو باش يولي 60% من الغناء لازم يكون فرنسي،
0: 40%
2: أجنبي.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: والعربي
0: بالحق رسالتي لكل الإعلاميين، خاطر شوف صاروا حاجات اللي أنا ما عجبتنيش من إعلاميين معروفين، ولكن نقول مثالش
2: ما عجبتكش من نوع
0: تصرفات معناتها بالحق
2: كيما من نوع
0: من نوع انه تبعث له الخدمه وتقول له تفضل هذه خدمتي ايه؟ جديده وهذه كذا كذا، يقول لك يعطيك الصحه برافو
2: وكاو
0: ايه وكاو
2: ويختفي.
0: انا بعثت لك الخدمه
2: ولا ماشي حويجه
0: موجود ما خلينا ما نجبدوش ما نجبدوش الحاجات اللي هي بالحق تسيء الى المشهد الاعلامي بصفه ايه؟ عامه. وانا بالحق نحب نحافظ لماكسيموم على التصوير المزيانه اللي تجمع الفنان والاعلامي على طاوله واحده. دونك رسالتي لكل الاعلاميين اني نطالب ما نلومش والله لا نلوم. مثالش خلينا نكونوا متفائلين، خلينا نكونوا ايجابيين. انا فنان تونسي واستاذ موسيقى ونعتبر نفسي بكل نعتبر نفسي اني نستحق نتعدى
2: ان شاء الله
0: ونستحق نعدي البرودوي نتاعي.
2: عندنا جديد على قريب
0: والله ان شاء الله ديك بعد بعد الصيف عندنا العرض نتاعنا الى مصر ان شاء الله مش نرجعوا به
2: وبعديك
0: الى مصر. اي الى مصر
2: عرض هذايا كامل
0: عرض كامل بيان سور حطيت فيه البرودكسيون نتاعي وفي وسط العرض الاولاني انا سميت الى مصر سميته الرحله الاولى يعني اول رحله واول العرض الاول سميته الرحله الاولى. دونك قلت لهم كيما هزيتكم للمصر راني مش نرجع بيكم لتونس في نهاية العرض، وعملت ميدلي تونسي الصالحة غنيت وغنيت غنيتي تونسية وغنيت المصري وغنيت لهم كلثوم وعبد الحليم وغنيت الوردة وناس الحمد لله التفاعل كان يجيبي برشا وإن شاء الله يا ربي.
2: تخمم في الهجرة من أجل الشهرة والنجومية وكاريير خير ربما إلى مصر ولا إلى لبنان ولا إلى دبي ولا؟
0: والله ما نقولش لا إذا كان جات الأوبورتونيتي، إذا كان جات
2: يعني إذا كان جات فرصة
0: إذا كان جات فرصة
2: مع شركة كبيرة في مصر ولا
0: مش حتى عقد، إذا كان قيت شمالي نجم نحارب فيه خاطر اسمع مش يجي حد يعطيك، راه كون متأكد وانت تعرف شيء هذايا راهو اللي ينطبق على الموسيقى ينطبق على السبور ينطبق على الإعلام ينطبق على أي دومين في الدنيا، راهو مش يجي حد يعطيك. إذا كانك انت تحب تسعى وتحاول وتجتهد، إذا كان جات أي ثنية نحس أنه نجم نحارب فيها فمن ناخذ الشوارع
2: من بينها باب الهجرة مفتوح.
0: باب الهجرة مفتوح بيان سور نسافر ونرجع، مش معناتها أني نستقر البرة وننسى بلادي.
2: لا نحكيه على هجرة من نوع هجرة ذكرى محمد الله يرحمها، من نوع هجرة لطيفة العرفاوي، من نوع هجرة غازي العيادي قعد 10 سنين في مصر وبعد
0: روح. ما نجمش
2: نمشي ونجي من باب تمشي
0: ونجي ونعيش بيريود غاديكا الاستقرار غاديكا. لا نحب تونس برشا، نحب صفاقس برشا.
2: فما سؤال حبي تعليق قبل ما نكملوا وما تسألش حتى لتوا
0: ولا تبارك الله عليك سألت كل شيء ما نعرفش إن شاء الله يا ربي نكون جاوبت بصراحة.
2: فما سؤال تحب تلغيه إذا كان عندك القدرة باش تلغيه
0: اللي تسألوه؟ تقريبا باش نحط تقريبا خطر أنا والله لن أذكر تقريبا عمري ما جيت لعليمي قلت له ما تسألنيش سؤال ذاك لأنه حقكم أنكم تسألوا اللي تحبوا، وإذا كان أنا نهار تقلقت من سؤال أني نقول نحتفظ بالإجابة ولا ما نجاوبش.
2: كلمة الختام صديقي.
0: والله فرحان برشا بوجودي بحذاك، تعديت معك قبل في التلفزة وكنت على أمل أني نعود نشوفك، كنت سبب ونشكرك بالمناسبة، كنت سبب باش تعدي أغنيتي في جوهرة، كنت سبب وأني في بداياتي نحل جوهرة تي في ونتفرج في أغنيتي تتعدى، أنت هو اللي كنت سبب، فنوجه لك التحية من منبر هذا. بارك الله فيك على الاستدعاء وعلى أني كنت بحذاك، وحمد لله يا ربي ما كنتش بحذاك درج ودرجين، كنت بحذاك ساعة كاملة وخذيت حظي بما فيه الكفاية باش نحكي على جديدي. نوجه تحية للناس الكل اللي دعمتني، اللي كانت تسند ليا، اللي موجودة ورايا دائما وأبدا. فما برشا أصحاب، فما عائلات اللي اليوم ورايا وتساند فيا، نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة. ممكن الأسامي ما يحبوش ذكر أسامي، ولا ما يحبوش أنه الناس نقول عليها ولا عيف ولا، ولكن راو أي إنسان قدم لي حاجة تفيدني راني بإذن الله إن شاء الله ربي قدرني ونكون قد الثقة هذيك وقد المسؤولية
3: إن شاء الله.
0: ونقول في الكلام هذي بكل وعي وبكل محبة
3: وانت في كامل سلامتك الجسدية والعقلية. شكرا لك وسلم
0: عايشك يا رب
3: الزغل. عايشك. بارك الله فيك. سلمنا على صفاق، سلمنا على مروان، سلمنا على الأصدقاء الكل
0: إن شاء الله يا رب،
3: وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله يعطيك النجاح اللي تستحقه.
0: تخص به غدوة، تخص به
3: غدوة به يا
0: غدوة به
3: حتى الغدوة ما زلنا في النسمة أبارامو أبارتيرا والأخبار جي ونورمال مو عندهم المعطيات أكثر هاي جنويلي بعد شوية ما أبارامو الأسبوع القادم راجعين للتنين ولا شي يسموه ذيك بتاع الأربعين وخمسة وأربعين
0: نعمل عومة، نعمل عومة غدوة في سلام
3: غدوة عمل عومة وندمك الحريقة يا سيدي. سلموا على حسين القيدي إخراج حلقة اليوم هاي جنويلي كما قلت لكم أخبار العاشرة ليلا، وأنا زهير جيس قبلكم غدوة في حلقة جديدة. سبحان الله خير.

0: Τόκο Τάντε. Ο Άμπερ Αλαραϊκ. Κάνε μικρό ζευγάρι. 29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المعهد الوطني للرز الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجة حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كمية أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. والمعهد يبين في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كمية الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خرج محمد علي النفطي بمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 28 و29 من هذا الشهر. التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف. وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها هذا المساء بأن النفطي أبلغ محمود علي يوسف تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية بما يخدم العمل الإفريقي المشترك، مجددا دعم تونس لمجهود إصلاح الاتحاد الإفريقي بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة، فضلا عن تأكيد أهمية دعم مفوضية الاتحاد للمؤسسات الإفريقية التي تحتضن بلادنا مقراتها بما يكرس دورها القاري ويعزز إشعاعها. كما جدد وزير الخارجية التأكيد على مواقف تونس الثابتة إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مذكرا بالمقاربة التونسية الداعية إلى اعتماد الحوار سبيلا لتسوية النزاعات. وزير الخارجية أشار أيضا إلى المخاطر الحديثة التي تواجهها القارة، بما في ذلك تنامي التدخلات الخارجية وانتشار السلاح وتهديدات التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالنزاعات غير التقليدية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والأمنية الدولية على استقرار القارة ككل. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية إلى إيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم مع إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران قائما. وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع أسعار النفط، حيث قفزت بنحو 7% مع استئناف الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف بشأن تقلص الإمدادات في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أمريكية هبوط مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة البترول المصرية تعلن عن وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دومياط شمال البلاد، فيما أكدت أنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور الآخر نشرتنا الرياضية. اليوم كان الموعد مع صاحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027 منذ البداية منذ الجولة الأولى البطولة نار كلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. نذكر أنه موعد انطلاق البطولة باش يكون يوم 22-23 أوت الشهر القادم أقل من شهر على ضربة البداية. مباراة الديربي باش تكون يوم الأحد 22 نوفمبر الجولة الثامنة بين الترجي والنادي الإفريقي. في أخبار النجم الرياضي الساحلي واصل الفريق التدريبات تحت إشراف المدرب كريستيان براكوني بنظام الحصتين. العديد من العناصر الشابة موجودة في الفريق في الانتظار للدخول في تربص مغلق بداية من الشهر الجاري والإعلان مش يكون عن زوز صفقات قادمة. في أخبار الميركاتو أعلن فريق النادي الرياضي الصفاقسي عن فسخ عقد لاعبه عمار تيفور بالتراضي بين الطرفين وذلك بعد تنازل هذا الأخير عن جزء من مستحقاته المالية. وين توجه النادي بالشكر إلى عمار تيفور على ما قدمه خلال الفترة اللي قضاها بألوان الأبيض والأسود متمنية له التوفيق في بقية مشواره. بالجي اس كا نادي شبيبة القيروان تعاقد مع جملة من اللاعبين معتز أبو القاسم بعقد لمدة موسمين لغاية جوان 2028 يشغل خطة متوسط ميدان قادما من فريق مستقبل القصرين. المهاجم حبيب اللزاز بعقد يمتد لموسم واحد لغاية جوان 2027 قادم من فريق الرلوية. تعاقد أيضا مع متوسط الميدان أنيس خضر بعقد لمدة موسمين قادما من فريق الترسانة الليبية. أخبار لاعبين بالخارج، تمكن راقي العواني من تسجيل هدفه الأول الأوروبي في مسابقة دوري المؤتمر مع فريق ريغا اللاتفي بعد ما فاز على فاردار بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، هدف وأسيست لراقي العواني، 4 أهداف لراقي بقميص ريغا في موسم 2026. معتز الزمزمي وفرات السلطاني مع فريق سيسكا سوفيا البلغاري أيضا يتأهلان إلى الدور القادم. معتز الزمزمي شارك أساسي للمباراة الثالثة على التوالي والسلطاني كان كبديل. رامي نصر كان معاكم في جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهرتنا اليومية تبدأ معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعة كالعادة. نتابع أبرز سهرات اليوم في المهرجانات الصيفية, ناخذ فكرة على عدد من المهرجانات والبرمجة الخاصة بها اللي باش تعرفوا برمجة بتاع مهرجان بمخلوف الدول اللي تم الإعلان عليها اليوم, بالإضافة لأبرز السهرات المنتظرة في الأيامات الجاية. نحكيه ثقافة ونحكيه على إدراج قرية سيدي بوسعيد في اليونسكو, وقتها يرتفع عدد العناصر التونسية المسجلة في القائمة هذه. نسمعوا جديد الأغاني لطيفة أحمد سعد وبنته, وكذلك راغب علامة, والتشابه الموجود بين الغنيتين متاع أحمد سعد وراغب علامة. ونسمعوا ونحكيوا على الغنيات هذوم, بالإضافة لآخر أخبار الفن والفنانين. فقرة الموسيقية تكون حاضرة كالعادة بين تسلطين الفلاش باك السامر نايت ميكس والسهرة العالمية. رفقوكم ونوانسوكم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار, مع تمنيتنا أن تكونوا بخير. ربي يحفظ الجميع. يسهر معكم الليلة كالعادة سي حسام القايد في الإخراج التقني, أحمد حبيسي من قدام الميكرو. بدايتنا تكون بالموزيكا كولان ذو جانج تولي تشاكا خان سنوب دوغ, قبلهم بالكل هذا وائل كفوري.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عيدكول ذا جان كان يغني Get Down On It. تغني نصمعها للعشر 24 دقيقة تسمعوا في رادو جوهرة FM في جوهرة بين عيد
1: أنفو فيستيفال.
0: أنفو فيستيفال باش ناخذوا فكرة على أبرز المواعيد بالنسبة لليلة في مختلف المهرجانات الصيفية. بالنسبة لليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 في مهرجانات أكيد ما زالت متواصل عدد منها من فعاليات متاحة في انتظار بيانسور بداية مهرجانات أخرى. دورة 44 المهرجان بوغارين الدولي، حفل ليلة لنور وأسليم معرجونة، دورة الثانية المهرجان الدولي فنون شعبية بأوذنا، سهرة فولكلورية بمشاركة فرقة الصف وقبنتين وستا والمنار، افتتاح الدورة الخامسة مهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد، عرض السيرك أولاد الريح للفنان آزر بن سعد، دورة 31 مهرجان الياسمين برادس، عرض الفنان مرتضى الفتيتي، بامبينو يكون حاضر في المهرجان الصيفي مسرحية بسام الحمراوي في ماتر، في الدورة 62 مهرجان طبرقة الدولي حفل الفنانة شيرين اللجمي، مهرجان سوسة الدولي سهرية نبيها كراولي، دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي حفل الفنان لطفي بوشناق، وفي الدورة 51 مهرجان أم الزينة الدولي بجمال، عرض المونودرامي ما يضحكنيش لياسين الصالحي، دورة 50 مهرجان بلاريجيا عرض مسرح مواجهة للأطفال، والدورة 46 مهرجان بيجا الدولي ليلة سهرة تجمع كل من هشام سلام وحما ريغن، مهرجان تستورة الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية مازال متواصل حتى الغدوة. المهرجان هذا عرض الفنانة عايدة اللانياتي، ومهرجان سليانا الدولي ليلة سهرة الاختتام تتضمن عرض مسرحية ولد الطلياني، ومهرجان السنابل الذهبي بالكريب سهر الفن الشعبي مع الفنان تليلي القفسي. هذوما أبرز السهرات بالنسبة لليلة. بعد شوي ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بالدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف.

الاستاذ سازا وليجي تصير نسمع ولا حين اثنين وصباحا للعشرة 52 دقيقة تسمع في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة كما قلت نعطيكم فكرة على أبرز السهرات الموجودة في الدورة 50 مهرجان أبو مخلوف الدوري. الافتتاح نهار 1 أوت مع رؤوف ماهر، 2 أوت سهرة كبرى بانويل لو موند ماجيك، نهار 3 أوت هنا مراد، 4 أوت ولد الطليانية مسرحية، نهار 5 أوت عرض السينمائي الأقشام السماء، 6 أوت كريمة الغربي، 7 أوت مسرحية مور إكسبريس، 8 أوت الحضرة، 9 أوت جنجون، 10 أوت أيا جغنون، 11 أوت سهرة لشيرين النجمي، نهار 12 أوت عرض دولي، 13 أوت نجلة تونسية، 14 أوت صوفيا صادق، يكون موعد نهار 15 16 أوت مع سهرة فنية، 17 أوت سهرة الأطفال، عرض يكون آخر لسهرة أخرى نهار 18 أوت سهرة فنية، و 19 أوت الاختتام مع يسرى محنوش. هذا برنامج الدورة 50 مهرجان بو مخلوف الدولي. باش نواصلوا معكم بعد شوية مع بقية أخبارنا ومتابعتنا فقرات الموسيقية وجديد الأغاني الشرقية والغربية. بقوا معنا في الاستماع شوية أخرى، يكون موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هاجر النويلي. نرجو احنا نكملوا معكم سهريتنا سهرية الليلة من جوهرة باي نايت حتى الله ماضي ساعة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربال هذا المساء بمقر البرلمان ببردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور واحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا ان حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الاداء البرلماني. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد بودربال على أن المجلس سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات وفق نص الكلمة. طلبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العربي التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت النقابات في بيان مشترك تم نشره اليوم إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. دولياً، طهران ترفض اقتراحاً عمانياً بشأن إدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز، معتبرة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه وفق مسؤول إيراني كبير. الهجوم الأمريكي السعودي على أهداف في العراق يؤدي إلى مقتل 6 مستشارين إيرانيين وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية. ووكالة رويترز تفيد نقلا عن 3 مصادر أنه تم إلغاء اجتماع كان مقررا يوم غد في جدة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب هجمات شنتها فصائل مسلحة على السعودية. نهاية هذا الموجز والإخبارية، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذه مدونة أغنية هوليداي يغني نصطمعها للحداش واربعتاش دقيقة حتى اسمه في راديو جوهرة اف ام في جوهرة هبانة اتصارية نبدأت معكم من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة ديما مع الأخبار المتابعات آخر أخبار مهرجانات بطبيعة تفاصيل سهرة الليلة وكل ليلة في مهرجانات صيف 2026 بالإضافة لهذا نحكيه فن ونحكيه ثقافة
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبدأ من الجديد بالنسبة للإنتاجات الفنية نحكيه عن الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي اللي بدأت تطرح في جديد بالنسبة لألبومها ألبوم غنائي جديد منتظر بيانسور مع مجموعة من التعاونات الفنية الكبيرة مع فنانين شعراء مؤلفين وكذلك موزعين كانت بعد ألبوم بيانسور البرتاح اللي حقق مجموعة كبيرة من الأرقام نحكيه اليوم على جديدها اللي بش يكون شبهي بالملي الغنية هذه بيانسور اللي بش تكون هي غنية الألبوم ومتمنىه بيانسور أنه يكون كل التوفيق بالنسبة للفنانة لطيفة العرفي واليوم أيضا كان الجديد بالنسبة لأكثر من فنان نحكيه على أحمد سعد اللي عمل ديو غنائي مع بنته جودي سعد كان بتبيع تصور فيديو كليب في بلجيكيا واليوم صدرت الأغنية بنته تغني بالإسبانية وهو يغني باللهجة المصرية الأغنية إيقاعية حلوة بعنوان كده كده مصدف يا سي حسين مصدف أنه في نفس اليوم في بريسك ما فماش برشا ساعات تفصلهم يخرج رغب علامة أغنية جديدة أغنية باللهجة المصرية إيقاع بلزموة نجم نقول صيفي من كلمات أميرة طعيمة ألحان أحمد إبراهيم الأغنية بدورها عنوانها كده كده لكن في أجواء مش وش برشا العظم لكن التشابه موجود في العنوان لا أكثر ولا أقل نسمو دونك جديد لطيفة شبهي بالملي أحمد سعد جودي سعد كده كده نفس العنوان لغنية رغبة علمها

الفنانة المصرية هذه. ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بنايت على موجة الجوهرة اف ام. Let's go. ميكس اللي اخترناه من تومورولاند دورة 2016 اللي تصير كل مرة وكل ويكاند في مكان صارت بين 17 و 19. نعم قديش قلت تومورولاند 2016 اللي صارت بين 17 و 19 جويلية 2026 وتصير زادة في المدة القادمة صارت بين 24 و 26 جويلية في بلجيكا. ومواعيد باش تقعد متجدة بالنسبة لأبرز لي دي جي في واحد من أهم المهرجانات الموسيقية في العالم في الديسكوري ريكرييشن أريا بوم بلجيكا. وكانت موجودة فيها مجموعة كبيرة من الفنانين دافيد غيتا مارتن كاريكس أرمين فان بيرن هاردويل وكالفن هارس من المجموعات الموجودين ثنائي من أوكرانيا. المدة الأخيرة سنوين بالنسبة للبنات والأولاد في أوكرانيا برشا دي جيات خرجوا من أوكرانيا كورولوفا ميلاروبيو وغيرهم من الأسماء. احنا اخترنا الأرت بات اللي هما ثنائي متكون من أرتور كريفينكو وفيتالي باتيش هذوما اللي يخدموا بعضهم جو التكنو والهاوس وبدايتهم كانت من 2014 ومازال متواصل النشاط نتاعهم حتى التوا. تعرفوا أكثر بداية من 2017 وقت تعاملوا مع دايناميك اللابل هذي وبدأت من بعدها الانتاجات كما غنية تابولي خرجت في 2013 ربحوا في 2019 دي جي وورد في البريك ثرو كاتيجوري وفي نفس العام زادا تمكنوا من أنه ياخذوا جائزة ورا لقب متاع أحسن مبيعات في البيت بورد. هذوما الدو دي جي باش نسمعوهم تتسويت في السهرة متاعهم اللي كانت الأسبوع الفارت في التومورولاند في الفريدوم ستيج تحديدا. قدموا مجموعة كبيرة من الغنيات الحلوين الخاصين بيان سور بعضهم بهم هم والبعض الآخر لأغاني الشهيرة نسموهم في الميكس هذا أرت بات لايف في التومورولاند وراجعينا.

هذا من العرض بوات لايف في تور لاند 2016 جمعة اللي تعدت معها بنوصل ل 11:54 دقيقة في نص عود 16 مرة أخرى حليها كل عام ما نذكر في شيء ما ظهر محلي بدل مكارت مرتي 2026 ما زلنا واصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بناي تحيتنا وشكرا جميعا حسن الاستماع والمتابعة شوي أخرى موعدكم على شهد أخيرا الأخبار وما هجرنا ولنرجو احنا نكمل معكم صاريتنا في جوهرة بناي

de la Arab Sat, جوهرة FM TV على Nilesat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس البرلمان يعلن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس ويؤكد مواصلة الاطلاع بالدورة التشريعي والرقبي. وترامب يواصل تهديداته بضربة قوية لإيران، والجيش الإيراني يتعهد بالدفاع. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسة الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. جاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا، مشددا على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان السبيل الأنجع للتقليص من هذه المديونية على المدى المتوسط والبعيد. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس بمقر البرلمان ببردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. وشدد بودربالة في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن المجلس سيواصل الاطلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات وفق نص الكلمة. طلبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت في بيان مشترك تم نشره أمس لإعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. كما طالبت بإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 28 و29 من هذا الشهر بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بمقر سفارة الجمهورية التونسية بأديس أبابا، وفق ما تم نشره مساء الأمس بالمنصة الاتصالية والإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. ومثل اللقاء وفق نص البلاغ مناسبة للتواصل مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالعاصمة الأثيوبية من العاملين بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته والمنظمات الإقليمية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. دوليا، استؤنفت يوم أمس الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيام، مع أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع السعودية. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بتوجيه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم مع إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران قائما. وفي وقت سابق توعد ترامب أيضا بسحق إيران بعد أيام فقط من تعليقه الغارات الجوية، وقال إنها في تصريح لشبكة فوك نيوز: إننا سنضربهم بقوة ونسحقهم سحقا وفق ادعائه. الجيش الإيراني يتعهد بمواصلة ضرباته في أنحاء المنطقة ما دامت الهجمات على إيران مستمرة وفق ما أفاد التلفزيون الرسمية. ونقل التلفزيون عن الناطق باسم الجيش محمد أكرمي قوله إن الهجمات الانتقامية للقوات المسلحة ستتواصل ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية للبلاد مستمرة. إلى ذلك، تصدر ملف ماضي قارمز المحادثات الأمريكية الإسرائيلية في البيت الأبيض بالتزامن مع تأكيد إيران تمسكه بدور أساسي في إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وأعلن مسؤول إيراني أن طهران استبعدت اقتراحا عماني بشأن الإدارة الأمريكية المشتركة لمضيق هرمز، معتبرة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذا اللي جيت سي حميد الشاري كان على عيني غني نصوها نص الليل 20 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة حبينا عاد شاء تكونوا مستمتعين بالاختيارات الموسيقية اللي اختارناهم لكم منذ بداية السارة حتى التوا اخبارنا كذلك ومتابعتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة حبينا عاد الليلة الاختيار في الفلاش باك يكون مع سنوات التسعين في الولد سكول دي جي فينيل ميكس البارتي الثانية سمعنا في مناسبة سابقة البارتي الأولى ونسمعوا طبعا البارتي الثانية الأبرز الأغنيات اللي برزت في التسعينات لفنانين وإلا مجموعات موسيقية شهيرة بقوا معنا في الاستماع الفلاش باك وراجعيننا
1: فلاش باك

مرحبا من جديد ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام جوهرة بنات. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار في الطريق يتابعوا فينا من تونس ولا خارج تونس. تحياتنا وسلامنا للجميع. ابقوا معنا في الاستماع طوال نص الليل 40 دقيقة صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة. سلطينا كان عادة نختار مجموعة من الغنيات اللي نجحت ونختاركم عرفش نسمو غنية من الغنيات الطربية باش نسمو غنية من تأليف محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. غنية للمطربة الراحلة وردة الجزائرية خرجت عام 1972 تعرفت بعملة إيه فينا السنين لكن شهرت أكثر بعنوان الأحمد داور اللي هو العيون السود. نسمع الغنية هذه بصوت الفنانة المطربة المصرية أمل مهر.

هذه كانت من الماهر في العيون السود، الغنية اللي غنتها في جدة 2024 معها نصر دقائق لخرى موعد سهرة الليلة نجاورة بين عيد. تحياتنا وشكر جميعا على حسن الاستماع والمتابعة، قبل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. تحيات حسام القايد في الإخراج، أحمد حبيسي كان معكم مقدم ميكرو، لتكون زينات بحرخي.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: Sammy.